0: أنا بسأل أسئلة أخونا هذا اللي ماشي معانا من أول السلسلة ونازل ينبش لنا ويطلع لنا هيك مشاكل.
1: أحيانا بتطرح الشبهة وأنت مستحضر الميزان الإسلامي.
0: حتى أبو جعفر المنصور لسه يا دوبك بادي هيك جاءت مجموعة وطافت حول قصره وقالوا له أنت إلهنا والكم يخرب بيتكم.
1: كثير من هؤلاء الخلفاء كان يعاني من وجود تمردات عليه.
0: يعني شوية تمرد من هون على شوية تمردات من هون، فإحنا مشغولين داخليا بالتثبيت بالتثبيت.
1: فبالتالي ناس زي أبو جعفر وناس زي أبو العباس السفاح عندهم مهمة الحفاظ على الحدود الموروثة كما كانت.
0: لكن طبعا الدولة العباسية يحسب لها أنها حاربت كل هذه الفرق،
1: فأرادوا أن ينصروا الإسلام بهذا المنطق.
0: فإحنا حقيقة محتارين مع هارون الرشيد، يعني هل هو خليفة عادل عابد زاهد عالم؟
1: دي يا جماعة الخير شبهة عند مين؟
0: أم هو رجل يعني مسرف ومبذر شارب للخمر؟
1: طب حلو برضو موضوع شرب الخمر ده، فيه تفصيل.
0: سلام الله عليكم إخواني أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة 100 سؤال في التاريخ. أين وصلنا؟ وصلنا إلى محور الدولة العباسية. لازلنا مع الدولة العباسية، دولة كبيرة، تاريخ عظيم، ديناميكي، متقلب، فيه الكثير والكثير من الأحداث. كنا صورنا حلقتين في هذا المحور، وهذه الحلقة الثالثة واللي رقمها طبعا في هذه السلسلة الحلقة رقم 29. وين وصلنا؟ وصلنا عند سؤال 55. مين ضيف السلسلة الدائم؟ الأستاذ محمد إلهامي. أهلا وسهلا أستاذ محمد.
2: حياكم الله يا أبو الحارث.
0: حياكم الله. يعني الحديث مع الدولة العباسية حقيقة لا ينتهي ولا يكفي هذا المحور، وعشر أسئلة، بده مئات الأسئلة مشان نغطيه. لكن كما هو معلوم نحن نجيب من خلال هذه الحلقات عن الأسئلة الملحة التي يتعرض لها تاريخنا الإسلامي. والآن نحن وصلنا إلى ما تعرضت له الدولة العباسية وشخوصها لبعض يعني ما أثير هنا وهنا. السؤال رقم 55 أستاذ محمد يقول: من أبرز يعني الشبهات التي تعرضت لها الدولة العباسية إنه عصرها كان عصر الترف والشذوذ والاستعباد والاضطراب، يعني عارف على كل الإنجاز اللي عملته، لكن هذا ما يؤخذ عليها. ومن أبرز ما يؤخذ عليها أيضا أن الفتوحات الإسلامية توقفت في حضرتها. يعني وبالتالي ليش؟ يعني أنت عندك كل هذا السيطرة وكل هذه القوة، وعليه مش بس توقفت الفتوحات، وما لبثت إلا وبدأت الدويلات والانقسامات والانشطارات تظهر في ظل الدولة، دولة الخلافة. كمان يا سيدي ظهرت الفرق الضالة وكثرت في زمن الدولة العباسية أو تحت مظلة الإسلام في وقتها. وعليه يعني أستاذ محمد، يعني هذه من أبرز الشبهات طبعا، وزمن ترف واستعباد واضطراب وإلى آخره. هل هذا صحيح أولا؟ ثانيا يعني هل نعتبر كل هذا من المآخذ على الدولة العباسية أم لا؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أريد أن أشير في بداية الكلام في هذا أنه الشبهات التي تطرح على تاريخنا الإسلامي بيبقى فيها إيه؟ أحيانا بتطرح الشبهة وأنت مستحضر الميزان الإسلامي، الميزان الإسلامي الأخلاقي الحساس، وأحيانا بتطرح الشبهة، أنت مش بكلمك أنت، يعني قصدي شبهة تطرح وهي مستحضرة الميزان المادي. تمام؟ فلا بد أن ألفت نظر المشاهد إلى أنه يعني ينبغي أن يكون له الميزان الذي يفهم به. يعني مثلا أنت دلوقتي لما بتقول لي أحد الشبهات على الدولة العباسية أن عصرها كان عصر ترف ورخاء وغنى وبتاع، دي يا جماعة الخير شبهة عند مين؟ دي شبهة في ميزان مين؟ يعني أنا دلوقتي ينفع أقول أحد الشبهات التي تلحق بالتاريخ الأمريكي إن هم ناس أغنياء وعندهم أموال وعندهم رفاهية وعندهم، حد بيقول كده؟ محدش بيقول كده. تمام؟ الشبهة دي شبهة مستندة إلى ميزان إسلامي أخلاقي حساس، شايف إنه الترف والغنى والرخاء وتوقف الفتوحات أمور انحراف عن الميزان الإسلامي.

0: حرية شخصية والخمور حرية شخصية والحجاب حرية شخصية، وجاي دلوقتي تقول لي كان عندكم ترف، ده دي يعني دي حاجة ممتازة بمعيارك أنت. فيجب أن نفهم إنه الشبهات التي تطرح على التاريخ الإسلامي وحتى على عموم الفكر الإسلامي فيها هذين الاتجاهين، ويجب أن نفصل بينهما وأن نفرق، بحيث أن احنا لا نظلم تاريخنا الإسلامي ولا نظلم فكرنا الإسلامي. لازم نبقى فاهمين الراجل اللي بيطرح يشوفها منطلق من إيه، فعلشان نرد عليه بميزانه ونفهمه بميزانه. طيب بالنسبة للمسلمين، المسلمين على فكرة بيتخوفوا من الطرف، المسلمين بيتخوفوا من الطرف وبيبقوا شايفين أن الطرف ده أحد العلامات غير الطيبة وغير الجيدة في مسيرة الدول، وأنه مؤذن، يعني مؤشر إلى الانشغال بالدنيا والتعلق بها وترك طلب ما عند الله وعند الدار الآخرة. طيب ففعلا الدولة العباسية إذا بنتكلم بهذا المعنى، إذا بنتكلم بهذا المعنى وبنتكلم بهذا الميزان، الدولة العباسية ذات الأموال الطائلة والرخاء والرفاهية والطرف دي، ده بالنسبة لنا عيب، إحنا كمسلمين ده بالنسبة لنا عيب. وهذه أو هذا المطعن هنا يكون الآن مطعنا حقيقيا.
1: طب ليش أستاذ محمد؟
0: ليش؟
1: طب ما خلينا نصير أغنياء، يعني أنت شو مشكلتك؟ يعني خلينا هو يكون في طرف وهالناس مرفهة.
0: المشكلة مش في الغنى بنفسه، وإلا في الغنى فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمرو نعم المال الصالح للعبد الصالح، والنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من الكفر والفقر، وكان في صحابة النبي أغنياء، عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وأبو بكر وعمر كانوا تجارا وكانوا ينفقون الأموال في سبيل الله. المشكلة مش في الغنى، المشكلة في التعلق بالدنيا، إنه هذا الغنى وهذا الطرف وهذه الرفاهية يصرفان الناس عن مطالب الآخرة ويجعلان الناس متعلقين بالدنيا. هو هذا الإشكال. فلذلك تلاقي عندك بعد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، تلاقي لا احنا بقى عندنا موائد وطعام وفنون في الطبخ وفنون في صناعة الحلويات، بعد ما كان عندنا شراب الماء أو شراب العصير تلاقي ايه لا ده احنا عندنا ايه شيء جعلناه من نبيذ الطائف مع عنب اليمن مع سكر نهاوند، بيبدأ الايه تبدأ الاختراعات. بدل ما الانسان يستر نفسه بثوب او ان يكون الثوب جميلا، لا بيبقى عندنا قدر من التأنق في الملابس وفي تنويعات الالوان وفي الخامات. انصراف الانسان عن مطالب الآخرة وحتى عن المطالب العالية في الدنيا اللي هو منها الجهاد ومنها نشر الإسلام، وتحوله إلى الحالة الدنيوية اللي هو مهتم فيها بأن يستكثر من ماله، هذا هو الخطر. ولذلك النبي يقول والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها الأمم التي قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. هو ده الخطر، إنه يحصل الإيه التنافس والتنازع في أمر الدنيا، تمام. وهنا لذلك نفرق دائما بين الخلفاء اللي كان عندهم رفاهية وغنى وكنوز وجواهر، لكن هذا لم يصرفهم عن رعاية حال الأمة وعن الجهاد، وبين الخلفاء الذين شغلهم هذا الطرف وهذه الرفاهية عن رعاية حال الأمة وعن الجهاد. يعني مثلا ناخد المثال بتاع هارون الرشيد اللي احنا المعنى إليه في المرة الماضية. طب هارون الرشيد ده واحد قاعد كده وبيقول للصحابة أمطري حيث شئتي فسوف يأتيني خراجك. كيف يراه المؤرخون المسلمون وكيف يراه العلماء المسلمون؟ يرونه حاكما عادلا ورشيدا، وبعضهم يجعله سادس الخلفاء الراشدين، يجعله نظير عمر بن عبد العزيز في العباسيين. ليه؟ لأنه هارون الرشيد ده كان يحج عاما ويغزو عاما.
1: يا سلام.
0: يعني صحيح عنده رفاهية، صحيح عنده أموال، لكن هذه الأموال لا تصرفه عن المطالب العالية، لا عن رعاية الناس والقيام بحق الدولة بحق الأمة ولا عن الجهاد. فهو بيحج عام بحيث أنه يتابع أحوال الأمة، ويغزو عاما بحيث الجهاد يبقى دايما إيه قائم وما فيش حد يقدر يجترئ على المسلمين. ولذلك في عصر هارون الرشيد كانت الإمبراطورة البيزنطية اسمها إيريني كانت تدفع

0: جزية بعد عدد من الهزائم، وبعدين حصل انقلاب عليها وجي واحد اسمه نقفور وبعت لهارون الرشيد قال له ايه، قال له والله الست اللي كانت عندنا دي كانت ست ضعيفة، فعشان كده كانت تدفع لك الجزية، اذا وصلك كتابي هذا هات الجزية اللي فاتت،
1: رد الينا كل شيء اخذته.
0: هارون الرشيد عمل ايه؟ قلب الرسالة من هارون امير المؤمنين الى نقفور كلب الروم، الجواب ما ترى لا ما تسمع
1: على طول. حتى ما استنظفش يجيب ورقة جديدة على ظهرها.
0: وجيش جيشا برضو تعرض نقفور فيه لعدد من الهزائم، لغاية لما دفع الجزية زيه زي الامبراطورة اللي كانت قبله. فأنا لما أجد خليفة لا تصرفه كثرة الأموال ولا الرفاهية ولا الترف عن القيام بحال الأمة، هنا أقول هذا حاكم عادل، وهنا لا يتحول الترف إلى مطعن. لكن سيأتي فيما بعد خلفاء يقعدهم ما هم فيه من النعيم والرغد والراحة عن رعاية شأن الأمة أو عن القيام بشأن الجهاد. يعني دلوقتي ما حدش بيقول إن أمريكا عندها عيب إنها مترفة، يعني ما حدش بيقول مثلا إيه أمريكا مترفة ودي حاجة وحشة. ليه؟ لأنه أمريكا قوة قوية في العالم بتراعي مصالحها حتى لو بالمظالم يعني، لكن يطعن على من بالرفاهية والترف على الدول الضعيفة. تيجي عند واحد تقول لك يا عم ده باني قصور، ده عامل عاصمة جديدة، وهو أساسا إيه تؤكل منه أرضه أو يعتدى عليه أو لا يستطيع الدفاع عن نفسه أو جايب قوات أجنبية موجودة في بلده لكي تدافع عنه. ده لما تشوفه عامل قصور وعامل طيارات وعامل رفاهية ده مطعن فيه. أيوة، لأنه كده الأموال والتعلق بالدنيا أقعده عن الواجب وشغله بالدنيا، هنا يكون مطعنا. فمن هنا نعم الدولة العباسية كانت فيها حالة من الرفاهية ومن الرخاء ومن الطرف، لكن تعال بص في العصر العباسي الأول تجد أبو جعفر المنصور الأموال كانت كثيرة جدا أيام أبو جعفر المنصور، وزادت لأنه كان منسوبا إلى البخل. أنت عارف أبو جعفر المنصور كان يسمى الدوانيقي أو شيء من هذا القبيل، سبحان الله غاب عن اللفظ. يعني الدوانيق ده اللي هو ايه الفلوس اللي ملهاش لازمة، يعني راجل ماسك في الأموال، طبعا اتهم بالبخل، لكن المسعودي حقيقة له عبارة منصفة يقول كان يعطي الجزيل ما كان الإعطاء حزما ويمنع القليل ما كان القليل إسرافا وتضيعا. يعني الحاجة المهمة بينفق عليها ما شاءت،
1: بعطيها حقها يعني.
0: الحاجة اللي فيها تضييع وإسراف حتى لو كانت قليلة لا ينفق فيها. ولذلك كان يرقع ثياب أبنائه.
1: يا سلام.
0: شايف أنه يعني مش مهم العيال يشتروا جديد في العيد، فكان يرقع ثياب أبنائه لدرجة أنه ابن المهدي رآه مرة وخياط القصر يرقع ثياب الأولاد، فقال المهدي اللي هو ابن الرشيد قال لأبيه أبو جعفر يا أمير المؤمنين علي كسوة العيال، قال فافعل. خلاص والله انت طالما انت يعني هو صعب عليه اخواته يعني يلاقيهم من غير ثياب جديده وهدومهم بتتخيط، قال له خلاص الموضوع ده عليه، قال له خلاص شيله. يعني هكذا كان ابو
1: طيب
0: جعفر.
1: هذا مش بخل، هذا اداره نقد، يعني اداره حكيمه.
0: ايوه بس عايز اقول شوف ابو جعفر كان في اموال كتير، لانه انت تقرا في زمن ابو جعفر في اموال وفي مدن صنعت وفي انهار حفرت وفي يعني هناك حاله اقتصاديه وفي موارد قويه.
1: نعم
0: حضرت. المهدي الذي هو ابنه لم يكن على مثال أبيه، رجل لقى الفلوس كتير جدا، فكان سخيا جوادا معطاء، ومع ذلك كانت الأمور في زمانه أمور هادئة وأمور قوية، وتتبع المهدي الزنادقة، وده اللي انت هتيجي عنه في موضوع الفرق الضالة. نيجي بعده الهارون الرشيد نفس الكلام، قلنا يغزو عاما ويحج عاما، حتى المأمون بعدما بقي بعدما استتب له الحكم، المأمون مات فين؟ المأمون مات يجاهد في طرسوس.
1: نعم.
0: هنا في تركيا يعني. نعم. مات يجاهد، فمع كثرة ما كان عندهم من الأموال. المعتصم لم يلهيه المال عن الجهاد، وهو الذي فتح عمورية وفتح أنقرة. فالخلاصة يعني إيه على هذا النحو؟ أيوة صحيح الطرف خطير ومحتاج انتباه، لكن الناس التي لم يلهيها الطرف لا يكون هذا في ميزان حسنته.
1: أنت تعرف شو المشكلة أستاذ محمد؟ إنه اللي بيجي بيحكي بالشبهة أو يثيرها يعني هو يقع في مغالطة التعميم.
0: نعم.
1: يعني هو ما بيجي بيحكي لك الحقبة الأولى من الدولة العباسية لا يمكن اتهامها بالترف والتبذير، لكن الحقبة الثانية من الممكن إطلاق هذا الحكم عليها وتثبت عليها الشبهة.
0: نعم، وهي الحق أنها تثبت على الناس بأعيانهم أكثر. يعني أنت يعني بتتكلم يعني مثلا البرامكة اللي هم الوزراء العباسيين اللي هو بعدين انتهوا في عهد هارون الرشيد، الناس دول كانت أموالهم وقصورهم كثيرة، لكن وقتما تتأمل في سيرهم تجد أنهم لا طالما أنفقوا في سبيل الله ولا طالما أنفقوا على العلماء ولا طالما فدوا الأسرى. طيب إن المال هذا يعني نعم المال الصالح للرجل الصالح. تمام.
1: طيب لماذا توقفت الفتوحات؟
0: لماذا توقفت الفتوحات؟ طبعا شوف صح، هذه أيضا إحدى الحقائق التي يجب بيانها. إحنا قلنا إن أي دولة في التاريخ ما فيش دولة بتظل تتوسع إلى المال نهائي. كل الدول كل التجارب بتيجي عند حد معين وتتوقف بحسب بقى طاقة الناس، بحسب الطاقة المالية، بحسب قوة الحكام والخلفاء، لكن كل الناس وصلت عند لحظة وتوقفت. فالذي حصل أنه نعم الدولة العباسية لم تضف شيئا على الدولة الأموية، صحيح توقفت الفتوحات بمعنى فتح الأراضي الجديدة، ولكن الدولة العباسية لها عدد من المعارك الحاسمة والفاصلة التي استطاعت أن تحافظ بها على حدود الدولة الإسلامية التي ورثتها، بل وتقدمت في بعض المناطق وأن تحافظ على هيبة الدولة الإسلامية. يعني مثلا من المعارك الأولى التي يغفل عنها كثير من الناس معركة على تخوم الصين. المعركة اللي على تخوم الصين دي
1: طلاس.
0: أيوة معركة طلاس. نعم. هذه المعركة التي على تخوم الصين كانت معركة فاصلة في رد الصينيين إلى بلادهم. هم بعد المعركة دي قالوا الجماعة دول احنا مش هنحاربهم تاني. طيب هذا إنجاز هائل لكن لا يكاد يذكر للدولة العباسية أنها أوقفت هذا الخطر. كذلك الفتوحات اللي هي فتوحات الإغارة، يعني فتوحات غير مستقرة لا تضيف أرضا جديدة، مثل التي كانت لهارون الرشيد وكانت للمعتصم وكانت للمأمون وقبل ذلك كانت للمنصور، هذه أيضا حافظت على يعني هيبة الدولة الإسلامية وعلى حدودها، وظل العصر العباسي الأول لا يستطيع البيزنطيون أن يهددوا الثغور الإسلامية، وحتى إذا هددوها وحاربوا وكان سرعان ما يرد عليهم ب يعني إغارات قوية، وأحيانا لفتح بعض مدنهم اللي هو فتح الإغارة كما قلت زي أنقرة وزي عمورية. وطبعا ده الفتح، ولذلك حتى الناس دلوقتي لما بتفتكر الكلام ده بتلاقي مثلا في نموذج المعتصم، نموذج اللي هو ربوا معتصماه انطلقت ملأ أفواه الصبايا ليتم لامست أسماعنا لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. هو المعتصم ده لما هاجم الروم مدينة الزبطرة ماذا فعل؟ جيش جيشا يقول المؤرخون لم يجيش قبله مثله. وخرج إليهم وقال أخبروني أي مدن الروم أمنع، فين المدينة الشديدة المناعة؟ فقالوا عمورية، وقالوا هي عندهم كالقسطنطينية اللي هي العاصمة يعني أو أقدس، ولأن مدينة عمورية كانت مدينة دينية يعني فيها المعنى الديني، فهي كانت أحد الحواضر ذات القيمة الرمزية. فالمعتصم هو الذي فتح عمورية، هو الذي فتح أنقرة وتركهما خرابا لكي لا يتجرأ الروم على على مهاجمة المسلمين مرة أخرى.
1: يقال جيشه كان 80,000 قسمه إلى 3 أقسام.
0: نعم طبعا أنا يعني لي حلقات شرحت فيها المعركة يعني لا أطيل بذكرها، بس هي طبعا التي شوف هذا الفتح هو المشهور بقصيدة أبي تمام اللي هو السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، دي أنشدها أبو تمام في المعتصم تهنئة بنصره. وفيها بقى فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب، هيهات زلزلت الأرض الوقور له به من غزو محتسب لا غزو مكتسب. طبعا هي قصيدة جميلة وما لهاش وقت دلوقتي نقولها، بس الخلاصة انه هذه الفتوح كانت على هذا النحو. أيوة صحيح لم يضف أراضي جديدة، لكن هذا تقدير الدولة والقائمين عليها أنهم غير قادرين على إضافة أو على تغيير يعني الوضع العسكري أو تغيير الحدود وإضافة مدن جديدة لإداراتها.
1: يعني الهدف كان يعني بهذا الشكل أم كان إنه إحنا يعني نريد أن نثبت الحكم، يعني شوية تمرد من هون على شوية تمردات من هون، فإحنا مشغولين داخليا بالتثبيت بالتثبيت بالتثبيت، فبدناش نتوسع، ولا نحن ثبتنا واستقرينا وأيضا ما بدناش نتوسع.
0: لا يعني هنا أنت بتدخل في إيه، في موازنة سياسية، وبالتالي يعني ده سؤال نجاوبه، خليني أخذ خمس دقائق كده
1: بس شغلة صغيرة صغيرة. هو إحنا مش بدناش نتوسع لأنه إحنا هيك بنحب نتوسع وخلص يعني زعرني، لا لا، إحنا بدنا ننشر الدين.
0: صح،
1: يعني الفكرة الأساسية لقصة الفتوح هي فكرة نشر الدين.
0: تمام،
1: وليس بس الاستيلاء على الأراضي ولا لا قدر الله. يعني
0: هو ده كلام مظبوط، بس دلوقتي لما أنا آجي أطرح هذا السؤال وأنا أقرأ التاريخ العباسي فماذا أجد؟ أجد أيضا أنه كثير من هؤلاء الخلفاء كان يعاني من وجود تمردات عليه. التمردات دي إما أن تكون من قوم غير مسلمين في لحظة ضعف، أنت عارف دلوقتي حصلت زلزلة في فترة انتهاء الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية، فبالتالي ناس زي أبو جعفر وناس زي أبو العباس السفاح عندهم مهمة الحفاظ على الحدود الموروثة كما كانت، وعندهم شوية تمردات استغلت حالة الضعف وانشغال الدولة فدخلوا في إخماده. طيب الناس دي مع الثورات التي ثارت عليهم سواء بفعل الأمويين أو بفعل الخوارج أو بفعل العلويين اللي هم يعني شركائهم في الثورة لما بدأوا يشوفوا أن الدولة راحت للعباسيين، أو بفعل الأعداء الذين قتلهم العباسيون مثل أبو مسلم الخراساني، أو بفعل تمردات تدعمها الدولة البيزنطية، شوف كل ده كانت ثورات، فما فيش حد من الناس دول يعني نعم بفترة هدوء، والثورات دي أغلبها كان على الحدود. طبعا في ثورات في مكة وفي المدينة وفي البصرة وفي الشام، لكن ثورة مثلا زي ثورة بابك الخرمي كانت عند أذربيجان، أرمينيا وأذربيجان، دي ثورة مثلا قضت 20 سنة، 20 سنة أنهكت جيش المأمون وأنهكت بعده المعتصم، لكن وفق المعتصم إلى قهرهم. فأنا عايز أقول لك وانت بتتأمل الراجل ده بيطلع من ثورات إلى ثورات، فمعدل الحفاظ على الحدود بالنسبة للحالات التي هم فيها كان معدلا ممتازا. صحيح لو سألتني أنا دلوقتي هقول لك الأمويين أفضل من العباسيين في الجهاد، لأن الأمويين كانوا رغم كل الثورات التي كانت تنشب ضدهم كان عندهم القدرة أيضا على فتح البلاد الأخرى وتسيير الجيوش، وهو أمر لم يفعله العباسيون. نعم العباسيون في هذا الموضوع أقل بكثير من الأمويين.
1: إذن تثبت عليهم.
0: تثبت عليهم، بس ما هي تثبت عليهم، لكن ما ينفعش أنسى طبيعة الدول إن هي لا تظل تتوسع أبد الدهر.
1: ولكن يعني ولكن نحن أمة مختلفة أستاذ محمد، يعني نحن مأمورون بتبليغ الدين بحمل الرسالة.
0: بس ما أنت عندك حالة من العجز.
1: لكن لم تمر الدولة الإسلامية في يوم من الأيام بحالة مثالية لكي أقول يجب أن أتوقف عن تبليغ هذا الدين.
0: لا ما هو توقف ده لم يكن قرارا.
1: يعني حالة الاضطراب اضطراب اضطراب حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كمية التحديات.
0: لحظة لحظة لحظة، أنا فاتني أن أوضح شيئا. الذي أريد أن أقوله إنه توقف الفتوحات لم يكن قرارا، توقف الفتوحات كان عجزا عن إضافة أراضي جديدة. طيب العجز ده ساهم فيه عدد من العوامل اللي أنا بقوله لك ده اللي هي الثورات الموجودة على الحدود. العامل الثاني المهم إنه الدولة العباسية أصلا كانت أضعف من أن تحكم بنفسها كل العالم الإسلامي من الشرق إلى الغرب، لم تكن كالدولة الأموية. طبعا هيجي المدافعون عن العباسيين، ده الحوار اللي هو داير بين المؤرخين، يعني هيجي المدافعون عن العباسيين يقول لك إيه، طب ما أنت برضو خد بالك الدولة الأموية كان من مجاهدوها، كان مجاهدوها الصحابة وكبار التابعين، ناس أرغب في الآخرة وأزهد في الدنيا، فأنت برضو ما تقيسش جيوش الأمويين على جيوش العباسيين. يعني مستوى إيه؟ مستوى مختلف تماما من التقوى والورع والبسالة والإقبال على الله. يعني الجيوش الأموية في الآخر، أنت مش يزيد كان يحاصر القسطنطينية وفي جيشه أبو أيوب الأنصاري، واحد نزل النبي في بيته، طيب مين موجود زي أبو أيوب في العباسيين؟ فيش. معركة اللي هي فتح تونس مش كان فيها العبادلة الأربعة، عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود، طيب زي مين زي دول موجود في الدولة العباسية؟
1: ما في.
0: ففي فرق برضو بين إيه؟ بين جيوش الأمويين اللي هي كانت مترعة بالصالحين والزاهدين والجيل الأول الصدر الأول اللي هو النبي يقول فيه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وبين العباسيين. لكن العباسيين لم يستطيعوا أن يحكموا أصلا أغلى يعني أطراف الديار الإسلامية، ولذلك نشأت ظاهرة الدول المستقلة. يعني إحنا قلنا أبو العباس السفاح، أبو العباس السفاح 4 سنين ومات قبل أن تستقر الأمور. طب أبو جعفر المنصور قضى عمره كله يحاول أن يستعيد الأندلس من عبد الرحمن الداخل، عجز عن هذا. طيب تقول إزاي لأبو جعفر المنصور يكمل فتح في فرنسا؟ يكمل فتح في فرنسا إزاي إذا هو ما فيش أصلا قدرة أنه ياخد حكم الأندلس، مع أنه حاول أكثر من مرة. لكن كان عبد الرحمن الداخل صقر قريش، أبو جعفر هو الذي سماه صقر قريش. طيب بعد شوية هينكمش نفوذ العباسيين لدرجة أنه ستقوم ولايات حقيقة مستقلة زي الدولة الرستمية المدرارية الإدريسية في المغرب الأقصى، ولا يستطيع العباسيون أن يأتوا بها إلى سلطانهم. بعد شوية هيبقى في انكماش أكتر، فهتقوم مثلا دولة زي دولة الأغالبة، يرضى العباسيون من الحكام والولاة يعهدوا إليهم بهذه البلد، وإن الولاية تكون فيه وفي أبنائه مقابل إن هو إيه يعترف بالخلافة العباسية ونفوذها ويؤدي إليها الأموال ويخطب باسمها في الجمعة. فأنت لما تلاقي الدولة إن نفوذها السياسي غير قادر على السيطرة على الأطراف البعيدة، فبتلاقي دولة زي السامانية نشأت، ودولة زي الطاهرية نشأت، ودولة يعني الدول التي نشأت في الأطراف دي تعبير عن عدم قدرة الدولة المركزية على السيطرة، فكيف تطالبها بفتوح؟ ولكن وده برضو هنجيله إن شاء الله في المحور القادم، هذه الدول المستقلة اللي نشأت على الأطراف كان من حسناتها أنها مدت الدولة الإسلامية وأضافت إليها. يعني أنت لما تقول الدولة العباسية لم تضف شيئا، عبارة صحيحة. لكن لو قلت العصر العباسي زاد عن العصر الأموي أراضي كثيرة، العبارة دي برضو صحيحة. الدولة العباسية نفسها ما جابتش أراضي جديدة، لكن الدول المستقلة التي نشأت على أطراف الدولة العباسية كم جاءت بالجديد وكم فتحت الأراضي. تلاقي دولة زي المرابطين تفتح غرب إفريقيا، دولة زي السامانية تفتح في بلاد الأتراك، دولة زي الأندلس تواصل الفتح في الأندلس، وحتى بعض المغامرين يفتحوا جزيرة زي جزيرة كريت، دول مغامرين بدون أمر من السلطة، وهكذا.
1: سبحان.
0: فأنت لما تبص للخريطة الإسلامية في الزمن العباسي أضيف إلى العهد الأموي، أضيف مساحات جديدة، لكن ليست على يد الدولة العباسية، لأنها لم تكن بنفس القوة المركزية التي كانت عليها الدولة الأموية، لدرجة أنه نبت على ضفافها دول مستقلة.
1: الدولة الغزنوية مثلا،
0: الغزنوية فتحت الهند. نعم.
1: نعم
0: وهكذا.
1: نعم. طيب يعني إذا طب ظلت شغلة أخيرة ملفتة أيضا من هذا الاتهام، يعني أنه في ظل الدولة العباسية ظهرت الكثير من الفرق. وظهرت حتى فرق غريبة هيك عجيبة يعني.
0: صح. نعم. وأيضا هذا يا مولانا،
1: لكن طبعا الدولة العباسية يحسب لها أنها حاربت كل هذه الفرق وبحزم، يعني
0: صحيح لعب. صحيح صحيح. طبعا أول ما يفاجئنا من ذلك هم الزنادقة، الجماعة الزنادقة دول هم إيه. وشوف، لأنه أنا قلت أنه أبو جعفر المنصور مهد الدولة، وجاء ابنه اللي هو المهدي، هو اسمه محمد ابن عبد الله، أبو جعفر اسمه عبد الله، فهو ابنه المهدي اسمه محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس. هذا رجل كان أمره رغدا، وهو يعني تولى خلافة 11 سنة، والأمر الأمور يسيرة لدرجة أنه لا يلفت نظرك في عصره إلا محاربته للزنادقة. طيب مين الزنادقة دول؟ الزنادقة دول ثلاث اتجاهات. اتجاه شعوبي، يعني اتجاه صار ساخطا على العرب، تمام، وشايف ان العرب دول يعني يعني عارف انت زي اي برضو زي اي حالة، يعني حالة من حالات الدول التي انتهت وسقطت، يبقى بعض الناس من اتباع الثقافة القديمة، من اتباع الانظمة القديمة، فهناك من يعني لما عجزوا عن ان يفعلوا شيئا بسيوفهم بدأت هذه الامور تتسرب الى اشعارهم، وبدأ ما قد يسمى المقاومة الايه، المقاومة الفكرية، اللي هو بعض الناس يسب العرب، وبعض الناس يحاول أن يختلق الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، يضع الأحاديث
1: لدرجة أن أحدهم وضع 1000 حديث نسيت اسمه أنا والله
0: قال تعيش لها الجهابزة، هارون الرشيد لما رد عليه. فبعضهم يضع الحديث، وبعضهم يعني طبعا الدنيا قصدي في الدولة العباسية كان في حالة من حالات بين قوسين كده الحرية الفكرية، تمام، فالحرية الفكرية دي يتخذها بعض الناس لكي يطعن بها بقى في الثوابت. فلذلك مثلا انت لو فتحت رسالة الجاحظ الرد على النصارى، رسالة قوية جدا في الرد على النصارى، بس تفهم منها كيف بلغ النصارى حدا من التمتع بالأمن والحرية لدرجة أنه كان يتكلم بسب النبي وبالشبهات عليه وبغيره. ففي حالة من حالات الانفلات التي يعني صنعت مثل هذه التيارات. فنعم، فالدولة العباسية ظهر فيها هذا، وطبعا ظهر فيها يعني التطورات الفكرية الطبيعية للفرق الضالة، زي مثلا الشيعة. الشيعة لما يحدث منهم تطور الباطنية، الجماعة الباطنية دول اللي هو القرآن له ظاهر وباطن، وفكرة انه تجد أناسا يعني يحملون في أنفسهم كراهية العرب ولكن لا يستطيعون أن يصرحوا بهذا، فلذلك يتلفعون بأنهم من المتشيعين أو من الروافض أو من المتصوفة، يعني من الحاجات اللي هو يمكن أن يطور فيها أفكارا هي بمثابة الأفكار الضالة، ولا يمتنع أن بعض الناس يضل فعلا. كذلك فلأن هناك أيضا مورد جديد، مورد ثقافي جديد دخل على الحالة الإسلامية، وهي الفلسفات والكتب التي ترجمت من اليونانية ومن الفارسية ومن الهندية، لأنه زمان برضو كانت العلوم علوم مختلطة، يعني ما كانش عندنا كتاب اسمه كتاب الفلسفة، لا، كان الفلسفة جزء من الطب، يعني التراث اليوناني الفلسفة والطب حاجة واحدة، وعلشان كده حتى هتلاقي مثلا ابن سينا، ابن سينا فيلسوف و يعني كاتب في الطب في وقت واحد، هو لم يمارس الطب بنفسه فلا يقال طبيب، لكن كتاب الشفاء لابن سينا كتاب مرجع في الطب. فقصدي أقول الفلسفة كانت مختلطة بالطب، فما يترجم كتاب في الطب إلا وفيه من نفس الفلسفة اليونانية. كذلك الكيمياء كانت مختلطة بالسحر، الكيمياء ما كانتش علم مستقل اللي هو علم تجريب خلط المواد، لا، الكيمياء كان جزء منها يعني سحر وطلاسم، ودول كانوا حاجة واحدة. المسلمين هم اللي فصلوا فيما بعد بين خرافات العلوم وبين حقائقها، لما بدأوا بالمنهج التجريبي، وحتى في الطب بدأوا بالمنهج العملي الذي يسمى المنهج السريري، انك بتفحص الحالة قدامك زي ما هي، مش تتناقش فيها نقاشا منطقيا. مثلا كان التنجيم مختلط بالفلك، النظر في النجوم، أن تدرس حركة الأفلاك وحركة الأقمار وحركة النجوم، ولا أنت عمال تقرأ الطالع وتشوف النجوم. فالتنجيم اللي هو علوم باطلة كان مختلطا بالفلك، كل ده كان حاجة واحدة. فقصدي لما جاءت هذه الروافد مع ترجمة الكتب، يعني مثلا المسلمين ترجموا كثيرا من الكتب ولم يترجموا الأساطير اليونانية، لأن الأساطير اليونانية شيء وثني ظاهر، إله الخير وإله الشر وإله الجمال وإله القبح والآلهة اللي اتخنقت مع بعض وأسطورة سيزيف المسلمين ما ترجموش الحاجات دي، بطلان واضح. لكن العلوم وهي مختلطة، أيوة، اللي بيترجم كتاب في الكيمياء كان فيه سحر، اللي بيترجم كتاب في الفلك كان فيه تنجيم، اللي بيترجم كتاب في الطب كان فيه فلسفة. هذه الموارد دخلت على كثير من النخبة الموجودة العباسية، وأنبتت فينا أيضا اتجاهات، يعني أنبتت في الفكر الإسلامي اتجاهات منحرفة
1: زي المعتزلة.
0: زي المعتزلة، وإن كان المعتزلة حاولوا أن يؤسلموا هذه الأمور، يعني رأى أنه يمكنه الدفاع عن الإسلام بمنطق الفلسفة. زي إيه مثلا؟ طبعا أنا هقول مثال أتصور أنه مش هيتفهم يعني، بس أنا مش عارف أشرح أكثر من كده. زي إيه؟ أنا دلوقتي مثلا رحت أدرس في هارفارد ولا السوربون ولا أي حاجة، فأنا بلاقي منهجية علمية. المنهجية العلمية دي تبدو لي بداية كده أنها منهجية محايدة، منهجية صارمة محايدة. أنت عايز تروح للاستنتاج، يبقى في 1 2 3 4 يجب أن يتمتع البحث بهذه المنهجية. عمليا ما فيش منهجية منفصلة عن فلسفتها وروحها ومذاقها الحضاري. فلذلك مثلا يعني هقول لك على حاجة، ليه كتير من المستشرقين نراهم نحن أخطأوا في قراءة تاريخنا الإسلامي؟ لأنهم قرأوه بعين مادية. صحيح المنهج 1 2 3 4 مكتوب صح أو معمود صح، بس في روح خلف هذا المنهج بتقول، يعني مثلا واحد عنده فكرة بتقول إنه الحياة تسيرها النوازع السياسية أو الدوافع الاقتصادية أو المشكلات النفسية. الراجل كل التلاتة دول، التلاتة اتجاهات دول، لما هيعملوا منهجية مكتوبة هيعملوها صح، بس هيطلعوا بنتائج مختلفة. المنهجية بشكل عام ليست شيئا منفصلا عن الفلسفة وعن الفكر، هي صورة منه. فلما قرأ المعتزلة منطق اليونان رأوا أن المنطق هو آلية علمية محايدة صارمة لا تتعلق بروح أهلها ولا بحضارتهم، فأرادوا أن ينصروا الإسلام بهذا المنطق، ودخلوا طبعا مناظرات مع الوثنيين.
1: طبعا سنأتي نحن لهذه الفتنة. طيب. نعم.
0: طبعا على كل حال يعني باختصار شديد،
1: احنا فكرة ظهور الكثير من الفرق الضالة زي الخرمية
0: احد مواردها يا شيخ، احد مواردها هو الافكار الغريبة التي دخلت الى الفكر الاسلامي من الترجمات، وهذه الأفكار لم تكن فقط أفكار مكتوبة، بل فيها موروثات قديمة. أنت رايح تقول الخرمية وإحنا بنتكلم على الشيعة والغلو في التشيع، وما فيه من موروثات فارسية ومزدكية، وما فيه من موروثات هندية، لأنه أصلا فكرة أن الخلافة تكون في البيت النبوي نفسه دي أصلا فكرة ليست فكرة إسلامية خالص، دي ليست فكرة إسلامية، الخلافة بالشورى. تمام. لكن عندك ناس وعندك حالة ثقافية مهيئة إنه طالما مات النبي الطبيعي إن أن تكون في آل بيته. تمام. وضف على ذلك من أراد أن يتلفع بالأفكار الموجودة لكي يصل منها إلى زندقته وإلحاده، لأنه الإنسان أنت دلوقتي لو واحد عايز يقول لك الحجاب مش فرض، مش بتلاقيه مطلع لك آية ومطلع لك حديث. أو واحد مش عايز الأحاديث كلها، مش بتلاقيه بيطلع لك آية وهكذا. فقصد الناس يعني تبع لشهواتها بتستخرج نصوص وتطور أفكارا ضالة.
1: ولكن للرد على هذه الشبهة، أي نعم ظهرت الفرق، ولكن الدولة العباسية جابهتها وقاومتها وقضت على الكثير منها، يعني لدرجة أنه في زمن المعتصم يقال أن المعتصم حارب المزدكية أو الخرمية هذه 20 سنة، كان ينفق في كل سنة 10 مليون درهم، يعني 200 مليون درهم، حتى قضى عليها. أصلاً هو لما مسك مزدك الخرمي هذا، يعني قصة كبيرة، وأفشين جابوا
0: بابك الخرمي،
1: بابك الخرمي عفوا، لما جابوا يعني وقطع إيديه وقطع رجليه لكن بالأخير قصدي قضى عليها، فكان احتفال كبير في الدولة
0: طبعا،
1: وإحنا قضينا على شغلة أنهكتنا. فكر خطير كان.
0: صحيح. والعلماء المسلمون حتى يعني قصدي الدولة كانت مهتمة بتنقية الأحاديث، ونحن قلنا إنه المهدي تتبع الزنادقة، وهارون الرشيد لما كان يعني سيقتل أحد الذين وضعوا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له كيف تذهبون بألف حديث وضعتها على لسان نبيكم؟ فقال له تعيش لها الجهابذة، احنا عندنا آلة علمية جبارة. وحتى لذلك الدارقطني الإمام المشهور كان يقول يا أهل بغداد لا تطمعوا أن يكذب على رسول الله وأنا بينكم وأنا فيكم. وعلشان كده قيل في بعض العلماء كل حديث لا يعرفه فلان فليس بحديث، الحالة العلمية الإسلامية أيضا تصدت لكل هذا، وإلا فالمجهود الذي بذله العلماء في تتبع رواة الحديث وفي جمع الأحاديث وفي تصنيفها وفي تمييزها إلى صحيح وضعيف وفي ترتيبها على السنن والمسانيد،
1: نعم
0: هذا
1: نعم.
0: مجهود علمي هائل.
1: نعم.
0: وانت احنا لما بنقول هارون الرشيد كان قاضي قضاته أبو يوسف صاحب أبي حنيفة الرجل الثاني في المذهب،
1: نعم.
0: والرجل الثالث في المذهب محمد بن الحسن كان من قضاة هارون الرشيد أيضا. فنعم الدولة العباسية يعني أصلا كانت دولة سنية وتتبعت هذه الأمور.
1: نعم. حتى أبو جعفر المنصور لسه يا دوبك ذادي هيك جاءت مجموعة وطافت حول قصره وقالوا له أنت إلهنا ولكم يخرب بيتكم.
0: وعلى فكرة وأبو جعفر لا ننسى أنه هو الذي أوصل الإمام مالك بوضع الموطأ، فقال له اجمع كتابا فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر له العبارة الشهيرة التي تدل على فقهه، وجنبه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وشذوذات ابن مسعود. الكلمة دي ما يقولهاش إلا واحد عميق العلم، يعني ابن عمر في شوية تشدد بلاش، وابن عباس في شوية ترخص بلاش، وابن مسعود عنده شوية آراء شاذة بلاش. ولذلك يعني يروى عن الإمام مالك قال ناظرته فما وجدت أحدا أعلم منه، وده مالك. وفي رواية أنه قال أبو جعفر لمالك ما بقي على وجه الأرض أعلم مني ومنك، وقد شغلتني الخلافة، فاجعل للناس كتابا، وذكر صفته.
1: يا سلام.
0: فأرض أقول لا، يعني كان هناك حالة علمية وتسندها حالة الدولة في مواجهة هذه الفرق الضالة وفي تتبعها. وأيضا لا ننسى أنه هذا كان من زمن الأمويين، يعني الفرق الضالة الجهمية الجعد بن درهم هذا إنما قتله الأمويون قبل ذلك، قتله خالد القسري. فلا يعني صحيح ظهرت الفرق الضالة، وهذا برضو أيضا من طبائع الناس الاجتماعية. كل فكرة كان لها تطوراتها التي انحرفت عنها، يعني حتى الماركسية حتى الليبرالية والرأسمالية حتى الحداثة، يعني حتى أفكارنا المعاصرة دائما ما يخرج من يطورها. احنا عشان عندنا بناء علمي متين فاحنا واخدين بالنا ان في انحرافات، لكن الماركسية ما عندهاش حاجة اسمها كتاب مقدس، وما عندهاش ناس قاعدين محافظين على ايه، على سنة ماركس.
1: نعم. لو أردنا أن نلخص يعني هيك ما تعرضت له الدولة العباسية من من من شبه بشكل عام، يعني ماذا ممكن أن نقول بسطر واحد؟
0: الدولة العباسية دولة من دول الإسلام الكبيرة، ولكنها عانت من انفتاح الدنيا عليها، وكان فيها من الترف وكان فيها من الاستيراد الثقافي ما أنشأ فيها عددا من المشكلات، منها مشكلة الزنادقة ومنها مشكلة الفرق الضالة. ولكن الدولة العباسية كانت دولة سنية في عمومها طبعا وفي مجملها، وواجهت هذه الفرق الضالة وحاربتها.
1: نعم الحمد لله. الآن السؤال رقم 56 أستاذ محمد.
0: نعم سهل.
1: سؤال صعب شوية يعني، بس بدك تجهز حالك كيلو. من أهم شخصيات الدولة العباسية هي هارون الرشيد. أيضا هارون الرشيد لم يسلم من التهم ومن الملاحظات يعني. فإحنا حقيقة محتارين مع هارون الرشيد، يعني هل هو يا أخي خليفة عادل عابد زاهد عالم، أم هو رجل يعني مسرف ومبذر وشارب للخمر وأغرته هيك الشهوة والسلطة؟ يعني أيهما هذا الرجل حقيقة؟ يعني حتى قيل أنه هارون الرشيد كان له 3000 جارية وكان يستحم بالعسل، يعني شو بدك إسراف أكثر من الإسراف والتبذير يعني. في المقابل كمان من الشغلات اللي برضو يعني تستغرب يعني لرجل مثل هارون الرشيد أنه يعملها، يعني أنه هو يتقارب مع شارلمان لدرجة أنه أرسل له مفاتيح كنيسة القيامة اللي هي طبعا كانت تحت إدارة وسلطة المسلمين. فيعني كيف يكون ذلك؟
0: نعم.
1: قبل أن تبدأ أيضا بالإجابة أستاذ محمد، يعني كمان يعني مش معقول أستاذ محمد، يعني أجي أنا كمان أوصلك للسلطة وأدير لك الخزانة تبعتك وأكون سببا في تثبيت حكمك، وآخر شيء تكرمني لأنك تقتلني وتقتل أمي وأبوي وإخواني وأولادي وأحفادي, يعني تمسح عائلتنا عن بكرة أبيها.
0: يا نهار أبيض.
1: وبالتالي قاعد شو بفتح لك, بفتح لك ملف البرامكة. وبعدين مما يؤخذ يعني على هارون الرشيد أنه كيف يعني أنا هيك ملف البرامكة بهذه الطريقة البشعة يعني, عارف كيف؟ طبعا وقت فكرني أنا اللي بسأل, مش أنا اللي قاعد بسأل. أنا أيوة. بسأل أسئلة أخونا هذا اللي ماشي معانا من أول السلسلة ونازل ينبش لنا ويطلع لنا هيك مشاكل, ودائما هيك الحالة الإسلامية مش عجباه وبالتالي بيحاول يسأل, فأنا بسأل أسئلته هو مش أسئلتي.
0: بس كل ده سؤال واحد.
1: تفضل أستاذ محمد, شوف أنا ما ليش علاقة, أنت دبر حالك.
0: لا انت شوف,
1: شوف اذا بدك تخلي برامجك لحالها خليها
0: يعني شو يعني. طبعا مش هينفع ده كله يبقى سؤال واحد قصدي, او يعني مش هينفع اجاوبه في الوقت المتبقي من الحلقه. انا اخذهم واحده واحده كده بالايه يعني, من الاهون الى الاصعب. اولا في مساله العلاقه مع شارلمان, طبعا ما قيل من انه يعني اعطاه مفتاح كنيسه القيامه وانه تعاون معه عسكريا لمكافحه الامويين في الاندلس. طبعا اصلا شارلمان ده, عشان برضو الناس تبقى عارفه, شارلمان ده احد الملوك الاوروبيين في غرب اوروبا الكبار الذين يعني ايه يعهد او يرجع اليهم او يعزى اليهم الفضل في توحيد هذه المملكه الغربيه الرومانيه من بعد ما تفتتت قبل ذلك. فلذلك شارلمان ده كان عنده عدوين كبيرين, العدو الأول هو المسلمين الموجودين في الأندلس, والعدو الثاني هم الروم البيزنطيين الموجودين في القسطنطينية. فيقول القائلون بأنه أيضا هارون الرشيد كان عنده نفس هذين العدوين, عنده الدولة البيزنطية عدو له اللي هي تتاخم أطرافه الغربية, وعنده الأمويين بتوع الأندلس دول برضو أعداء له لأنهم مستقلون عن
1: دولتين.
0: فلذلك ذكرت مسألة القيامة وذكرت مسألة الساعة التي أهداها هارون الرشيد إلى شارلمان, وذكر مسألة تعاونهم, تعاون هارون الرشيد وشارلمان على الأمويين في الأندلس وكذلك على البيزنطيين فيه. حقيقة أنا يعني لما بحثت هذا الموضوع, وطبعا اعتمدت في هذا على إنتاج المؤرخين الكبيرين المتخصصين اللذين هم من أعمدة التاريخ العباسي, الدكتور عبد العزيز الدوري رحمه الله, حاجة يعني من أعمدة التاريخ العباسي, وكذلك تلميذه الدكتور عمر فاروق فوزي. كلاهما لما تعرض لهذا الموضوع وبحث فيه لم يجدوا دليلا على علاقة بين الرشيد وبين شارلمان.
1: يا سلام.
0: لا المصادر الإسلامية ذكرت شيئا من ذلك, ولا المصادر البيزنطية ذكرت شيئا من ذلك. طيب الفكرة دي جت منين؟ ذكرت في مصادر لاتينية, يعني مصادر عند شارلمان لكن مصادر مشكوك فيها. منهم مثلا مؤرخ أنا نسيت اسمه الآن, كان يحب يعني أن ينافق ملكه اللي هو شارلمان, فنسب إليه هذه العلاقة مع هارون الرشيد. تمام. فلذلك تظل هذه القصة يعني حتى الأمويين في الأندلس أو ضد التاريخ الذين أرخوا للأندلس, فكرة أنه العباسيين تعاونوا مع شارلمان ضد الأمويين فكرة على الأقل حتى الآن لا تثبت ولا ترد من مصادر يطمئن إليها. لكن ما تنساش برضو الأصول التي يمكن أن تبنى عليها. يعني دايما وانت بتقرأ خبرا تاريخيا فرق بين أنه في مبالغة حصلت أو في اختلاق حصل وفي أصول يمكن أن يبنى عليها. فمثلا حالة الساعة اللي هي حالة شارلمان دي, هذه ثابتة في تقدم المسلمين العلمي. يعني فكرة أن المسلمين كان عندهم تقدم علمي لدرجة أن هم يعملوا ساعات كل في كل لحظة بتعمل صوت ويخرج فارس من باب ويدخل إلى باب ويتغير, دي ثابتة. المسلمين لهم في مسألة الساعات هذه يعني بدائع وعجائب. يعني
1: لأن الوقت في الإسلام له
0: الوقت
1: قدسيته.
0: نعم له قدسيته, وهذا مما حفز في مسألة الساعات. لكن حتى أصل اختراعات علماء المسلمين في مسألة الساعات كانت اختراعات يعني مهمة. وبعدين خد بالك برضو ان الغربيين كانوا شايفين المسلمين في ذلك الوقت شياطين بيخترعوا حاجات عجيبة. يعني نفس انهزمنا الان امام الاوروبيين كان موجود باشد منه
1: في ذلك الوقت
0: تجاه المسلمين.
1: لدرجة أنهم فكوها، فكوا الساعة ما عرفوش يجمعوها، قال لك هاي شو جن فيها
0: شيطان،
1: جن
0: شيطان فيها شيطان لو بيتحرك وحده الزايدة يعني. فاحنا كنا ذكرنا في محور الحضارة بعض الاختراعات الإسلامية التي لم يفهم الغربيون طريقة عملها. طيب فده فيما يخص شارلمان.
1: حتى تحرك شارلمان للأندلس كان بسبب خيانة
0: داخلية
1: أميري برشلونة وسراقسطة.
0: أيوة ومن والي
1: هم اللي راسلوه، فأجا بحملة صليبية أصلا يعني، وانهزامه في باب الشاذرية أعتقد في مؤخرة الجيش وكذا، يعني ما كان لهاش علاقة بالعباسيين في أنهم هم اللي دزوا للأندلس أو تحالفات من هذا النوع.
0: لم يرد عن هذا شيء.
1: طيب هاي خلصنا.
0: طيب
1: روعة. هل هو خليفة عادل عالم يعني، ولا هو مبذر ومسرف و...
0: طيب
1: وتهم يعني... بشرب الخمر يعني.
0: طب حلو برضو موضوع شرب الخمر ده، فيه تفصيل. مسألة الخمر هو الأصل أن كل مسكر خمر، كل مسكر خمر تمام، لكن من قديم يعني من أيام سيدنا علي بن أبي طالب وبعد كده في الدولة الأموية، من قديم أهل العراق عندهم مشروب، هذا المشروب اختلف فيه العلماء، ده داخل في الخمر المحرم ولا مش داخل في الخمر المحرم. وبدون ما ادخل في تفصيل فقهي مسألة النبيذ ويختمر وينتبذ وهم يعني امتى بيصحبوا ميته أو عصيره، فلذلك من زمان جدا عند في الفكر الإسلامي حتى في الفقه يعني اللي مش داخل في التاريخ، هذا الشراب عند أهل العراق، أهل العراق لا يرونه خمرا ويشربونه ويبيحونه، وهكذا كل فقهاء العراق. بينما من رآه من أهل الشام أو من أهل الحجاز ما عجبهوش الوضع ده، وهو في تقديرهم من الخمر المسكر وحرموه. فهي بقت عاملة زي إيه؟ عاملة زي مثلا خليني أشبه تشبيه معاصر،
1: زي شراب الشعير اللي بنشربه إحنا من الدكانة
0: مثلا،
1: اللي هو فيش فيه كحول
0: يعني،
1: البعض شايفه شبهة هيك
0: مثلا
1: أو
0: خليني أجيب لك مثال أفضل من كده. يعني مثلا إحنا عندنا في مصر النقاب قليل، النقاب قليل، المتدينة الموجودة في مصر هي المتدينة التي تكشف وجهها، فلذلك أغلب مشايخنا وأغلب فقهائنا نساؤهم كاشفات الوجه. لما تروح مثلا السعودية أو ديار الخليج كشف الوجه عندهم حرام تمام، فبالتالي عمرك ما تجد حتى من عوام الناس من يكشف وجهه، قصدي في المتدينين.
1: حرام ولا عيب؟
0: ما هو العيب ده مأخوذ من
1: الحكم الشرعي
0: لغاية لما بقى تقليد تمام. قصدي أقول يندر أن تجد في مشايخ الجزيرة العربية من زوجته كاشفة وجهها.
1: أيوة.
0: يعني ما تلاقيهاش يعني.
1: طيب
0: هنا أنا بقى أنا أقربه، الجماعة المصريين شايفين إنه كشف الوجه في جمهورهم طبعا شايفين إن كشف الوجه ليس حراما، لكن الجماعة بتوع الجزيرة العربية شايفين إنه إيه، إنه حرام. هو موضوع الشراب على هذا النحو. الشراب ده فقهاء العراق يرونه من الجائز الذي لم يبلغ أن يكون الخمر المسكر المحرم، الجماعة بتوع الحجاز وبتوع الشام يرونه من الأولى الشراب ده يا عم الشيخ ما ينفع. وأحيانا بعضهم لم يقبل من بعض، فلذلك اتهم بعضهم بعضا، بعضهم لم يقبل من بعض، يعني المتشددين والغلاة والذين عندهم قلة فقه أنكروا على أهل العراق هذا الشراب تمام. ولما ندخل بعد شوية في التعصب المذهبي ونلاقي المالكية والشافعية متعصبين ضد الأحناف، فتلاقي برضو موضوع الشراب ده طالع في النص كده، يقول لك فلان يجيز شرب الخمر وده غير صحيح، هو فلان يجيز هذا الشراب اللي هو إيه
1: اللي هو مش خمر،
0: لا يبلغ عنده أن يكون خمر تمام.
1: فهو هارون رشيد كان يشرب هذا الشراب،
0: أهل العراق كلهم كانوا يشربوا هذا الشراب. أنا بقول لك بما فيهم فقهاؤهم يعني أئمة العلم والدين والحديث، بالنسبة لهم ده مش خمر،
1: عصير.
0: أيوة
1: عصير واشرب.
0: نعم. لم يبلغ حد الخمر كما هو عندهم يعني.
1: أي نعم.
0: فبالتالي الذي يقال بأنه هارون الرشيد كان يشرب الخمر يعني بمعنى الخمر المسكر المحرم، هذه غير صحيحة.
1: أيوة.
0: إذا تجاوزنا هذا التفصيل اللي أنا بحكيه.
1: نعم.
0: تمام. لأنه يعني من قد يقلب في المصادر قد لا يفهم التفصيل اللي أنا بحكيه عن الشراب بتاع أهل العراق ده. خلاص. لكن هو كشخص كحكم طبعا هو معدود في الخلفاء، معدود في الخلفاء العادلين القائمين بالقسط الذين كانوا يقومون الليل ويتأثرون بالموعظة، وله في ذلك أخبار عديدة وكثيرة، ومسألة أنه كان يغزو عاما ويحج عاما، وأنه قائم بأمر الأمة، وحاشيته التي كان فيها الأتقياء، كان فيها الشافعي، وكان فيها القاضي أبو يوسف، وكان فيها محمد بن حسن الشيباني، وكان قارئه الكسائي صاحب القراءات، الإمام الكسائي اللي هو الإمام اللغوي المعروف صاحب القراءات، كان في حاشية الرشيد، وكان عنده أيضا حتى من كبار الشعراء في عصره. فالرجل هارون الرشيد هو خليفة، نعم عنده رخاء، وعند طبعا عنده جواري ما يعني، وعنده قصور، ولكنه هذا الحاكم القائم بأمر الأمة. ولذلك بعض الناس كان يسميه سادس الخلفاء الراشدين، وكان يجعله نظيرا لعمر بن عبد العزيز.
1: إذا لم يثبت عليه الانحراف الأخلاقي، خلينا نحكي بكل أشكاله،
0: لا يثبت عليه الانحراف الأخلاقي. وغاية ما يقال في هذا، غاية ما يقال أنه كان يسمع من الشعر ما فيه الغزل وما فيه يعني بعض المجون ومثل ذلك، وهذا مما يتسامح فيه، لأنه الشعر أنت عارف قول الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ولذلك الشعراء دايما يعني الشعراء زي الإعلاميين مثلا في زمننا ده، اللي هو بيتكلم في كل حاجة، بيتكلم في الاقتصاد، في الكورة، في السياسة، في الصحة،
1: بعد يكذب ويكبر الشغلة.
0: ولذلك حتى العلماء الفقهاء يعني لديهم في مسألة إقامة الحد على الشاعر توقف، يعني الشاعر إذا ذكر في شعره أنه زنى لا يعتبر هذا منه اعترافا. ليه؟ لأنه الشاعر يقولون ما لا يفعلون،
1: مش في حاله
0: يعني إلا أن يعترف بقى في موطن قضاء أو في موطن جاد يعني. لكن قصدي أقول كلام الشاعر ليس دليلا على حقيقة صدقه. ولذلك مما يروى هنا، وإن كنت نسيت أطراف الحكاية، خليفة عباسي سمع، أقول لعله المهدي، سمع شاعرا يذكر يعني أمر الغزل وهكذا، فقال له قد وقع عليك الحد، قال وبما يا أمير المؤمنين؟ قال باعترافك، قال ولكن الله قد رفعه عني، قال وكيف ذلك؟ قال بقوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فلا يعد كلام الشاعر يعني. فعلى كل حال قصدي أقول هذا الذي يمكن أن يعني ينسب إلى هارون الرشيد، وليس هذا بالمطعن فيه يعني.
1: والبعض كان يقول أن الأبهة اللي كان عاملها يعني في القصور وفي الحاشية وفي الجواري وفي، هو الهدف منه يعني دب روح يعني هيبة الدولة في نفوس الأعداء، لأنه كان ملك الأرض يطلق عليه في ذلك الوقت.
0: والله نعم صحيح،
1: يعني انه كان اقوى جهة في الكوكب.
0: والله ورد هذا، نعم ورد عنه وعن غيره من الخلفاء والامراء المسلمين، اللي هو مسألة يعني التجمل والتزين، بحيث يلقي الرهبة والهيبة فيه، بالذات عند سفراء الاقوام القادمين.
1: طيب
0: اليه
1: احنا ضايل معنا 6 دقائق في الحلقة، بتقدر تخلص لنا ملف نصير ساعة، تقدر تخلص لنا ملف البرامج في 6 دقائق؟
0: لا صعب، صعب ملف البرامكة في 6 دقائق. صعب. لا.
1: طيب.
0: يعني ملف البرامكة طيب. هذا يحتاج أن تحكيه على لأنه البرامكة لغز من ألغاز التاريخ. يعني طيب. الذي أستطيع أن أقوله الآن.
1: إذا تجاوزنا.
0: وأشوق به للحلقة القادمة.
1: ما هو إذا تجاوزت أنا عندي أسئلة تانية لأنها مهمة جدا أستاذ محمد.
0: طيب.
1: إذا تجاوزنا قد لا نعود له.
0: لا يعني إلا أنت مش هنعرف نكمله في الحلقة القادمة.
1: لأن الحلقة القادمة أنا سأسألك عن صراع العرش، كونه فتحنا ملف هارون الرشيد هنيجي لصراع الأمين والمأمون، وبعدها حضل مع المأمون في المعتزلة والفتنة ونكمل.
0: شوف
1: طب أنا الخلاصة في البرامكة إنه هو قتلهم يعني غدرا بهم، ولا هو خاف من شيء معين وبالتالي أنهى ملفهم بهذه الطريقة؟ هو ثبت إنه قتلهم
0: طبعا، ما فيهاش كلام.
1: خلص هو ثبت إنه قتلهم، الآن ليش؟ عشان بالصحيح
0: طيب بص أنا يعني سأثقل عليك وعلى المشاهد الكريم، ولو زودت كم دقيقة ما يعني فوتها لي يعني.
1: لا احنا مسامحينك.
0: ماشي. شوف البرامكة هم أبناء خالد بن برمك. خالد بن برمك ده كان أحد النقباء في تنظيم خراسان، يعني واحد من مؤسسي الدعوة العباسية في خراسان.
1: ماشي.
0: أبناء خالد بن برمك اللي هو يحيى ابنه، هذا يحيى كان بمثابة أب لهارون الرشيد لأنه كان مؤدبه ومعلمه، تمام. وابناء يحيى كان بمثابة إخوة لهارون الرشيد، وزوج يحيى اللي هي أم الولدين أرضعت الرشيد، فكانت أمه من الرضاعة، كانت هي أمه من الرضاعة. يبقى إيه؟ يبقى إحنا دلوقتي نتكلم عن ناس ألصق ما يكونون بهارون الرشيد، وبالذات طبعا الولدين المهمين هما الفضل وجعفر. الفضل أكبر من جعفر. جعفر هذا كان لصيقا بالرشيد أثيرا عنده، لدرجة أن يقال أن الرشيد لم يكن يطيق أن يفارقه.
1: يا سلام.
0: فأنت بتتكلم عن يعني حالة أقرب للحالة الداخلية اللي هي في البيت الواحد وفي الأسرة الواحدة. الرجل الجد من النقباء، الأب من الوزراء ومن المؤدبين ومن الأصحاب، الولدين جعفر والفضل أيضا توليا الوزارة، تولى الولايات وتولى الوزارة، وقام بمجهود هائل في تثبيت الدولة العباسية وفي نصرتها. المهم كانوا وزراء من أكفأ الوزراء ومن أخلص الوزراء. وحتى
1: هم كانوا على الخزانة.
0: لا لا لا، هم كانوا مسكين، هم كانوا مسكين الدولة كلها.
1: يا سلام.
0: ده هم نعم كانوا مسكين، يعني هارون الرشيد نفسه نستطيع أن نقسم مرحلته. أو هارون الرشيد حكم 23 سنة، تمام، ومات في الخمسينات من عمره. ال 23 سنة دول تقدر تقول انه اول 3 او 4 سنوات كانت يعني كان الحكم، الشخصية القوية في الحكم كانت امه الخيزران.
1: نعم.
0: تمام. ال 13 سنة اللي بعد كده كان الرشيد يفوض البرامكة، فكأنهم كانوا يملكون الدولة. بقية السنوات هي التي بعد ان نكب الرشيد فيها البرامكة انفرد فيها بالايه؟ بالحكم بنفسه، وصار يتابع شؤون الولاة بنفسه. طيب هنا ايه المشكلة في موضوع البرامكة؟ المشكلة في موضوع البرامكة ده انه لا يزال حتى الان لغزا من الغاز التاريخ. السبب الذي ادى الى نكبة البرامكة سبب غير معروف.
1: ايوة هذا مهم.
0: سبب غير معروف حتى الان. بعض الناس دخل الف بقى حكاية اسطورية خرافية تقول الاتي، تقول ان هارون الرشيد لم يكن يطيق ان يفارق جعفرا اللي هو جعفر بن يحيى ابن خالد البرمكي.
1: نعم.
0: اخوه الاثير. ولم يكن في مجالس السمر واللهو، ولم يكن يطيق ان يفارق اخته اللهم صل على سيدنا محمد،
1: اخت من هارون الرشيد،
0: اخت هارون الرشيد. نعم.
1: اللي هو جعفر لا يستطيع أن يفارق هارون الرشيد. العباس. نعم. العباس.
0: طيب هو دلوقتي عايز يقعد قعدة سمر براحته، وعايز يسمع أخته، وعايز يعني أخته كانت أديبة وعالمة وبتاع، يعني عندها من العلم، فهو لا عارف يطيق فراق دي ولا فراق دي. يعمل إيه علشان يقعد المجلس بتاعه بمزاج؟ فزوج جعفر البرمكي من أخته العباسة على أساس أنه لا يقربها، زواج صوري،
1: لا يدخل بها.
0: زواج صوري بس علشان يعرفوا يبقوا قاعدين قدام بعض بدون إيه؟ بدون حرج شرعي. طبعا ده يدل، وإن كانت القصة خرافية، بس ده يدل على تدين الرشيد، لأن إحنا لو منفلتين من الدين ما براحتنا يعني. طيب طبعا هذا أمر حقيقة لا يمكن تصديقه
1: أبدا.
0: لا يمكن تصديقه، لأنه أولا لا يمكن تصديق أن هارون الرشيد يعمل كده، ولا يمكن تصديق انه الاسره العباسيه تقبل زواج جعفر اللي هو فارسي بالعباسه. العباسه اللي هي في الصدر من بني هاشم، في الصدر من قريش، في الصدر من بيت الامامه. يعني صحيح احنا مقتربين جدا، لكن مقامات الزواج هذه تظل مقامات محفوظه.
1: لكن هذه روايه،
0: هذه روايه ليست صحيحه، يعني هذه ليست صحيحه، هي منهاره سندا، يعني المصادر التي جاءت بها منهاره متنا حتى. طيب فهو بيقول يعني بقية الرواية بتقول إلا أن جعفر أحب العباس والعباس أحبت جعفرا، تآمروا فالتقوا وتزوجوا زواجا فعليا خلف هارون الرشيد، حملت منه أنجبت ولدا أرسلت به إلى مكة لكي لا يفتضح أمرها، ثم اكتشف الرشيد هذه الخيانة، فهذا هو سبب نكبة البرمكة. هذه

0: موافقين له ولا مخالفين له، فيقول لك ايه يعني دخل عليه خادم فقال له يا فلان انا يعني لقد ندمت على قتل جعفر، وانت ايه رايك؟ قال له والله انت كنت غلطان يا امير المؤمنين، والله ما كان مثل جعفر. فعاد عليه وطرده وكاد ان يبطش به، يعني هو الى اخر عمره ايضا لم يندم. الى اخر عمره لم يندم. طيب ايه يعني ما هو السبب بقى؟ السبب انا بقول لك كده على وجه التحقيق غير معروف، لكن وانت عمال تحاول تفتش في المصادر التاريخية فأقرب الأسباب أنه رأى أن البرامكة حكموا دونه بما عزله عن الحكم،
1: تنفذوا في الدولة،
0: تنفذوا تنفذا هائلا. طبعا في بعض الروايات بتقول لك مرة واحد دخل على هارون الرشيد فقال له أريد كذا، قال عندك يحيى بالباب، يعني روح ليحيى بن خالد البرمكي. يقول لك ثم دخلت عليه بعد سنين فوجدت يحيى يتصرف في الأمور كعادته، فكلمت هارون الرشيد فنظر إلى يحيى نظرة المغضب وقال جزا الله يحيى كفانا شأن الخلافة، وهو مش مرتاح كده. فهنا في إيه؟ في التغير على البرامكة. وإنه طبعا خد بالك من المؤكد، من المؤكد لما يبقى واحد واخد صلاحيات كبيرة من المؤكد أنه بيعمل خطوات تهين الخليفة وهو مش واخد باله. أنا متأكد أنه مش واخد باله، بس هو خلاص متعود واخد الصلاحيات، متعود ياخد قرارات، متعود يطلع فلوس، متعود. بره يقولك مثلا من الروايات أنه طلب هارون الرشيد مالا فلم يجد مالا. تمام. ومن من الأشياء المشهورة مثلا اللي هو إيه، أن هارون الرشيد قبل أن يبطش بالبرامكة سأل أحد خاصته قال ما ترى في أمري وأمر يحيى؟ فقال يا أمير المؤمنين لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته. يعني ما ينفعش يبقى في اثنين. طبعا هذا القائل قائل بذلك ناصحا الله أعلم، قائل بذلك ساخطا على البرامكة الله أعلم. أنت برضو ما فيش حد في الحكم إلا وله من ينفسه ويحقد عليه. وواحد تاني برضو كأنه شعر عند ما عند الرشيد من يعني من التغير ومن السخط، فسأله فأنشده بيت أبي نواس المشهور لو ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما تجد واستبدت مرة واحدة إنما العاجز من لا يستبد. فيقول فصار الرشيد يكررها إنما العاجز من لا يستبد.
1: أيوة بدأ يشوف إنه الحل
0: فهو
1: بالقضاء عليهم.
0: يعني أنا طبعا أنا الآن أنا ثبت إن السبب غير معروف، كل اللي أنا هقوله بعد كده تحليل وتخمين،
1: بس هو هذا أكثر منطقية.
0: أكثر منطقية يعني طبعا
1: معقول. أوكي بسيطروا على الدولة منطقية. بدي أخفف
0: أيوة. وانت بقى يعني أنا كنت في الكتاب كتاب العباسيون الأقوياء هذا تتبعت المناصب التي تولاها البرامكة والسنوات التي تولوا فيها. فبعد ما كانوا بيتولوا بيتولوا بيتولوا سنة كده معينة وراحوا إيه اختفوا من الولايات، عزلهم عن الولايات. فهناك من المؤكد أنه في بعض المواقف التي أسرها الرشيد في نفسه أو التي فهم معها أنهم قد يعني استعلى نفوذهم أو أنهم أهانوه قبل دون أن يقصدوا. حقيقة سمعة البرامكة حتى عند كثير من العلماء والمؤرخين سمعة ممتازة، وحتى في التقوى والعمل الصالح والإنفاق على العلماء. وسفيان الثوري كان يقول اللهم إن جعفرا كفاني الدنيا فكفيه الآخرة، يعني كان متكفلا بالعلماء. وحتى لما سيقوا إلى السجن واحد الفضل بيقول لأبيه يحيى يا أبتي أبعد العز والملك نساق إلى السجن؟ قال رب دعوة مظلوم سرت بليل لم نفطن لها لم يغفل الله عنها. قصدي حتى تفاعلهم مع المحنة التي نزلت بهم تفاعل الناس عندهم دين. فالغالب أنه مسألة النفوذ هي المسألة التي أدت إلى نكبتهم، لكن هناك أمر غير مفهوم لأنه قتل جعفرا وسجن أخويه، فكأنه جعفر له إيه يد زائدة في هذه النكبة.
1: طيب طبعا هسه طبعا اللي بيشوفونا يعني بس حابين يعرفوا كيف قتلهم حجيها، بس في شغلة كثير مهمة أستاذ محمد. ما هو يعني والله هيك شغلة بتحير، يعني ما هي يعني أنا بدك إياني أحكم؟ طب ما هو أكيد أنا بدي فريق قوي

0: صحيح.
1: يعني انا بجيب الفريق القوي، ولما احس انه هو قوي وبدا يصير بده يسيطر بصير بدي اخلص منهم. يعني قصدي هي معادله اداريه ونفسيه، يعني صعبه التوزين كانها، ولا يعني شو الترتيبه؟ ما هو بالاخير انت بدك تعمل انجاز، بدك فريق قوي، بدك وزراء اقوياء، بدك مستشارين اقوياء، بدك طبيعي الناس تحبهم، طبيعي الناس تتعامل معهم. فهي كيف بدها تتوزن هاي؟
0: شوف الاستاذ الكبير العبقري المبدع الدكتور وليد سيف صاحب الروائع التاريخيه كان يسميها شقوه السلطان. شقوه السلطان، السلطان بين ان يستخدم القوي الكفء، فاذا استخدمه واثبت قوته وكفاءته خشي منه. مفيش انسان في الدنيا دي مرتاح. كل منصب، كل واحد عنده مشاكله بما في ذلك السلطان. ايوه، انت مش بتلاقي، فاكر احنا عندنا في مصر موقف لطيف لذيذ، كان عندنا مغني شعبي اسمه شعبان عبد الرحيم، حاجه بسيطه في غايه البساطه، وطلع اغنيه ايام الانتفاضه وجدت ايه، وجدت يعني صدى هائلا، وهو بيقول بكره اسرائيل واقولها لو اتسال ان شاء الله موت قتيل او اخش المعتقل، وهي حاجه كده تهيص يعني.
1: طيب،
0: وقال في ابياتها وبحب عمرو موسى ومش عارف ايه، عمرو موسى تعزل من وزاره الخارجيه بعد هذه الاغنيه. فلذلك كان يقال شوف انت عمرو موسى الراجل السياسي الدبلوماسي العريق ده، شوف قاعد في وزارة الخارجية كم سنة ومحدش زحزحه من مكانه، جه الراجل المغني الشعبي. قالها في كوبلي شعر معها حسني مبارك
1: فعلا، انه يعني
0: فعلا عزلة من الوزارة، وبقى بعد كده امين عام جامعة الدول العربية، وخلاص يعني بنسميه في مصر شلوت لفوق، اللي هو انت ايه يعني ايه جامعة الدول العربية دي، ما حاجة ملهاش لازمة يعني انك تبقى امين عام جامعة الدول العربية. فاضل اقول لك الملوك والحكام لديهم حساسية هائلة جدا من أن يبرز إلى جوارهم أحد. دي فعلا حاجات بتضيع. فاكر لما كنا بنقول أبو مسلم إن كنا نروي عن الملوك من آل ساسان أن أخوف ما يخاف الوزراء إذا سكنت الدهماء. بعد ما الدنيا تسكت وتبقى مستقرة
1: هتنفضل بعض،
0: بنتكلم في الوزير ساعتها يبقى عارف انه ايه. ولذلك في كده كتب اسمها ادب الوزراء في التراث الاسلامي، كثير منها مستقى من حكم فارسية، وفيها هذا المعنى انه الوزير يعني يجب ان يكون منتبها غاية الانتباه الى الامير، وان لا يصدر منه، لانه الامير حتى مع طول الخدمة لا يمكن أن يسمح، وعلى فكرة يعني لا يمكن أن يسمح بأي انتقاص، ويمكن أن يبطش بالوزير مع طول خدمته. وابن خلدون له فصل في المقدمة بهذا المعنى، فصل جميل جدا. وطبعا سبحان الله هناك أبيات نسيتها ولكن موجودة عند الثعالبي.
1: لكن قصدي هي مسألة ملهاش حل، يعني لا. هي مسألة تقدير للحاكم،
0: لا.
1: هو إذا استطاع أن يسيطر بطريقة ما خير وبركة، يعني ما استطاعش سيتحمل النتائج
0: طبعا.
1: كيف قتل البرامكة في دقيقة؟
0: صحينا في يوم من الأيام قبض على جعفر وعلى أبيه وعلى أخيه وأنزلهم السجن، وأخذ جعفرا من سجنه قتله، ونكب البرامكة واحتاز أموالهم وقصورهم، فقتل جعفر وظل بقية هؤلاء سجناء أسرى. وجاءت أمه من الرضاعة اللي هي زوجة يحيى بن خالد البرمكي وأم جعفر اللي كان قرينه وأثيره هذا، وكانت لا تطلب منه شيئا فيرفضه، فتشفعت فرفض شفاعتها.
1: معناته عاملين شغلة كبيرة
0: في حاجة، في
1: عاملين شغلة كبيرة أكيد مليون في المية. لأن احنا ثقتنا في هارون الرشيد على سمعة البرامكة الطيبة
0: ما
1: قد تكون أعلى، يعني لأنه أكيد في شغلة عملوها، يعني
0: ويعني
1: قد تكون في خيانة معينة، قد تكون الله أعلم.
0: نعم طبعا، أنا بقول لك يعني سيق عدد من الكلام في هذا، زي أنه مثلا جعفر هرب أحد الأمراء العلويين الذين كانوا قد قبض عليهم الرشيد، واحد علوي عمل تمرد على الرشيد فحبسه عند جعفر، ف فبعدين جعفر رأى فيه أنه قد تاب فهربه، عرف الرشيد. بس كل ده، كل ده حقيقة لما تيجي تنظر إلى السنوات التي سار فيها فلان والتي حصل فيها، لا تصل إلى يقين.
1: إذن من يثير مذبحة البرانكة ونكبة البرانكة، الإجابة أنه لا يوجد سبب اتفقت عليه مصادر التاريخ أو كتب التاريخ. طيب، لو أردنا أن نلخص هذا السؤال، ماذا نقول جملة واحدة في حق هارون الرشيد؟
0: هارون الرشيد ذروة الخلافة العباسية في عصر قوتها، وواحد من أعدل ملوك المسلمين وخلفائهم، وكان يعني كان عهده عهدا عظيما وعزيزا بالنسبة للمسلمين، وأغلب الشبهات التي تثار عليه شبهات متهافتة.
1: توقفنا عند السؤال 56 أستاذ محمد، حضر حالك للسؤال 57 في الحلقة القادمة إن شاء الله. جزاك الله خيرا على كل ما يعني أبدعت حقيقة اليوم.
0: الله يبارك فيك
1: في الإجابة عن التساؤلات. وإخواني أينما كنتم، جزاكم الله خيرا أولا على المتابعة، وجزاكم الله خيرا سلفا هيك على النشر، وحتى يعم الخير على الجميع. يعني لا تنسوا تنشروا هاي الحلقات، ونلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة من سلسلة 100 سؤال في التاريخ. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
2: لتشاهد المزيد من البرامج عن التاريخ الإسلامي، ولتتعرف على أحداثه وانتصاراته وانكساراته، قادته وعلماؤه، أحداثه وأسراره، الحكم والسياسة، والحروب والمعارك، ما عليك سوى أن تتابع قناة تاريخنا على يوتيوب. تاريخنا، من أبعد نقطة في الماضي إلى أبعد نقطة في المستقبل، نستنطق التاريخ.
3: يا مصطفى، يا إمام المرسلين، يا مصطفى.
4: Sydney's premier Islamic radio station, the voice of Islam, 87.6 FM.

0: بيور هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: قول دواء قول.
4: يا سلام.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: حقائق الدين في رد مطاعن المشككين.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. رواه البخاري ومسلم. حقائق الدين في رد مطاعن المشككين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، والصلاة والسلام على سيدنا محمد السراج المنير والبشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فيقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول جل جلاله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول أيضا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيها المستمع الكريم، لقد ميز الله هذه الأمة بميزات عظيمة، منها أنها أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إلا أن هنالك آية وردت في سورة المائدة، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. ظاهر هذه الآية قد يتوهم منه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير واجب، وإنما يجب الكف عن الظالمين، وهذا الأمر هو الذي يحاول البعض من الطاعنين بالقرآن إظهار تباين واختلاف بين آيات القرآن الكريم. إلا أن الحقيقة أن الأمر ليس كذلك، فإن آية المائدة لا تدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله غير واجبة إذا كان ذلك ممكنا، بل تدل على أن المطيع لربه لا يكون مؤاخذا بذنوب العصاة والظالمين، فذنوبهم إنما تضرهم أنفسهم، ولأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، ولأن كل إنسان مجازا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لذلك يقول الزجاج: إن معنى الآية إنما ألزمكم الله تعالى أمر أنفسكم، ولا يؤاخذكم بذنوب غيركم، ولا توجب هذه الآية ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المؤمن إذا تركه وهو مستطيع له فهو ضال غير مهتد. وقد قال عبد الله بن المبارك رحمه الله في توجيه دقيق لهذه الآية: إنها تؤكد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعليه يكون معنى هذه الآية: ليأمر بعضكم بعضا ولينهى بعضكم بعضا عن القبائح والسيئات، ولا يضركم ضلال المشركين الذين لم يستجيبوا للدعوة. وعليه فيكون قوله تعالى: عليكم أنفسكم، أي احفظوا أنفسكم، فإن لم يكن الحفظ إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان ذلك واجبا. لذلك قال الصديق رضي الله عنه: إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه، لأن قوله تعالى: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إنما يتم الاهتداء إذا أطيع الله وإذا أدي الواجب من الأمر والنهي. وقد أكد هذا القول الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، لأن الله تعالى أمر المؤمنين بأن يقوموا بالقسط وأن يتعاونوا على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. وإن من القيام بالقسط الأخذ على يد الظالم، ومن التعاون على البر والتقوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو كان للناس ترك ذلك لم يكن للأمر به معنى إلا في الحال التي رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك ذلك، وهي حالة العجز عن القيام به بالجوارح الظاهرة، فيكون مرخصا له تركه إذا قام حينئذ بأداء فرض الله عليه في ذلك بقلبه. بل قيل إن هذه الآية ليست عامة، وإنما مخصوصة بما إذا خاف الإنسان على نفسه أو عرضه أو ماله عند الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، فهنا عليه نفسه، ولا يضره ضلالة من ضل ولا جهالة من جهل.

0: قال الإمام القرطبي رحمه الله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متيقن متى أرجي القبول أو رجي رد المظالم ولو بعنف، ما لم يخف الآمر ضررا يلحق به في خاصته أو فتنة يدخلها على المسلمين، إما بشق عصا وإما بضرر يلحق طائفة من الناس، فإذا خيف هذا فعليكم أنفسكم. أمر محكم واجب أن يوقف عنده، فإذا قوي أهل الفجور حتى لا يبقى لهم إصغاء إلى البر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويؤذون الداعية لغلبة الشح والهوى والإعجاب بالرأي، سقط إذاك التغيير باللسان في هذه الحالة وبقي إنكار بالقلب كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، مؤيدا ذلك: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقد سئل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن قوله تعالى: يا أيها الناس عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال: يا أيها الناس، إنه ليس بزماننا، ولكنه أوشك أن يأتي زمان تأمرون بالمعروف فيصنع بكم كذا أو كذا أو فلا يقبل منكم، فحينئذ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقد سأل أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال: ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودينا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون كعملكم. وقد ورد أن هذه الآية مخصوصة بالكفار وأهل الضلال الذين علم الله أنه لا ينفعهم التذكير والدعوة والأمر بالمعروف بعد أن دعوا وأمروا بالمعروف فأصروا على الكفر وعاندوا، فهنا لا يجب على الإنسان مواصلة أمرهم ونهيهم وتذكيرهم لأنه تضييع للوقت، والمطلوب الدعوة والتذكير حتى تنفع الذكرى، لأن الله تعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وعلى هذا تكون الآية تسلية لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يقبل منه عند غلبة الفسق وبعد الناس عن الشرع، كما فيها المنع من إهلاك النفس حسرة وأسفا على ما فيه الكفار والفساق من الضلال والفجور، لأن المؤمن يتمنى للناس الهداية، ولأنه يتحسر على بعدهم عن الدين الحق، لذلك أخبر تعالى أن فجورهم ومعاصيهم لا تضر المؤمنين، وأن الحزن على ما لا يضر عبث، وهذا ما يدل عليه قوله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا يضرك من ضل إذا اهتديت. أيها المستمع الكريم، بناء على ما سبق، فإن الآية محكمة وليست ناسخة ولا منسوخة، بل هي توجب الدعوة إلى الله تعالى وتوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أمة دعوة، هي أمة متميزة متضامنة متكافلة ملتزمة بأوامر الله، ولا عليها إذا ضل غيرها من الأمم ما دامت هي قائمة على الهدى، هي أمة مكلفة بدعوة الناس كلهم إلى الهدى لإقامة العدل بينهم ولإنقاذهم من كل أشكال الوثنية والطاغوت، وهي محاسبة بالمقابل على تقصيرها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بينها بل وفي الأرض كلها، لأن الأمة لا تحافظ على نفسها ولا تكون مهتدية حق الهدى إلا بأن تكون كما قال ربنا جل جلاله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن أولى المعروف إقامة شرع الله وتطبيق حدوده، ومن أشد المنكر إقصاء شرع الله وسلطانه واستبداله بحكم الجاهلية والطاغوت. أيها المستمع الكريم، إن الدين لا يقوم إلا بجهد وعمل ودعوة وكفاح حتى يصلح أهله، وإن الواجب كل الواجب نشر هذا الدين في العالم كله لتقرير ألوهية الله تعالى في الأرض، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والله متم نوره ولو كره الكافرون. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ويقينا لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة يا رب العالمين، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إن الورع عن المطاعن والشبهات أصل عظيم من أصول الدين، وقد اختلف العلماء في حكم المطاعن وإثارة الشبهات، إلا أنهم متفقون على أن المؤمن كامل الإيمان وقاف عند الحق، والرد لا يكون إلا بالحقائق العلمية ونقض الباطل الذي تعتمد عليه، حتى يتم الإعذار لله ورسوله أولا، والمحافظة على عقائد المسلمين نقية من الشوائب ثانية، ثم البراءة ممن عرف الحق بعد ذلك وعزف عنه. مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب.

غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم العزيز الجبار ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لاكمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يومياً، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 13 من آب أغسطس لعام 2026. بيروت. اتفقت إسرائيل ولبنان على قائمة قصيرة تضم بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا كمساهمين محتملين في آلية مقترحة قد تشمل نشر قوات أجنبية في لبنان، وذلك للتحقق من نزع سلاح حزب الله وفق ما أفادت به مصادر مطلعة لوكالة رويترز. ونقلت المصادر أن التوصل إلى هذه القائمة جاء خلال المحادثات التي جرت في روما الأسبوع الماضي برعاية أمريكية، وتندرج ضمن أحدث جولات المفاوضات بين الجانبين لتنفيذ اتفاق يونيو حزيران الماضي، والذي يربط الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من لبنان بنزع سلاح حزب الله. وقالت إن هذه الدول يمكن أن تساعد في تحديد نطاق الآلية أو توفير أفراد للإشراف على تنفيذها أو المساهمة بقوات للمراقبة أو المشاركة في أعمال التفتيش المرتبطة بالتحقق من نزع السلاح. وسبق أن نقلت الوكالة عن مسؤول لبناني قوله إن إسرائيل ولبنان اتفقتا بالفعل على القائمة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة هي التي ستتخذ القرار بشأن من سيشارك. ويحتل الجيش الإسرائيلي مسافة 10 كيلومترات داخل جنوب لبنان، ويعلن باستمرار أنه لن ينسحب من جانب واحد حتى ينزع سلاح حزب الله. ووفقا لمصدرين فإن الآلية المقترحة تقضي بالتحقق من خلو القرى الجنوبية من الأسلحة عبر عمليات تفتيش ميدانية، فيما تسعى إسرائيل لتوسيع نطاقها ليشمل الممتلكات والمنازل الخاصة. وكان الجيش اللبناني قد قاوم ضغوطا متزايدة خلال العام الماضي لتفتيش الممتلكات الخاصة خشية إشعال التوترات في الجنوب أو الصدام مع حزب الله. ونقلت رويترز عن مسؤولين أمنيين تأكيدهم أن تنفيذ مثل هذه الإجراءات يتطلب الحصول على مذكرات قضائية لكل منزل على حدة. وقال مسؤول أمني أجنبي إن هناك حاجة للتعامل مع مسألة الممتلكات الخاصة بما في ذلك كيفية تفتيشها ومن سيقوم بذلك. وأضاف المسؤول أنه سيتعين أيضا تحديد نطاق حرية حركة القوات الأجنبية بوضوح. وقالت المصادر إنه يتعين الاتفاق على تفويض لوجود القوات الأجنبية في لبنان، ورجحت المصادر أن تقوم الحكومة اللبنانية بتوجيه الدعوة إليها رسميا في إطار تقره إسرائيل. واشنطن. كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أن مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأمريكية أبدوا تشككا في معلومات عن تهديد إيراني باغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم أن تلك المعلومات أسهمت في تنفيذ عملية سرية استثنائية لنقله ومغادرته من تركيا. وقالت الصحيفة إن الحكومة الإسرائيلية نقلت معلومات بشأن التهديد إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لكن محللي الوكالة لم يجدوا أن المعطيات الاستخباراتية مقنعة، وأبلغوا مسؤولين في إدارة ترامب بتحفظاتهم. وبحسب مسؤولين أمريكيين فإن التقارير المتعلقة بتهديدات تستهدف حياة ترامب استندت إلى مصادر إسرائيلية ولم تكن صادرة عن أجهزة أمريكية، كما اعتبرها بعض المحللين ذات مصداقية منخفضة. وفي تعليق على التقرير قال مسؤول أمريكي إن الرئيس واجه كما صرح سابقا تهديدا عديدة لحياته، بينها تهديدات من إيران، مؤكدا اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامته. وأضاف أن المهمة الأساسية لجهاز الخدمة السرية الأمريكي تتمثل في حماية الرئيس، مشيرا إلى أن الجهاز نجح في أداء هذه المهمة وأن الخطة الأمنية التي نفذت في أنقرة جاءت بدافع أقصى درجات الحيطة والحذر، خصوصا بعد 3 حوادث قال إنها كادت تشكل خطرا مباشرا على ترامب. فلسطين المحتلة. قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران إن الحركة ستشارك في الانتخابات الفلسطينية ضمن أوسع ائتلاف وطني ممكن. وعبر بدران وهو أيضا رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حماس عن رفضه لما وصفه بفرض الشروط على الفصائل والأطراف المشاركة. وفي لقاء على قناة الأقصى الفلسطينية أوضح بدران أنه لا يحق لأحد أن يضع شرطا سياسيا للمشاركة أو إلزام الأطراف ببرنامجه الخاص، مشيرا إلى أن حماس ومعها غالبية الفصائل والكتل الانتخابية ترفض هذا المبدأ. وأضاف بدران أن هناك توجهات لدى لجنة الانتخابات والقضاء الفلسطيني لضمان حرية الشعب في اختيار برنامجه السياسي. ووصف الانتخابات بأنها فرصة تاريخية لإجراء تغيير في الحالة الفلسطينية وإنهاء حالة التفرد في القرار الوطني المستمر منذ عقدين. ورغم أن بدران قال إن الدعوة إلى الانتخابات متأخرة قانونيا نحو عقدين وإن القيادة الفلسطينية انفردت في اختيار التوقيت والآليات خلافا لتجربتي عامي 2006 و2021 اللتين قال إنهما قامتا على توافق وطني تفصيلي، فإنه مع ذلك انتقد توقيت الدعوة إلى الانتخابات وآلياتها قائلا إنها جاءت دون توافق وطني. وأكد بدران أن حق الشعب الفلسطيني في اختيار قياداته وبرنامجه السياسي حق أصيل وقهري. وقبل أيام أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذهاب إلى الانتخابات التشريعية في 28 من نوفمبر تشرين الثاني المقبل، ويليها عقد المجلس الوطني وتنظيم الانتخابات الرئاسية عام 2027. الضفة الغربية المحتلة. تتسع دائرة الغضب والانتقادات داخل إسرائيل لاعتداءات المستوطنين المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة لتطال الجيش والحكومة، وسط اتهامات بالتغاضي عن عنف ما وصفوه بالإرهاب اليهودي المتصاعد وتحذيرات من فقدان السيطرة على الضفة الغربية. جاء ذلك بالتزامن مع عزلة كاملة تعيشها 3 عائلات فلسطينية داخل منازلها في قرية قصر جنوب محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية لليوم 3 على التوالي، بعدما أقام مستوطنون خياما وأغلقوا الطريق المؤدي إليها في تحرك يقول أحد المحاصرين إنه يستهدف تهجيرهم والاستيلاء على منازلهم. وطالب مئات الجنود الإسرائيليين قيادة الجيش باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية، في إشارة إلى اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين محذرين من أنها تعرض الجنود للخطر. وقال صحيفة يديعوت أحرونوت إن أكثر من 300 جندي احتياطي وقعوا عريضة بعنوان رسالة جنود الاحتياط ضد الإرهاب اليهودي ووجهوها إلى رئيس أركان الجيش إيال زامير. واتهم الموقعون قادة الجيش بالتقصير في منح القوات الصلاحيات والأدوات اللازمة لمنع تكرار اعتداءات المستوطنين، مؤكدين أنهم يرسلون مرارا للفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين فيما يصفه الجيش بحوادث الاحتكاك دون امتلاك تفويض فعلي لمنع أعمال العنف قبل وقوعها. اليمن. تسارعت وتيرة التصعيد العسكري في اليمن مع إعلان الحكومة اليمنية استهداف مواقع وتجمعات تابعة لجماعة الحوثيين بالقصف المدفعي والطائرات المسيرة في محافظات عدة داخل البلاد. وأفاد التلفزيون الرسمي اليمني بمقتل وإصابة عدد من الحوثيين إثر قصف مدفعي للقوات المسلحة استهدف تجمعات وتعزيزات للجماعة في محيط سوق الفاخر شمال محافظة الضالع. وفي هذا السياق نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان قوله إن القوات الحكومية نفذت قصفا مكثفا بالمدفعية الثقيلة والطيران المسير على مواقع لميليشيا الحوثي في عدد من جبهات القتال. وأوضح النعمان أن القصف استهدف تعزيزات ومواقع للحوثيين في محيط سوق الفاخر مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد الجماعة. وذكر المسؤول اليمني أن الطيران المسير التابع لمحور تعز وهي جهة حكومية تابعة لوزارة الدفاع اليمنية المعترف بها دوليا استهدف كذلك معدات عسكرية متنوعة ضمن الأنساق الدفاعية للحوثيين في جبهات مختلفة بمحافظة الضالع. ولم تستهدف القوات الحكومية تجمعات الحوثيين في الضالع وحسب، بل قامت أيضا بشن هجمات واسعة عبر المدفعية على خطوط التماس مع الجماعة في محافظتي مأرب والجوف، مما أدى إلى مقتل العشرات وفقا لتصريحات النعمان. وتابع النعمان أن القوات الحكومية نفذت هجمات مدفعية إضافية في جبهات الساحل الغربي مستهدفة تجمعات وتعزيزات عسكرية تابعة للحوثيين، وهو ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. من جهتها أعلنت قوات المقاومة الوطنية الموالية للحكومة اليمنية مقتل أحد ضباطها خلال مواجهات مع جماعة الحوثي. وقالت قوات المقاومة الوطنية في بيان نشرته وكالة الثاني من ديسمبر الإخبارية التابعة لها إن العقيد يحيى محمد محسن القاضي قتل خلال مواجهات مع الحوثيين. سياسيا قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن الدولة اليمنية باتت اليوم أكثر قدرة وتماسكا واستعدادا لحماية مواطنيها ومؤسساتها ومصالحها السيادية بعد سنوات من العمل على توحيد القرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتغيير المقاربة الإقليمية والدولية تجاه جماعة الحوثيين. ودعا العليمي المجتمع الدولي إلى دعم الشعب اليمني لإنهاء الحرب، مشددا على أن سياسة احتواء الميليشيات والرهان على تحولها إلى شريك أثبتت فشلها وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ. طرابلس الغرب. تسبب هجوم استهدف محطة تحويل كهرباء جنوب مدينة الزاوية بغرب ليبيا في انقطاع تام للتيار عن مناطق واسعة. وقالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا إن محطة التحويل تعرضت لاستهداف أدى إلى احتراقها كليا وخروجها عن الخدمة، مما تسبب في انقطاع التغذية الكهربائية عن أجزاء واسعة من جنوب المدينة. وأوضحت الشركة أن ما وصفته بالاعتداءات والاختلالات الأمنية التي شهدتها الزاوية مؤخرا انعكست على قطاع الكهرباء وألحقت أضرارا جسيمة بمكونات الشركة. بدورها أعلنت فرق الطوارئ والسلام التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا سيطرتها على الحرائق التي اندلعت في خزانات الوقود بمجمع الزاوية النفطي. وإثر الهجوم هدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالرد، واصفا استهداف المنشآت النفطية والصناعية بالطائرات المسيرة بأنه عمل منظم وجريمة خطيرة تستوجب ردا حاسما يحمي الدولة ومؤسساتها. وفي هذا السياق أوقفت شركة جي إيه الأمريكية كافة أعمالها داخل محطة كهرباء الزاوية وسحبت فرقها الفنية، مشترطة توفر بيئة عمل آمنة للعودة، وهو ما حذرت الشركة العامة للكهرباء من أنه سينعكس على تأخير برامج الصيانة وإعادة تشغيل الوحدات الإنتاجية. الخليج العربي. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استهداف سفينة الحاويات فيلانوفا بصاروخين من طراز هيلفاير أطلقتهما مروحية عسكرية الثلاثاء 11 من أغسطس آب الجاري، وتعطيل جهاز توجيهها في خليج عمان بدعوى تجاهل طاقمها تحذيرات متكررة ومحاولتها الإبحار نحو الميناء الإيراني. وبينما تؤكد الرواية الأمريكية أن السفينة كانت تحاول خرق الحصار المفروض على إيران، ظلت وجهتها المعلنة في بيانات نظام التعريف الآلي للسفن هي ميناء جبل علي الإماراتي. ورصدت وحدة المصادر المفتوحة مرور 31 سفينة عبر مضيق هرمز بين منتصف ليل 9 من أغسطس آب وصباح 12 من أغسطس آب استنادا إلى البيانات الملاحية المتاحة. وتصدرت الإمارات الوجهات المعلنة بتسع سفن، تلتها إيران والعراق بخمس سفن لكل منهما، ثم عمان بأربع سفن، كما اتجهت سفن إلى الكويت وقطر وسنغافورة، فيما لم تحدد وجهة خمسة سفن أخرى. ومن بين السفن المرصودة ارتبطت ثماني سفن بالموانئ الإيرانية، خمسة منها كانت متجهة إلى إيران وأربع غادرت موانئها، بينما سفينة تحركت بين ميناءين إيرانيين بما يعادل نحو 26% من إجمالي السفن المرصودة. وتنوعت السفن بين ناقلات النفط والغاز والمواد الكيميائية وسفن البضائع السائبة وسفن الحاويات والبضائع العامة. واشنطن. طالبت الإدارة الأمريكية إسرائيل بتوضيحات بشأن اعتداءات المستوطنين على فلسطينيين في بلدة قصر جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط استياء في واشنطن من عجز الجيش الإسرائيلي عن وقف تلك الانتهاكات. وقال صحيفة يديعوت أحرونوت إن البيت الأبيض ومسؤولين في الإدارة الأمريكية والكونغرس أعربوا عن استيائهم الشديد من أعمال العنف التي ارتكبها المستوطنون في قصر، وطالبوا إسرائيل بتوضيحات. وأضافت أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا نظرائهم الإسرائيليين خلال محادثات بين الجانبين أنهم مصدومون من الحادثة، وطرحوا تساؤلات بشأن عدم تمكن الجيش الإسرائيلي من منع إلحاق الأذى بالفلسطينيين، معتبرين أن ما جرى يمثل إحراجا شديدا لحلفاء إسرائيل داخل الإدارة الأمريكية. بغداد. وجد النائب السابق عدنان الجنابي نفسه وجها لوجه أمام القضاء العراقي على إثر تصريحات تحدث فيها عن جملة انتهاكات طالت سكان مدينة جرف الصخر النصر التابعة إداريا لمحافظة بابل المحاذية للعاصمة بغداد، وهدم الآلاف من منازل الأهالي العراقيين السنة الذين لا يزالون نازحين في مناطق أخرى مجاورة ونهب ممتلكاتهم. وقال الجنابي وهو شيخ عشيرة الجنابيين ذات الغالبية السنية، قد تحدث في تصريحات صحفية عن ملف جرف الصخر مبينا أن لديه توثيقا يتضمن هدم نحو 3000 منزل، فيما قدر العديد الإجمالي للمنازل المهدمة بالكامل بنحو 7000 منزل، كما تحدث عن أضرار لحقت بممتلكات الأهالي ومصادر رزقهم وعمليات قتل ونهب قال إنها طالت أبناء المنطقة وممتلكاتهم. ويؤكد الجنابي حدوث عمليات قتل وتصفية قال إنها طالت معتقلين من أبناء المنطقة بعد إطلاق سراحهم وتبرئتهم من محاكم الحلة مركز محافظة بابل، إلى جانب اتهامات بوقوع عمليات نهب وسلب شملت سيارات وجرارات ومضخات مياه زراعية يعتمد عليها السكان في مصادر رزقهم. ورغم أن المنطقة كانت تعد واحدة من أكثر المناطق سخونة أمنيا منذ أكثر من 10 أعوام، غير أن سكانها المهجرين على خلفية الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية لم يتمكنوا من العودة إليها في وقت اتخذتها الفصائل كأحد أبرز معاقلها الاستراتيجية المغلقة، حيث يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني بالكامل. وعقد مجلس محافظة بابل جلسة استثنائية بحضور المحافظ علي تركي لمناقشة تصريحات الجنابي التي وصفها بالطائفية. وأكد رئيس مجلس محافظة بابل أسعد المستماوي للوكالة الحكومية أن المجلس يرفض رفضا قاطعا ويدين الكلام الصادر من المدعو عدنان نعم الجنابي، ولن يسمح بعودة الخطاب الطائفي، مبينا أن الدائرة القانونية وجهت بإقامة دعاوى قضائية ضد هذه التصريحات. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 13 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: أصدرت لجنة العمل العادل في أستراليا Fair Work Commission قرارا تاريخيا ينص على تطبيق الحد الأدنى لاشتراطات ومعايير العمل والخاصة بعمال الاقتصاد الفوري Gig Workers، بما في ذلك سائقو توصيل الوجبات والمشروبات والبقالة عبر التطبيقات الذكية في أستراليا. وتحدد المعايير الجديدة التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين الموافق في 17 من أغسطس آب الجاري حدا أدنى للأجور يتراوح بين 31 دولارا و30 سنتا و32 دولار في الساعة بحسب نوع المركبة المستخدمة، بالإضافة إلى إلزام منصات التوصيل بتوفير تأمين شامل للحوادث الشخصية أثناء العمل وعلى نفقتها الخاصة. وتنطبق الأحكام الجديدة على مئات الآلاف من العمال والموصلين عبر المنصات الرقمية الشهيرة مثل دورداش وأوبر إيتس، حيث تم تحديد الأجر الأساسي خلال فترة لحظة قبول الطلب وحتى إتمام التوصيل وفق التصنيف التالي: الدراجات العادية والدراجات الكهربائية e-bikes 31 دولار و30 سنتا في الساعة، الدراجات النارية motorbikes 31 دولار و80 سنت في الساعة، السيارات 32 دولار في الساعة. وسوف تقوم الشركات باحتساب إجمالي إرباح السائق خلال دورة تصل إلى 21 يوما، وفي حال كان مجموع ما تقاضاه السائق أقل من الحد الأدنى المقرر لساعات عمله تعوضه الشركة بدفع الفارق المالي فورا. إلى جانب تحديد الحد الأدنى للأجور، تضمن القرار أيضا حزمة من الحقوق والتنظيمات الجديدة، ومنها التأمين على العمال، حيث تلتزم منصات التوصيل بتوفير وتغطية تكاليف التأمين ضد الحوادث الشخصية للسائقين أثناء أداء مهامهم، بينما يتحمل السائق مسؤولية التأمين الإجباري ضد الغير، أي بتأمين سيارته مع إبلاغ شركة التأمين باستخدامها في أعمال التوصيل. وإنشاء منتديات ومجالس داخلية داخل التطبيقات لسماع ملاحظات العمال، مع إمكانية تصعيد النزاعات غير المحلولة رسميا إلى لجنة العمل العادل. ويمنح النظام الجديد أيضا سائقي التوصيل الحق الكامل في الحصول على إجازات وغياب غير مدفوع الأجر وفق تقديرهم الشخصي دون التعرض لأي عقوبات من المنصات. ووصف السكرتير الوطني لنقابة عمال النقل مايكل كين وصف هذه القرارات بأنه إنجاز عالمي رائد جاء بعد سنوات طويلة من المطالبات والعمل المشترك مع الشركات للوصول إلى بيئة عمل عادلة. من جانبها، أكدت وزيرة التوظيف والعلاقات في مكان العمل أماندا ريتشوث إن القرارات تشكل خطوة مفصلية تضمن عدم تخلي عمال التوصيل عن مرونة ساعات العمل في سبيل الدخول على حقوقهم الأساسية والحماية اللازمة. ورغم التحذيرات السابقة التي أطلقتها بعض الشركات قبل سنوات بشأن احتمالية ارتفاع الأسعار أو خسارة الوظائف، أعرب ممثلو شركتي أوبر إيتس ودورداش عن اعتزازهم بالمشاركة في وضع هذا الإطار التنظيمي والذي يضمن حقوق العمال ويحافظ على استمرارية الخدمة. كيمبرا، ينطلق مشروع قانون إصلاح المقامرة والمراهنات المطروح أمام البرلمان الأسترالي، ينطلق من محاولة الحد من أضرار الصناعة وسط جدل حول الإعلانات والحوافز التي تجذب المقامرين ومدى تأثير أي قيود جديدة على قطاعي الإعلام والرياضة. وتقول حكومة أنتوني ألبانيزي إن التشريع يحقق توازنا بين حماية المجتمع واستمرار عمل القطاعات المعتمدة على عائدات القمار، بينما يطالب الائتلاف وحزب الخضر بتجديد أكبر خصوصا على الإعلانات والحوافز على المقامرة. ويأتي ذلك في وقت تكشف فيه جلسات الاستماع البرلمانية عن مزاعم مقلقة بشأن تعامل بعض شركات المراهنات مع أشخاص يعانون من الإدمان، وهي مزاعم تنفيها الشركات المعنية. وفي غرب سيدني، حيث تتركز خسائر كبيرة من أجهزة القمار، تعالج الحكومة هذا الأمر مع الجهات المعنية، حيث تسلط الأضواء على تجارب أفراد من خلفيات مهاجرة وعلى صعوبات طلب المساعدة بسبب اللغة والوصمة الاجتماعية. ومن المعلوم أن القمار يتفشى بشكل كبير في مناطق غرب سيدني وجنوب غرب سيدني. كيمبرا، مع تصاعد الإصابة بالإنفلونزا والفيروسات التنفسية خلال فصل الشتاء في أستراليا، تعود أقسام الطوارئ في المستشفيات الأسترالية إلى العمل تحت ضغط غير مسبوق، وبينما يتوافد آلاف المرضى يوميا طلبا للعلاج، تؤكد السلطات الصحية إن كثيرا من الحالات يمكن التعامل معها خارج أقسام الطوارئ، ما يضمن حصول المرضى الأكثر خطورة على الرعاية التي يحتاجونها في الوقت المناسب. وفي خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على النظام الصحي خلال أكثر فصول العام ازدحاما، دعت الحكومة الأسترالية المواطنين إلى اختيار الوجهة العلاجية الأنسب وفقا لطبيعة الأعراض والحالة الصحية، بدلا من التوجه تلقائيا إلى المستشفى، حيث تشهد المستشفيات الأسترالية في كل شتاء ارتفاعا ملحوظا في أعداد المراجعين. مع انتشار الإنفلونزا والفيروس التنفسي إلى جانب تزايد إصابات كوفيد-19، وفي مؤشر على حجم الضغط، استقبلت أقسام الطوارئ في سيدني يوم الاثنين الماضي حوالي 10,000 مراجع، في رقم وصفه وزير الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز بأنه الأكبر الذي يسجل في يوم شتوي على الإطلاق. وأكد البروفيسور بول جريفن من كلية الطب بجامعة كوينزلاند إن هذا الازدحام لا يقتصر على ولاية بعينها، بل يشمل معظم أنحاء أستراليا خلال هذه الفترة من العام. وأشار إلى أن أقسام الطوارئ مصممة للتعامل أولا مع الحالات المهددة للحياة، ما يعني أن المرضى الذين يعانون أعراضا أقل خطورة قد يضطرون إلى الانتظار لساعات طويلة. وتؤكد الحكومة الأسترالية إن اختيار مكان تلقي الرعاية يعتمد على شدة الأعراض، إلى جانب وجود أي أمراض مزمنة قد تزيد من خطورة الحالة. ولهذا قسمت مستويات الرعاية الصحية إلى 3 فئات رئيسية، وتظل عيادة طبيب الأسرة هي الخيار الأول لمعظم المشكلات الصحية الروتينية، بما في ذلك نزلات البرد والإنفلونزا غير المصحوبة بمضاعفات، حيث لا يقتصر دور طبيب الأسرة على تشخيص المرض ووصف العلاج، بل يمتد إلى تقديم الفحوصات الوقائية واللقاحات والنصائح الصحية ووضع خطة علاجية مسبقة للأشخاص الأكثر عرضة للمضاعفات. وإذا بدأت الأعراض تتفاقم كالشعور بألم في الصدر أو ازدياد صعوبة أعراض المرض التنفسي، فقد يكون مركز الرعاية العاجلة هو الخيار الأنسب. فهذه المراكز مخصصة للحالات التي تتطلب تدخلا سريعا، لكنها لا تشكل خطرا مباشرا على الحياة، ولا تستدعي عادة إدخال المريض إلى المستشفى. ومن المعلوم إن الأشخاص الأكثر عرضة للمضاعفات هم الأطفال الصغار وكبار السن، كما ترتفع احتمالات تدهور الحالة الصحية لدى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب وأمراض الرئة. واضطرابات التمثيل الغذائي والسكر وأمراض الكلى. ويؤكد الأطباء إن اجتماع التقدم في العمر مع الأمراض المزمنة قد يؤدي إلى تطور سريع، وينصح الخبراء بزيارة طبيب الأسرة قبل موسم الشتاء ومراجعة الخطة العلاجية والحصول على اللقاحات اللازمة، وكلها خطوات تساعد على تجنب التعقيدات عند الإصابة. كما تؤكد السلطات الصحية إن الوقت لا يزال مناسبا للحصول على اللقاحات الموسمية كلقاح الإنفلونزا السنوي ولقاح كوفيد-19، والذي يوصى للفئات الأكثر عرضة للخطر بتلقيه كل 6 إلى 12 شهرا، بينما ينصح معظم الأشخاص بالحصول عليه مرة واحدة سنويا. ومع توافر لقاحات الفيروس المخلوي التنفسي، يشجع الخبراء كل من تجاوز 50 من عمره ويعاني من أعراض مزمنة، إضافة إلى جميع من تجاوزوا 70 عاما، على تلقي هذا اللقاح. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني، قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قطوا إلا نصفنا، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: بيور هيرينج بريدج كلينيك، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-55777. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية.

0: أمور الدينية، مدرسة الملك فهد الإسلامية بايمنت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
1: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
1: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
2: يا يوسف خذ واعطي.
3: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
2: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
3: حول.
0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 700 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 31 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف. من 700 يوم بدأنا نتدبر القرآن، بدأنا بسورة يونس ولم يكن في نيتنا أننا نكمل أو نختم القرآن، يعني احنا بس اخترنا يونس لأسباب تخص حظر التجول، يعني فرضوا حظر التجول وقتها احنا كنا خايفين نخرج من بيوتنا، وقلنا طب ناخد سورة يونس على أساس أن سيدنا يونس كان معمول له حظر تجول أيضا في فم الحوت، فقلنا على ما حظر التجول يخلص نكون خلصنا. وبعدين خلصنا سورة يونس في 28 يوم ولسه حظر التجول مفروض، ويامها الناس كانت بتقول المسألة مسألة أسابيع وهينتهي الموضوع ده، فقلنا ناخد سورة هود. خدنا سورة هود، الناس بدأت تستفيد، الناس بدأت تزيد أعدادها، الناس بدأت تستمتع بالقرآن وتستسيغ الكتاب اللي ما كانوش بيستمتعوا بقراءته اللي ما كانوش فاهمينه قبل كده، فقلنا تعالى نكمل، وعاهدنا بعض اننا نكمل. وقتها كنا خايفين نخرج من بيوتنا، كان فيروس كورونا بقى لسه موضوع جديد ومش مفهوم حاجة خالص فيه، ولا في لقاح ظهر ولا، والناس كانت بتتساقط كل يوم ووفيات، ونشوف مناظر في التلفزيون ناس بتقع في الشارع وتكح، فكنا نشعر ان الموت منتظر خارج باب البيت، كنا بنخاف من اكياس البقالة ان يكون عليها فيروسات من الخارج، كنا بنشتري البقالة ونسيبها في السيارة 3-4 ايام قبل ما نطلعها البيت من الخوف. الناس قالت كلها اسابيع وتنتهي الازمة دي، ويلاقوا دواء ولقاحات وتقضي على الفيروس. بعد سنتين ما زالت الناس بتموت كل يوم، اللقاحات نتيجتها مش فعالة للدرجة كبيرة، وان كان لها فعالية الحمد لله الى حد ما، نفعت ناس بس في ناس تانية ما نفعتهاش. لكن الناس في السنتين دول اتغيرت، منهم من كفر ومنهم من شكر، منهم اللي شاف السنتين دول أسوأ سنتين في حياته منهم اللي شاف ان هما احسن سنتين في حياته. منهم ناس قدرت تتغير، منهم ناس ما استفادتش اي شيء، منهم ناس استفادت كتير من تغير طريقة الحياة والجلوس في البيت واستثمار الوقت في حاجات تانية. بعد 700 يوم استمر فيها معانا وواظب على التدبر اليومي آلاف، وانضملنا في الطريق آلاف، وسقط مننا في الطريق آلاف، لأن مش الكل استمر، وياريت اللي وقع مننا يرجع تاني. زي ما بدأت معانا 7-8 أجزاء، ارجع احضر معانا 7-8 أجزاء الأخيرة، احنا خلاص فضلنا 8 أجزاء ونختم القرآن. لذلك النهاردة في اليوم 700، احنا النهاردة المقطع رقم 700 في 700 يوم بفضل الله، لم نتوقف ولا يوم بفضل الله. لذلك انا اتقدم بالشكر لله وحده اللي من علينا بالاستمرار وبالاستفادة من القرآن. حتى الانسان لما مرض ربنا جاب له المرض خفيف عشان يكمل وما نقطعش. يجب نشكر الله اولا على نعمة الاسلام وعلى نعمة القرآن، ونشكره انه هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. النهاردة تقريبا خلاص على وشك الانتهاء من 22 جزء، فنريد ان نجدد العهد. فاكرين احنا في عهد بيننا، في عهد بيننا. واشكر الاخ شعبان انه كتبها النهاردة على على تويتر عشان يفكر الناس. أول بند في العهد اللي بيننا إننا نواظب يوميا حتى نختم القرآن كله تدبرا. تاني بند إننا نهضم الآيات كلمة كلمة حتى نشعر بحلاوتها. تالت بند نسلم أنفسنا بالكامل للقرآن علشان يربينا ويشكل شخصيتنا، يشكل طريقة تفكيرنا، يشكل طريقة إحساسنا. قلوبنا تشعر إزاي وتشعر بإيه. رابع بند ناخد وقتنا ومش مستعجلين. في حلقات كتيرة ما خدناش فيها إلا آية، ده في حلقة أخدنا فيها نصف آية. الحمد لله رب العالمين دي آية في الفاتحة خدناها على حلقتين، ما ورناش حاجة. اللي بيحب شيء وبيبدأه ما يحبش انه يخلص، بيبقى مش عايزه يخلص. ليه عاوزين نخلص القرآن؟ مش عايزين نخلص، احنا بنستمر كل يوم وهنقرأ كل يوم. خامس حاجة انكم تخصصوا وقت لتدبر القرآن لوحدكم، كل واحد لوحده، بينه وبين الله وبينه وبين كتاب الله. لا تكتفي بحضور الحلقة دي، ده التدبر بتاعي وحضرتك بتتدرب معايا. اذا لابد انت يكون عندك نصف ساعة على الاقل، غير النصف ساعة دي لوحدك بينك وبين كتاب ربنا. خلاص، اسأل الله انه يقويني ويقويكم على الاستمرار حتى نختم كتاب الله تدبرا، وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما، وانه يهدي كل الناس الى هذا الطريق، طريق القرآن. اقرأ بقى معايا، جبت المصاحف، افتح معايا الآية 108 والآية من 108 ل 110 في سورة البقرة. يلا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. أول آية دي آية خطيرة جدا، وللأسف ناس كتير مش فاهمينها عشان مش فاهمين معنى كلمة سؤال. أنا النهاردة اكتشفت إن احنا مترجمينها غلط في الترجمة بتاعة القرآن الكريم، وغيرتها بفضل الله لحقنا نغيرها في التطبيق الاب. لو فتحتها دلوقتي هتلاقوها اتغيرت، والبي دي اف النسخة البي دي اف ان شاء الله يمكن على بالليل تنزل ان شاء الله متغير. الآية 108 بتقول ايه؟ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. ناس كتير فهمت كلمة سؤال بمعنى الاستفهام question، واحنا كنا كتبنا كده للأسف people question would you like to question Moses، وده مش صح الحقيقة. هي الصح بتاعها ask، لان تسألوا هنا بمعنى تطلبوا. سألني مالا يعني طلب مني مال، سألني عن اسمي يعني طلب معلومة، وده استفهام. فالاستفهام نوع من أنواع السؤال، لكن كلمة سؤال هو طلب، يا إما طلب معلومة يبقى سؤال بمعنى question question فراغ، إنما السؤال الصح بتاعها ask، لأنها بتشمل كل حاجة، بتشمل الطلب وبتشمل الاستفهام. المقصود في الآية أصلا، لأن المقصد الأصلي كل آية أو يعني بعض الآيات لها مقصد أصلي ومقصد مقاصد أخرى فرعية. المقصود في الآية أصلا أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. الآية 55 في البقرة وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. نرى الله جهرا، وده طلب مش استفهام. هما وضعوا شرط للإيمان لازم ربنا يحققه علشان يؤمنوا. لذلك بعض المفسرين قالوا، وركزوا معايا هنا، ان اول الآية 108 اول الآية 108 أم تريدون، قالوا أم هنا منقطعة بمعنى بل، يعني إيه؟ يعني الكلام اللي فات انتهى، وبل كلام جديد بقى. لا، مفسرين تانيين قالوا ده غلط، اختلفوا تماما مع القول ده، وقالوا أم متصلة بتوصل الكلام اللي قبلها باللي بعدها، ومعناها همزة. أتريدون أم تريدون يعني ولا أنتوا عاوزين، يعني أتريدون أنتوا عاوزين كذا، يعني إيه بقى؟ يعني أنتوا عاوزين تطلبوا من رسولكم زي ما طلب من موسى قبل كده. طيب لو هي متصلة يعني بتوصل باللي قبلها، يبقى احنا لازم نقرأ، ما ينفعش نبدأ من الآية 108 مادام شفنا أم تريدون، يبقى لازم أبدأ من قبلها أشوف بقى إيه، أرجع آيتين قبلها وأقرأ عشان أفهم السياق ماشي إزاي. يبقى هنرجع للآية 106 و107 عشان نفهم ليه ربنا قال لهم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى. اقرأ بقى معايا 106 و107. ربنا قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ربنا بيتكلم عن نسخ الآيات ونسخ الأحكام بأحكام جديدة ونسخ الشرائع بشرائع جديدة. ففي ناس بتعترض وبتستدرك على الله، يعني بتصحح لربنا وتقول لا لا كان مفروض يقول كذا وكان مفروض يعمل كذا. يجي بعدها ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. الله يدرك هذا المعنى، ويعني أنت المفروض لو أنت فاهم معنى كلمة أن الله له ملك السماوات والأرض، تسلم أمرك لله، تضع ثقتك في الله. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سؤال، ولا أنتم عاوزين تطلبوا من رسولكم نفس اللي الطلب من موسى قبل كده، طلبوا أنهم يروا الله جهرا، اللي موسى نفسه كليم الله لم ينالوا، قالوا مش هنؤمن إلا لو شفنا ربنا بعنينا. ده إيه؟ ده انعدام ثقة في الله. وإحنا ناس عايشين في حياتنا كلها بالثقة. طب تركب الطيارة ما بتسألش عن السي في بتاع الكابتن قبل ما يطير، ده هيطير بيك على ارتفاع 30,000 قدم. ليه؟ لأنك واثق، عندك ثقة في شركة الطيران انت اللي اشتريت منها التذكرة دي، مش هتعين اي كابتن. وبتركب الطيارة ومش بتطلب نسخة من تقرير الصيانة بتاع الطيارة، لأنك واثق ان شركة الطيران بتعمل صيانة، مع ان في حوادث بتحصل وبنقرأ عنها وضحايا بالمئات في كل حادثة، وبرضو بنافق، لان حياتنا هتبقى مستحيلة بدون الثقة. الطبيب بيكتب لك روشيتة بتروح تصرفها من سكات من الصيدلية، وبتاخد الدواء في معاده زي الالف من غير ما تسأل ولا بتجادل مع الطبيب، ليه 500 ميلي جرام، ليه كل 6 ساعات، طب ليه مش كل 8 ساعات، ما بتناقش، انك واثق في خبرة وعلم الطبيب اللي انت بتعرفوش. طب ربنا يشرع تشريعات وينسخ تشريعات، وتقول مش هسلم عقلي، لازم يقنعني، مش لاقي الحكمة من التشريع ده فما لا تطيع. هو ده الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام التام لأوامر الله. أدركت الحكمة أم لم تدركها؟ أهم عبادة لا تؤدى بالجسد، تؤدى بالقلب، وهي عبادة العبودية. العبودية دي عبادة بتؤديها بقلبك أولا، لازم قبل ما رأسك تسجد قلبك يسجد. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. فقد ضل عند حفص ورش يضغم الدال في الضاد، فقد ضل، لكن احنا بنقرأها دلوقتي بحفص، فقد ضل. الخطاب هنا في الآية دي للمؤمنين، ولم يشبههم باليهود. شوف قال ايه؟ كما سئل موسى من قبل، ما قالش كما سأل اليهود موسى من قبل. يعني ربنا شبه الرسول محمد بموسى. أم تريدون أن تسألوا رسولكم محمد كما سئل موسى، فشبه الرسول محمد بموسى عليهم أفضل الصلاة والسلام. اثنين أنبياء، الاثنين من أولي العزم من الرسل، الاثنين إخوة، لكنه لم يشبه المؤمنين بالكفار، فبنى الفعل للمجهول كما سئل موسى من قبل. لكن بعدها قال ايه؟ ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل، عشان ما يشبهش المؤمنين بالكفار. اللي هيجادل وهيبدأ يطلب طلبات عشان تبقى شرط للايمان، يبقى بيبيع دينه وبيشتري الكفر. ومن يتبدل الكفر بالايمان، بيبدل ايمانه وبياخد الكفر. ناس ابنهم يمرض يقولك لو ربنا ما استجابش لدعواتي وشفى ابني انا مش هؤمن بيه. ده معناه ان حضرتك شايف انك انسان عظيم جدا واهل لاجابة الدعاء. هل في كبر اكتر من كده؟ هل احنا مؤمنين ان الموت هو نهاية المطاف، ام اننا سنبعث وسنحاسب، واللي هيؤمنوا ويعملوا الصالحات ربنا هيجمعهم في الجنة يوم القيامة مع عائلتهم مع أسرهم. لو مؤمن بده فعلا ستصبر على فراق من تحب، وطب وما يعني هي فترة ما تبقى لك من العمر ثم تراه في الآخرة، ده لو انت مؤمن. لكن لو انت غير مؤمن بجد لا، ستجزع بقى وتعيط وتعود، ممكن نبكي، لكن الجزع الزائد والاعتراض على قضاء الله. وتبدأ ناس تحط شروط للإيمان، اللي بيعمل كده بيخلع العبودية، بيخلع رداء العبودية وبيلبس الكبر. اقرأ 109. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. ودوا، الود هو الحب. ود كثير من أهل الكتاب، يعني كثير من أهل الكتاب يحبون إنهم يردوكم من بعد إيمانكم، مقصود بها هنا يهود المدينة، وإن كان ده طبعا ينطبق حتى على النصارى، يعني هو كلام عام، يعني إذا خدنا بعموم اللفظ ينطبق على كل أهل الكتاب، لكن مش كلهم. قال لك كثير من أهل الكتاب، وبص الموضوعية دي في كلمة كثير من أهل الكتاب دي بتزود المصداقية بتاع الكلام. انت كل ما تبقى موضوعي كل ما كلامك يبقى مصدق. تخيل بقى ان واحد من اهل الكتاب لا يحب انه يرى المسلمين يكفروا، يسمع الآية دي وبدون كلمة كثير، فيسمعها كده ود اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا، وهو من اهل الكتاب وما يفرقش معاه اصلا، نؤمن نكفر ولا يفرق معاه ولا يحب يشوفنا بنكفر. ما هو في قليل منهم كده، هيقول ايه لما يسمعها بدون كلمة كثير من اهل الكتاب؟ هيقول الكلام ده مش صحيح، انا هو من اهل الكتاب ولا اود ذلك، وطالما في حاجة غلط يبقى الكلام ده مش كلام ربنا. فبالتالي الدقة دي والموضوعية دي وعدم التعميم ده يزود مصداقية الكلام، وده اللي انت تتعلمه من قراءتك القرآن الكريم بدقة، وتلاحظ عدم التعميم، لان احنا احسن ناس في التعميم. احنا طول النهار الاصايطة كلهم كده، يعني اهل اسيوط ده الضمايطة دول، يا المنايفة مش عارف ايه، البورسعيد ايه، الفلسطينيين ايه، العراقيين ايه، ايه كمية التعميم الفظيع ده. ربنا ما عممش الامر بالنسبة للكفار، واحنا ماشيين نعمم نعمم نعمم. كثير من أهل الكتاب يحبون أن ترتدوا عن دينكم. يعني إيه ترتدوا عن دينكم؟ تعودوا كفارا. ده ما قالش إنكم تؤمنوا لهم، لا لا، يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، يعني ترجعوا تاني يا صحابة تعبدوا الأصنام، مش لازم تدخلوا في دينهم. معقول؟ يعني المسلم الموحد بالله لو ترك الإسلام ويرجع يعبد الأصنام ده هيدخل السعادة على قلب أهل الكتاب؟ كثير من أهل الكتاب اللي المفروض أنهم موحدين وبيعبدوا الله وضد عبادة الأصنام؟ معقول؟ معقول إيه؟ ده احنا بنشوف الكلام ده دلوقتي. منصر شهير بيستضيف ملحد شهير كل أسبوع في برنامج غرضه الإساءة للقرآن بس. طب انت مسيحي المفروض وبتدعو للمسيحية، ازاي تستهدف المسلمين بالإلحاد وتروج للإلحاد؟ هو أيهم أقرب لك، الإسلام أم الإلحاد؟ الإسلام اللي يؤمن بالله وبالمسيح بس مش كإله زي ما انت بتؤمن به ولا كابن الله، كرسول من أحسن 5 رسل أقرب لك، ولا اللي بيقول لا يوجد خالق اصلا لا المسيح ولا غيره؟ العقل يقول ان الاسلام اقرب لك، لكن المشكلة بقى مش في العقل. كمل الآية وانت تعرف ان دول مرضى نفسيين، ده عنده عقد نفسية. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم. مسألة نفسنا، دول مرضى نفسيين. مش قلت لكم بارح انا شامم ريحة حسد في الموضوع؟ اهي الحسد هو واضح. حسد بيجعل الحاسد يمشي في الطريق الغلط وهو يعلم انه غلط، لان هوى النفس مسيطر عليه. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، يعلمون الحق وأن محمد حق وأن القرآن حق، كل ده عارفينه كويس، لكن الحسد إزاي يظهر نبي آخر الزمان من العرب مش من بني إسرائيل؟ أصل الخطايا، أصل أول خطيئة العنصرية، أول خطيئة في السماء كانت بسبب العنصرية، وأول خطيئة في الأرض كانت بسبب الحسد. إبليس عصى الله. سورة الأعراف تدبرنا قول الله تعالى: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. شايف انه افضل لانه لونه ابيض والتاني اسود، شايف انه افضل لانه راجل والتاني امرأة، شايف انه افضل لانه بني اسرائيل والتاني عربي، شايف انه افضل لانه عربي والتاني هندي. هي دي الكبر، نتيجة انك ترى نفسك افضل بسبب لونك، بسبب اللغة اللي بتكلمها، او بسبب جنسك. تاني خطيئة اللي هي أول خطيئة على الأرض بسبب الحسد، لما قابيل قتل هابيل أولاد آدم في سورة المائدة: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. حسده لأن ربنا تقبل منه، والحسد هو تمني زوال النعمة من إنسان سواء انتقلت إلى الحاسد أو ما انتقلتش، المهم أنها تزول من الإنسان ده، مش هيستريح إلا لما تزول منه النعمة، ده الحاسد. وأول ما نسمع عن الحسد بقى بنتلبش ونبقى عاوزين نعرف نحمي نفسنا من الحسود ازاي. سألت نفسك اذا كنت انت نفسك حاسد ولا لا؟ والله مش مصدقين طبعا بقول لكم كده. سألت نفسك انت بتحسد الاخرين ولا لا؟ الحسد ان يضايقك حدوث شيء جيد لانسان اخر، جارك اللي انت وهو سكنتم مع بعض في العمارة من 15 سنة وانتوا لسه متخرجين، وكل واحد فيكم كان عنده عربية 128 فيت 128، جارك النهاردة بعد 15 سنة اشترى مرسيدس اخر موديل وانت لسه بالعربية 128، شعرت بايه بقى؟ سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، وفي رواية لجاره، والله في رواية صحيح مسلم، وما يحب حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. هل ممكن توصل بالنقاء انك تفرح لجارك لما يجيب مرسيدس؟ يعني زوجتك تدخل: شفت جيراننا ايه اشتروا مرسيدس اخر موديل، الله، تبقى فرحان. ممكن توصل بالنقاء ده انك تبقى فرحان له مش في وشه حتى، انت بجد من جواك فرحان له؟ انت معاك سيارة قديمة الشارع كله بيتريق عليها، واول حاجة هتعملها انك تدعو له بينك وبينه: يا رب بارك له اكتر واكتر. تقدر كده؟ تبقى انتصرت على نفسك. لكن هناك خلي بالك بقى من حاجة كمان، كلمة يعني التعبير القرآني حسدا من عند انفسهم خطير. هو في حسد مش من عند النفس؟ الله، ايه حسد من عندي انفسهم؟ ده حسد مذموم، هناك حسد محمود. محمود ايوه، النبي حمد هذا النوع من الحسد. حسد من عند الشرع، ازاي الشرع بيشرع لك انك تحسد في الحالة دي، وهنا الحسد ده اسمه الغبطة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار، أو آناء الليل وآناء النهار رواية. الحسد هنا هو الغبطة، يعني تتمنى ان ربنا يؤتيك مثل ما آته هو عشان تعمل زي ما هو بيعمل دون ان تزول النعمة منه. الغريب بقى، وركز معي، الحديث ده ورد بصيغتين، وفي الصيغتين النبي عليه الصلاة والسلام قال ما فيش حسد، ما لا يدعو لحسد إلا في حاجتين فقط. في الصيغتين قال في حاجتين، بس الحاجتين اللي في الصيغة التانية وهقولها لكم دلوقتي منهم واحدة مش هي اللي موجودة، مش هي التانية اللي في الصيغة دي. فلما تجمع الحاجتين اللي في الحديثين تلهم ثلاث حاجات. الله، طب ودي دي غلطة دي ولا ايه؟ لا تعال نشوف كده. هنا في الحديث ده قبل ما اشيله من على الشاشة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الحسد المحمود يكون فيه ان انسان ربنا يرزقه قيام الليل بالقرآن، وانسان ربنا يرزقه القدرة على انفاق المال فيما يرضي الله. يبقى زي الريح المرسلة بيخر فلوس على الفقراء والمساكين في سبيل الله. ده المقصود بيه، مش واحد بيطلع الزكاة يعني، لا لا لا، مقصود بيه لان حتى يعني هناك صيغ اخرى انه ربنا يؤتيه مالا فيسلطه على هلكته في الحق، يعني يقعد يصرف يصرف يصرف في الحق. الصيغة التانية بقى، لا حسد الا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. يعني ايه بقى حصيلة الحديثين دول؟ ان الحسن المحمود يبقى بثلاث حاجات مش اتنين، مال بينفق في سبيل الله، وقرآن بيتلى في قيام الليل، وحكمة عند الإنسان ربنا بيديها له بيقضي بيها أموره ويحكم بيها بين الناس ويعلمها للناس. غريبة، مع أن النبي قال في الحديثين أن مفيش حسد إلا في حاجتين، ودول ثلاثة مش اثنين، واحدة منهم كومن في الاثنين مشتركة، المال اللي بينفق في مرضات الله، خلاص شيل ده. الحاجة التانية ورد فيها حاجتين، قرآن يتلى في قيام الليل، وحكمة يؤتاها الإنسان يطبقها في حياته بالنهار ويعلمها للناس. لا، دول حاجة واحدة. يعني إيه؟ يعني أنت إذا تلوت القرآن بتدبر في قيام الليل هذا ينتج عنه حكمة بالنهار في حياتك وتعلمها للناس. يبقى القرآن له طريقة يتلى بها تغير الإنسان وتبدل حياته. مش ممكن إنسان يقوم الليل وبالنهار يغش الناس ويخدع الناس ويتعامل بلا حكمة زي الخوارج. الخوارج وصفهم إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم قال، بيقول للصحابة، بيقول لأبو بكر وعمر وعلي وعثمان إنها تحقروا صلاتكم إلى صلاتهم. يعني إيه؟ شوف النبي قال قال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. يعني ايه؟ هتشوف الواحد منهم بيصلي بخشوع ويبكي في صلاته ويطيل السجود ويصوم النوافل كلها حتى في حر الصيف. فتحقر طريقتك في الصلاة بالنسبة لطريقته، وتحقر صيامك النوافل بالنسبة للصيام وكثرة الصيام بتاع التنفل بتاعه. لكنهم عملوا ايه بعد كده؟ قاتلوا المسلمين وسفكوا الدماء. يبقى كان القرآن بيقرأ بدون فهم، والنبي قال كده، قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. تراقيهم جمع ترقوة، يعني القرآن ما بيعديش من هنا، ما بيخشش القلب، ما بيخشش العقل، هو مجرد نغمات وأصوات حلوة وبكاء وتباكي ومناظر، قال أيضا فيهم الخوارج إن فيكم قوما يعبدون ويدأبون، يعني بيعبدوا بنشاط حتى يعجب بهم الناس. خد عندك بقى اللي بعدها، وتعجبهم نفوسهم، وبعد كده بيعجبوا نفسهم. يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، بيخرجوا من الدين زي السهم لما يخرج من الناحية التانية من الايه، من الـ من الـ من الـ من الحيوان اللي من الـ من الصيد اللي اصطادوه. الواحد بيدخل بيضرب السهم يخش من طالع من الناحية دي، لكن بيخرجوا من الدين زي خروج السهم من الرمية. طيب نعمل ايه للي بيحسدنا ويكره لنا الخير؟ ولا حاجة. هتعمل ايه؟ هتحاسب الناس على مشاعرها؟ ما هو بيحسدك هنا يعني بيعمل ايه؟ يعني بيكره لك الخير. ربنا قال ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. أنت تحصن نفسك من الحسد بقراءة الأذكار والمعوذتين وكده، لكن هتعاقب الناس على أحاسيس، على مشاعر سلبية موجودة عندها؟ لا. لو اعتدى عليك رد العدوان، لكن غير كده واجه الإساءة بالحسنى، علشان كده ربنا لما تعمل كده ربنا ينعم عليك بنعمة، لما ربنا ينعم عليك بنعمة اخدم بيها الناس، ادي جزء منها للناس، ما تاكلش لوحدك. جبت عربية كويسة فسح بيها العيال بتوع العمارة. اقرا معايا الآية 110، ماشي النهاردة احنا قطلنا شوية. اقرا معايا الآية 110، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. هم عاوزين يردوكم من بعد إيمانكم كفارا، مش كده؟ طيب سيبوكم منهم واستمروا في إسلامكم بأنكم تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة، ده أحسن رد عليهم. التيار اليمين المتطرف في أوروبا أحسن رد عليهم تقيموا الصلاة، يشوفوا المساجد بتمتلئ على الآخر، وهتشوفوا لسه بكرة ما نجيب الآية إنهم هيحاولوا يقفلوا المساجد، وهيقفلوا المساجد. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. الصلاة والزكاة دول عماد الدين، الصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية. الصلاة عبادة بتنفع بيها نفسك، والزكاة عبادة بتنفع بيها المجتمع. وبعدين خلي بالك هنطلع الزكاة ازاي واحنا أمة فقراء؟ لما ربنا يأمر أمة انها تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، هتؤتي الزكاة ازاي وهي فقيرة؟ يبقى الامر ده بيشمل العمل والانتاج والاستثمار وتكثير المال وتعظيم الثروة فنخرج الزكاة. يبقى الناس اللي بيكرهونا ومسيطرين على الاقتصاد دول هتتسحب السجادة من تحت رجلهم بشغلنا وبإنتاجنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. إذا كنت قدمت مال أو وقت أو جهد مش هيضيع، ستجده عند الله. تخيل لما تشتغل بنية إنك تبقى مزكي، يعني أنت بتشتغل وبتكتر وبتستثمر ونيتك إنك عايز تعمل فلوس عشان تطلع الزكاة وتتصدق بفلوس كتير. تخيل ربنا شايف ده ومطلع على كل حاجة بتعملها. إن الله بما تعملون بصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
0: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: Impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
5: الحمد لله، الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. لازلت في كل يوم جمعة أذكركم بهذه الأربع: نحن نستعد لاستقبال يوم عرفة، أفضل أيام الدنيا. إذا لقيت الله تعالى وأنت محافظ على هذه الأربع أو تسعى للمحافظة عليها، فأنت في خير كبير، أنت في خير أكبر مما تتصور. لكن إن فاتتك هذه الأربع، لا قدر الله، إذا كنت غافلا عن هذه الأربع، إذا كنت ناسيا لهذه الأربع، إذا أخذك الشيطان ليبتعد بك عن هذه الأربع، فالأمر عسير جدا يا أيها الإخوة، عسير جدا، لأن المخالفة ستكون لرب العالمين. ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على هذه الكلمات الأربعة مدار خطب الجمعة جميعها التي حضرتها والتي ستحضرها. على هذه الأربعة قام هذا الدين، سعادتك مرهونة بهذه الأربعة في الدنيا والآخرة. تسعد فردا بهذه الأربعة، تسعد أسرة بهذه الأربعة، يسعد هذا المجتمع بهذه الأربعة، تسعد هذه البشرية المسكينة بهذه الأربعة. ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. يا أخوان، الظلم حرام، الاعتداء على الأعراض حرام، على الأموال حرام، على الأنفس حرام، أذى الآخرين حرام، شتم الآخرين حرام. الإسلام جاء بترك الحرام لنسعد جميعا. إتقان الفرائض لتصلح ما بينك وبين الله وبينك وبين الخلق، الصلاة من أجلك، تحترقون ثم تحترقون ثم تحترقون، ثم تأتي صلاة الظهر فتغسلها، ثم تحترقون وتحترقون وتحترقون، ثم تأتي صلاة العصر فتغسلها. مسكين يلي عنده حريقة وما عنده طفايات للحريقة، خذ سكتات دماغية، فالج نصفي، جلطات، ضغط نفسي، سكري نفسي، الضرب يأتي من كل مكان، وهذا العبد المسكين يحترق والصلاة بين يديه لتغسل له هذه الحرائق، ثم هو ينشغل عن هذه الفريضة. هذه الفريضة فريضة الصوم من أجلنا، فريضة الزكاة من أجلنا، فريضة الحج من أجلنا، فريضة بر الوالدين من أجلنا، فريضة رعاية الزوجة والأولاد من أجلنا. هذه الفرائض، ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. يا أخوان، الشيء الوحيد، بالله عليكم ضعوا خط تحت كلمة وحيد، الشيء الوحيد الذي نفيد منه ما دمنا أحياء على هذه الأرض بعد الإيمان بالله، العمل الصالح. ترى ما حدا بيناتنا مستفيد شيء، لا من شهادته ولا من مزرعته ولا من بيته ولا من سيارته ولا من منصبه، إلا ما يعمل به من الصالحات. وإلا قل لي بربك، أثر الأثرياء عندما مات ماذا فعل به؟ لقد أخذ المال كله منه ووضع تحت التراب. صاحب أكبر المناصب بعد أن أخرج من المنصب ماذا حدث معه؟ بقي له العمل الصالح، أدي ما استطعت من النوافل. بهذا تسعد وحدك، ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. لكن الإسلام يحب بل يأمر أن نشيع هذا الخير في الأرض، وخطبة اليوم عن يوم عرفة عن هذا الكلام. فأمرنا، أنتم مأمورون يا أخوان بالأمر بالمعروف، سامحوني، كل واحد بيناتكم لا يدعو إلى الله آثم، يرمي كلام الله بالأرض، استغفر الله العظيم. أيعقل يا أخوان الله يتكلم وأنا لا أستجيب؟ أيعقل أن يأمر الله وأنت لا تستجيب؟ الله يتكلم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما في حل لهذه الكرة الأرضية إلا أن تتحركوا أنتم بنشر الخير في هذه الأرض، وإلا فكما ترون هذه الأرض تحترق. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير، يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: والمؤمنون والمؤمنون

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا، يعني برحمته بفضله بجوده، فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم يرى يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. اللهم أعتق رقابنا من النار. أخرج الإمام الترمذي في جامعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. عنوان خطبة اليوم: ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. أيها الإخوة، خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بالناس خطبة جامعة فاذة فيها أصول أربعة من أصول الإسلام الحنيف، وفيها خاتمة مؤثرة جدا. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة فقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. انتبهوا يا أخوان، بالله عليكم، من ذهب إلى الحج يتذكر، ويلي ما ذهب يتصور. نحن هلأ أطلعنا على الحج، والآن حجاج بيت الله الحرام ذهبوا إلى مكة المكرمة أو إلى المدينة المنورة، وهم ينتظرون يوم التروية اللي هو اليوم، ليخرجوا إلى منى، وبكرة سيذهبون إلى عرفة. وبعرفة إذا بتتذكروا بيطلعوا بهالليل بهالباصات حتى يصلوا إلى عرفة باكرا ليؤمن الحجيج وصولهم إلى هذا الركن الأعظم. الآن الناس قعدت فطرت، من نام نام استراح، صار وقت صلاة الظهر، ناداهم رئيس الفوج حيصلوا هلأ صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، بعدين سيبدأون بالأذكار. بتتذكروا ماذا يتخيل الناس جميعا؟ أنه إحنا بيوم عرفة شو بدنا نعمل؟ ولا نحن بالمناسبة غدا سنقيم مجلسا شبيها بأهل عرفة بجامع الحسن بأبو رمانة، من العصر للمغرب هنعمل أذكار وأوراد وقراءة قرآن. ماذا نفعل نحن؟ وهكذا يفعل جميع الحجاج. يا أخي بدي أقرأ قرآن، بدي أذكر، بدي أدعي، والله قلبي أسيان، الله وكيلك حاسون فحين، بدي أبكي لي شوي بين إيدين الله، خلي الله يغفر لي، والله أنا مخبص خير الله. الآن سيقوم خطيب، هذا الخطيب هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيخطب خطبتان. وأنتم معلش يا إخوان، غدا عرفة، بالله كلكم افتحوا النت وراقبوا، ستخطب خطاب يعني اسمعوها. الآن في أطهر مكان، في أشرف يوم، في أحسن ساعة، الناس قلوبها متوجهة إلى الله. والله والله لو كنت أنا الذي سأخطب هيك ابتداء، يعني بدي أسوي لكم خطبة يرقق لكم قلوبكم، بركي ببكي وبتبكوا. أما سيدنا محمد، اسمعوا هذه الخطبة وشوفوا لي وين البكي فيها. أيها الناس، أشرف يوم يا أخوان، أعظم مكان، أفضل عمل. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ما حدا ينصب على الثاني يا أخوان، ما حدا يعتدي على عرض يا شباب، ما حدا يتطاول بلسانه على الآخرين يا بنات. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. أيها الناس، كل واحد متدين دينه ومعه يسدد وما عم بيسدد، والله عم بيخالف أشرف يوم وأشرف مكان وأعظم منزلة. كل واحد آكل حق أخته بالميراث، كل واحد آخذ بضائع وما عم بيسدد حقه، كل واحد متعامل مع الناس بأمور مالية وعم يأكل عليهم. إن دماءكم وأموالكم، كل واحد عم بيواعد فتاة لا تحل له، كل واحد عم يبعث رسائل بليل أو بنهار لا تحل له. إن دماءكم وأموالكم وأعراض، كأني بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا حدا يضحك على حال، لا تبكوا، شو بدي فيكم إذا بكيتوا لما إذا ضحكتوا. بس الإسلام يريد أن تعمر هذه الأرض وأن تسعد. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. شايف الدينات التي لأخيك ومعك مصاري وما عم ترجع؟ أقسم بالله كأنك سرقت الكعبة، كأنك سرقت مكة،

أنك سرقت في الموقف ومعرفة كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذه أول نقطة. النقطة الثانية: ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي؟ يلي بده يعمل حفلة بنته على الطريقة الأوروبية موضوع تحت قدمي، ويلي بده يساوي علاقات منفتحة كشرق وغرب بعيد عن الانضباط موضوع تحت قدمي، ويلي عم يتعامل بالربا تحت قدمي، وسحر شعوذة تحت قدمي، وتبرج تبرج الجاهلية تحت قدمي، والتفاخر بالأنساب وما بتعرف أنا بيت مين ونحن عائلة مين وشو مستوانا تحت قدمي، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، دماء الجاهلية موضوعة الثارات، وربا الجاهلية موضوع. هي واحدة ثانية. ثم: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. كل واحد عم يأذي زوجته، يضيق على زوجته، يأخذ مال زوجته، يقهر زوجته، يضرب زوجته متعديا، عم بيخالف يوم عرفة وعم بيخالف مكة والكعبة وأشرف يوم على هذه الأرض. والرابع: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. انتهت الخطبة، بس الآن خاتمة مؤثرة. أيها الناس، والآن الذي يتكلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم تسألون عني، بكرة ترى أنا حبموت. هذه حجة الوداع، ومات بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانين يوما، 83. يا جماعة، وأنتم تسألون عني، الله يوفقكم، فما أنتم قائلون؟ شو بدكم تقولوا له لله بكرة؟ بدي أقول لكم في واحد اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، أنا أرسلته لكم، احكوا لي، بلغ، وصل، أدى. قالوا ناس: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد. قولوا قولوا شو؟ هكذا قالوا: نشهد أنك أديت ونصحت وبلغت. يا ربها اسمع، اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، أنا خالص مأدي الذي علي. أيها الإخوة، في هذه الخطبة كما سمعتم أربع فقرات مهمة جدا في هذا الدين، وخاتمة مؤثرة. الفقرة الأولى: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. فلا يجوز في الإسلام الاعتداء على الآخرين، والتعرض لحرمات المسلمين وأموالهم وأعراضهم ودمائهم كالتعرض لحرمة البلد الحرام والشهر الحرام. الفقرة الثانية: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، دماء الجاهلية وثارات الجاهلية مرمية تحت قدمي المسلم، ربا الجاهلية موضوع، عادات الجاهلية موضوع، أفكارها اعتقاداتها مرمية تحت قدمي المسلم، الربا، الثأر، تبرج النساء، العلاقات غير المشروعة بين الرجال والنساء، الموائد التي تدار عليها الخمور، حفلات المجون، طاولات الميسر، القمار، السحر، الشعوذة إلى آخره، كل هذا وأشباهه يرميه المسلم وراء ظهره لينطلق إلى الله تعالى. ما بتقدر تستفيد من يوم عرفة إذا حامل الجاهلية وجاي ليوم عرفة. الفقرة الثالثة: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله. هذه الوصية بالنساء جاءت إحياء لكرامة المرأة التي هدرها الكفر، وتثبيتا للعلاقات الأسرية التي مزقتها المادية، وجاءت اهتماما بالمرأة الأم والمرأة الأخت والمرأة البنت والمرأة الزوجة. إن أسمى ما يتوقع دعاة المساواة الوصول إليه أن تصير المرأة مساوية للرجل في الحقوق والواجبات، مو هيك؟ أقصى ما يتحرك له هؤلاء الذين يريدون المساواة، أقصى ما يتمنونه أن تتساوى المرأة مع الرجل في الحقوق والواجبات والمسؤوليات،
لكن ما أعطاه الإسلام للمرأة أما وأختا وزوجة وبنتا أغلى بكثير من هذا وأعلى. الفقرة الرابعة: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. فالقرآن الكريم والسنة المطهرة سفينة نجاتنا في الدنيا والآخرة. تذكروا نحن بيوم عرفة، أفضل يوم في الدنيا، سفينة نجاتنا في الدنيا والآخرة. ونحن قوم أعزنا الله بهما، ومهما أردنا العزة بغيرهما فارقتنا العزة وحالفنا الهوان. أيها الإخوة، هذه فقرات خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة. ثم تأتي الخاتمة المؤثرة: فقد أرسل الله تعالى رسوله بشيرا ونذيرا. ويظهر من الخاتمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مهتم جدا بأمر الله تعالى، وخائف ألا يكون أدى الذي أمر به. مع كل ما بذله لخدمة دين الله، ومع كل ما ضحى به في سبيل هذه الرسالة، لذا نجده صلى الله عليه وسلم يستنطق الناس الجواب: هل بلغت؟ فلما قالوا نعم بلغت ونصحت وأديت، راح يشير بأصبعه إلى السماء وإلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. نقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها كيف حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الدعوة إلى الله ومسؤولية تبليغه الرسالة التي بعث بها إلى الناس، حتى خاطبه ربه فقال له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره أن معناها: لعلك يا محمد من الحرص على إيمانهم قاتل نفسك ومخرج نفسك من جسدها. الله عم بيقول له: يا محمد هتطلع روحك مشان بس تهديهم، مشان تدلهم. فتراه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تعالى في العسر واليسر والحرب والسلم والصحة والمرض والليل والنهار، في أهله وعشيرته، في أسرته وعائلته، في القريبين والبعيدين، يحضر مواسم اجتماع الناس، يدعو الناس إلى الله، يقول: من رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي؟ يقول للناس: بلغوا عني ولو آية. يقول لهم: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم. إن اهتدى على يديه امرؤ فرح فرحا شديدا، وإن أصر امرؤ على عناده للحق حزن عليه حزنا شديدا. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فعاده صلى الله عليه وسلم في بيته فقعد عند رأسه فقال له: يا غلام أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم الغلام، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله، الحمد لله الذي أنقذه من النار بسببي. لحقته عند آخر لحظة، الحمد لله، الحمد لله، طلع من النار. هكذا تجدون رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هم الرسالة أن يبلغها إلى الكبير والصغير والرجل والمرأة والقريب والبعيد، وهو مع كل هذا يخاف، يخاف من التقصير، يقول: هل بلغت؟ وأنت أيها الأخ الكريم، بكرة رايحين ليوم عرفة يا أخو، أنت شو الأخبار؟ يا أخوان، يا شباب، يا رجال، يا بنات، شو مشان هذا الدين؟ أخي أنت طبيب على عيني ورأسي، شو مشان الدين؟ مهندس حاضر على رأسي، بروفيسور آي تي، طيب خير إن شاء الله، شو مشان الدين؟ نجار أحسن نجار بالعالم، شو مشان الدين؟ ماشي والله كتر خيرك، والله ممتاز، إن شاء الله مشكور ومأجور ومبروك، بس الدين، الدين شو؟ ما في كتير فائدة يا أخوان، نجي بكرة ومنبكي. أي طيب، وبعدين بعد ما بكيت يا أخي، بكرة إن شاء الله، إن شاء الله رب العالمين يغفر لعباده. يعني شو معنى يغفر لعباده؟ يعني بيقول: يا عبادي خلص صفحة جديدة. الصفحة يا أخوان، إذا واحد كان عليه بالورقة محكوم، حطينا له واسطة وآموله المحكوم وطالع ورقة لا حكم عليه، والحمد لله، الحمد لله، باركوا له صحيفته الجنائية بيضة. هلأ شو لازم يعمل؟ بس ياخذ صحيفة البيضة، بده يروح يعمل الجريمة نفسها؟ اتعبنا وهلكنا لحتى أمنا لك ياها، صرت غير محكوم. خلاص غير، غير الطريق، غير الممر، غير الدرب، غير السعي، غير المشي، بس ردك ترجع تساوية محكوم مرة ثانية. المغفرة حينمحى محكوم وتصير غير محكوم.
بس خلاص لازم غير أنت، لازم تغير أنت. أنت أيها الأخ الكريم، هل حملت هم الدعوة إلى الله؟ يا شباب كلكم مسؤولون أيها الإخوة والله، والبنات والرجال والكبار والصغار، والعالم والجاهل، والغني والفقير، واللي بيعلم واللي ما بيعلم. أخي هذا دينك، هل حملت هم الدعوة إلى الله؟ هل يعنيك شأن دلالة الخلق على الله؟ كم رجلا دعوته إلى الإسلام؟ كم شاردا رددته إلى جادة الصواب؟ هل ساعدت العاملين في دلالة الخلق على الحق؟ متى ستحمل هم الأمة؟ يعني أنت بس شغلتك تاكل وتشرب، اشترينا بيت، اشترينا حيط، معاشي قليل، معاشي كثير، تجوزت، ما تجوزت، كبرت بيتي، ناوي اشتري سيارة، طالع لمدري وين، بدي مصاريف العيد، يعني طيب خلاص صاروا 20 عيد، 30 عيد، 50 عيد، نفس الشيء، حتموت لسعتك بالحلويات العيد وغراض التسقية وصحن الفول، وبدنا نطلع على مدري وين مستأجرين مسبح ورايحين أنا والمرأة والأولاد. طيب معقول حتموت وأنت هيك يا رجل؟ متى ستحمل هم هذه الأمة؟ متى ستقول ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. إذا لم تكن من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازل الحرب، فكن من حراس الخيام. هؤلاء الرجال الشباب الذين في غزة ماذا يفعلون؟ ولماذا يقومون هذا المقام؟ ولماذا يبذلون هذا البذل؟ يذودون عن دين يا جماعة، يذودون عن دين، يذودون عن قرآن، يذودون عن آية في كتاب الله، يذودون عن مقدس. أنت إذا مو هدون، إن لم تكن من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازل الحرب، فكن من حراس الخيام. فإن لم تفعل فكن من نظارة الحرب الذين يتمنون الظفر للمسلمين، ولا تكن الرابعة فتهلك. لا بتشتغل بخدمة الدين، ولا بتساعد اللي عم يشتغلوا بالدين، ولا بهمك هذا الأمر بحيث أنك تتابع إن شاء الله أموركم بخير، إن شاء الله أنتم عايشين، إن شاء الله أمور القرآن شغالة، إن شاء الله أمور سنة النبي صلى الله عليه وسلم منتشرة. هلا إذا واحد لا تأخذني، لا بيدعو ولا بيساعد ولا بيهتم، لا ينظر. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: بيور هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينغستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير. MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
1: طبعا ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.
2: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، سورة طه كاملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم.

0: اهتدى.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي سورة طه كاملة.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
3: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعلني ممن لزم ملة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الاستمساك بسنته، وأعوذ بك من الانحراف عما جاء به. اللهم اعصمني من شر الفتن، وعافني من جميع المحن، وأصلح مني ما ظهر وما بطن، ونق قلبي من الحقد والحسد، ولا تجعل علي تباعة لأحد. اللهم إني أسألك الأخذ بأحسن ما تعلم، والترك لسيء ما تعلم، وأسألك التكفل بالرزق، والزهد في الكفاف، والمخرج بالبيان من كل شبهة، والفلج بالصواب في كل حجة، والعدل في الغضب، والرضا والتسليم لما يجري به القضاء، والاقتصاد في الفقر والغنى، والتواضع في القول والفعل، والصدق في الجد والهزل يا رب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت رب الأرباب، ومسبب الأسباب، ومنزل الكتاب، وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، صدق الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم العزيز الجبار ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله يا أرحم الراحمين يا

سفة خلف العقول التافهة وبمالنا صار الجمال على الدروب الزائفة.

0: فهناك وعقل مشتك الجنون درب الجهالة شائك وطريقه حتما يخون عيني ترى وسمعي يرى.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: علامات الساعة من الحقائق المقررة في الإسلام أن يوم القيامة آت لا ريب فيه، وأن العلم بتوقيته مما استأثر الله تعالى به، غير أنه عز وجل قد أقام لنا علامات تدلنا على قرب الساعة ودنو أجلها. علامات الساعة يقدمها الشيخ وسيم المزوق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد وصلنا في الكلام عن علامات الساعة الكبرى عند خروج يأجوج ومأجوج، وقد كنا قد وعدناكم في الدرس السابق أننا سوف نتكلم عن معنى يأجوج ومأجوج، ما معنى كل من اسم يأجوج واسم مأجوج، وقد كنا ذكرنا أنهما قبيلتان من البشر، ولكن من حيث اللغة

0: ما معنى يأجوج ومأجوج؟ أولا ذكر العلماء في ذلك وقيل أن يأجوج ومأجوج اسمان أعجميان، وأيضا قيل مشتق من قولهم، على قول آخر أن يأجوج ومأجوج مشتق من قولهم أجت النار إذا التهبت، وذلك لأنهم أمة خبيثة تحرق وتدمر في الأرض. وقيل أيضا مشتق من الماء الأجاج وهو شديد الملوحة، وقيل من الأج وهو شدة الغدو والرقد وهو شدة العدو أي السعي، وذلك لشدة سرعتهم بالإفسادهم في الأرض. ولذلك هم أي يأجوج ومأجوج قوم أقوياء لهم أجساد قوية متينة لا طاقة للناس بقتالهم أبدا، لا طاقة للناس بقتالهم أبدا. ولذلك أيضا ورد في صفاتهم أنهم عراض الوجوه ولكن صغار العيون، صهب الشعاف أي لون شعرهم أسود وفيه حمرة، وأيضا ورد أن أعدادهم هائلة، أعداؤهم هائلة. وروي عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال جزى الله الخلق أي البشر 10 أجزاء فجعل 9 أجزاء يأجوج ومأجوج وجزء سائر الخلق. الله أكبر. وهذا الحديث عن سيدنا عبد الله بن عمرو رواه الحاكم بدون أن يرفعه إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا القول وارد روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه. وورد أيضا وهذا فيه بيان لكثرتهم أنهم يشربون بحيرة طبرية وهي في شمال فلسطين، ولذلك عندما يخرجون على الناس قال فينشفون الماء كما ورد في بعض الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتحصن الناس منهم في حصونهم أي الناس يصبحون في حصونهم لأنهم إذا تعرضوا لهم قاموا بقتلهم، ولشدة سفكهم للدماء على الأرض يظنون من أنفسهم أنهم قد قضوا على جميع من في الأرض وأنه لا يوجد أحد يستطيع أن يقاتلهم أو أن يواجههم. قال فيرمون بسهامهم إلى السماء، قال يقول عليه الصلاة والسلام فترجع عليها الدم الذي اجفضه، اجفض معناه أي ترجع سهامهم وقد امتلأت دما فتنة لهم، فتنة لهم بذلك. فلذلك يقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، ولكن هذه الدماء التي تكون على السهام هي فتنة من الله عز وجل، ولأن الملائكة كما نعلم ليست كالبشر وهي مخلوقة من النور. فيقولون أي يأجوج ومأجوج قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، فيبعث الله عز وجل، اسمعوا إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، ماذا يبعث الله عز وجل عليهم؟ وذلك من جنود الله سبحانه وتعالى، فيبعث الله عز وجل عليهم نغفا أي دودا في أقفائهم، وورد أنها تخرج من أعناقهم فيقتلهم بها. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا، وتشكر شكرا معنى ذلك أي تمتلئ شحما من لحومهم. وهذا الحديث رواه الإمام ابن ماجه في سننه، هذا الحديث هو صحيح ورواه الإمام ابن ماجه في سننه. وهنا كما ذكرنا ليكونوا قد هربوا إلى رؤوس الجبال، ويأجوج ومأجوج لا يتركون أخضر ولا يابسا كما ذكرنا، ويكونوا قد أفسدوا في الأرض، وعندما يهلكهم الله عز وجل سبحانه وتعالى وتنتشر الأرض بنتنهم، قال عندها ينزل سيدنا عيسى عليه السلام من جبل الطور ومن معه من المؤمنين. ولكن قبل نزولهم هنا لابد من الإشارة أن سيدنا عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين عندما كانوا على الجبال ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يدعون الله عز وجل، ويأجوج ومأجوج يعيسون أو يفسدون بالأرض، وظنوا أنهم قد قتلوا وقضوا على جميع أهل الأرض، ويقولون نريد أن نقتل ونقضي على أهل السماء، كما ذكرنا أنهم يرمون بسهامهم إلى السماء فيذهب السهم كما ذكرنا ويرجع بالدم، فيظنون أنهم قتلوا أهل السماء وهم يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه وتعالى. فسيدنا عيسى ومن معه من المؤمنين يدعون الله عز وجل، وطعامهم وشرابهم في تلك الفترة هو التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، أي يقولون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهنا ذكر بعض العلماء فائدة أن المؤمن إذا كان صائما وقد شعر بالعطش وشعر بالجوع، فإذا سبح الله وحمد الله وكبر الله وهلل، أي قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بإذن الله لا يشعر بالجوع والعطش ويذهب، لأن الذي يخلق الشبع هو الله سبحانه وتعالى، والذي يخلق الارتواء هو الله سبحانه وتعالى. فنحن مأمورون بأن نأكل ونشرب، أن نأخذ بالأسباب، ولكن يقيننا أن الله عز وجل عندما نأكل وعندما نشرب يخلق سبحانه وتعالى الشبع عند الطعام ويخلق الارتواء عندما نشرب الماء، ولكن هو قادر سبحانه وتعالى أن يعطي الإنسان القدرة على الاستغناء عن الطعام وعن الشراب للمؤمنين الأولياء الصادقين عند شعور بالشدة والتعب في رمضان أو حتى في خارج رمضان إذا كان الإنسان صائما، أو ربما إذا اشتدت به الأحوال ولم يجد الطعام والشراب ودعا الله بالصدق، فالله سبحانه وتعالى يكون معه. أيضا هنا يوجد فائدة أن الله سبحانه وتعالى كما بينا يلقي على يأجوج ومأجوج دودة تأكل رقابهم، وتخرج هذه الدود من رقابهم وأجسادهم فيصبحون فرس أي موتى كلهم ميتة الرجل الواحد. قال ويقي الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام وأصحابه من المؤمنين شرهم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وهنا نتعلم أن الله قادر، درس لكي يكون لدينا اليقين على الله بأنه يرسل من الجنود ما لا يعلمه الإنسان أو يتوقعه، سواء من تسليط بعض الحيوانات أو من الريح أو من الأعاصير أو من إرسال الملائكة. ونحن الآن خاصة ما نراه في فلسطين وما نراه في العراق وفي سوريا من تكالب الأعداء على المسلمين وعلى المجاهدين الصادقين، فالله سبحانه وتعالى قادر أن ينصرهم وأن يؤيدهم بتأييدهم، فعلينا ألا نقنط وألا نيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، فهو قادر على نصرهم، وهو سبحانه وتعالى القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فلندعو الله عز وجل أن ينصرهم ولا نقصر بإمدادهم بما نستطيع من المال ومن الدعاء. والمؤمن إخوتي وأخواتي عندما يسمع هذه العلامات عليه كما بينت في الدروس السابقة ألا يتواكل أو يتقاعس ويقول ننتظر حتى تظهر هذه العلامات، لا، علينا أن نجهز أنفسنا وأن نعد العدة وأن نقاتل أعداء الدين وأعداء الإسلام. إن شاء الله في الدرس القادم سوف نتكلم بإذن الله تعالى عن علامات أخرى من علامات الساعة الكبرى، بعدما نبين بإذن الله تعالى كيف تطهر الأرض من رجس يأجوج ومأجوج. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: إنما تحقق من علامات الساعة يزيدنا إيمانا ويقينا بأن بقية العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم آتية، مثل خروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام وعودة الحكم إسلاميا ربانيا، والأعظم قيام الساعة التي يفصل الله فيها بين عباده، وهذا كله مما يدعون إلى المبادرة بالتوبة الصادقة والعمل الصالح. علامات الساعة قدمها الشيخ وسيم المزوق.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 13 من آب أغسطس لعام 2026. بيروت. اتفقت إسرائيل ولبنان على قائمة قصيرة تضم بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا كمساهمين محتملين في آلية مقترحة قد تشمل نشر قوات أجنبية في لبنان، وذلك للتحقق من نزع سلاح حزب الله وفق ما أفادت به مصادر مطلعة لوكالة رويترز. ونقلت المصادر أن التوصل إلى هذه القائمة جاء خلال المحادثات التي جرت في روما الأسبوع الماضي برعاية أمريكية، وتندرج ضمن أحدث جولات المفاوضات بين الجانبين لتنفيذ اتفاق يونيو حزيران الماضي، والذي يربط الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من لبنان بنزع سلاح حزب الله. وقالت إن هذه الدول يمكن أن تساعد في تحديد نطاق الآلية أو توفير أفراد للإشراف على تنفيذها أو المساهمة بقوات للمراقبة أو المشاركة في أعمال التفتيش المرتبطة بالتحقق من نزع السلاح. وسبق أن نقلت الوكالة عن مسؤول لبناني قوله إن إسرائيل ولبنان اتفقتا بالفعل على القائمة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة هي التي ستتخذ القرار بشأن من سيشارك. ويحتل الجيش الإسرائيلي مسافة 10 كيلومترات داخل جنوب لبنان، ويعلن باستمرار أنه لن ينسحب من جانب واحد حتى ينزع سلاح حزب الله. ووفقا لمصدرين فإن الآلية المقترحة تقضي بالتحقق من خلو القرى الجنوبية من الأسلحة عبر عمليات تفتيش ميدانية، فيما تسعى إسرائيل لتوسيع نطاقها ليشمل الممتلكات والمنازل الخاصة. وكان الجيش اللبناني قد قاوم ضغوطا متزايدة خلال العام الماضي لتفتيش الممتلكات الخاصة خشية إشعال التوترات في الجنوب أو الصدام مع حزب الله. ونقلت رويترز عن مسؤولين أمنيين تأكيدهم أن تنفيذ مثل هذه الإجراءات يتطلب الحصول على مذكرات قضائية لكل منزل على حدة. وقال مسؤول أمني أجنبي إن هناك حاجة للتعامل مع مسألة الممتلكات الخاصة بما في ذلك كيفية تفتيشها ومن سيقوم بذلك. وأضاف المسؤول أنه سيتعين أيضا تحديد نطاق حرية حركة القوات الأجنبية بوضوح. وقالت المصادر إنه يتعين الاتفاق على تفويض لوجود القوات الأجنبية في لبنان، ورجحت المصادر أن تقوم الحكومة اللبنانية بتوجيه الدعوة إليها رسميا في إطار تقره إسرائيل. واشنطن. كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أن مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأمريكية أبدوا تشككا في معلومات عن تهديد إيراني باغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم أن تلك المعلومات أسهمت في تنفيذ عملية سرية استثنائية لنقله ومغادرته من تركيا. وقالت الصحيفة إن الحكومة الإسرائيلية نقلت معلومات بشأن التهديد إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لكن محللي الوكالة لم يجدوا أن المعطيات الاستخباراتية مقنعة، وأبلغوا مسؤولين في إدارة ترامب بتحفظاتهم. وبحسب مسؤولين أمريكيين فإن التقارير المتعلقة بتهديدات تستهدف حياة ترامب استندت إلى مصادر إسرائيلية ولم تكن صادرة عن أجهزة أمريكية، كما اعتبرها بعض المحللين ذات مصداقية منخفضة. وفي تعليق على التقرير قال مسؤول أمريكي إن الرئيس واجه كما صرح سابقا تهديدا عديدة لحياته، بينها تهديدات من إيران، مؤكدا اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامته. وأضاف أن المهمة الأساسية لجهاز الخدمة السرية الأمريكي تتمثل في حماية الرئيس، مشيرا إلى أن الجهاز نجح في أداء هذه المهمة وأن الخطة الأمنية التي نفذت في أنقرة جاءت بدافع أقصى درجات الحيطة والحذر، خصوصا بعد 3 حوادث قال إنها كادت تشكل خطرا مباشرا على ترامب. فلسطين المحتلة. قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران إن الحركة ستشارك في الانتخابات الفلسطينية ضمن أوسع ائتلاف وطني ممكن. وعبر بدران وهو أيضا رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حماس عن رفضه لما وصفه بفرض الشروط على الفصائل والأطراف المشاركة. وفي لقاء على قناة الأقصى الفلسطينية أوضح بدران أنه لا يحق لأحد أن يضع شرطا سياسيا للمشاركة أو إلزام الأطراف ببرنامجه الخاص، مشيرا إلى أن حماس ومعها غالبية الفصائل والكتل الانتخابية ترفض هذا المبدأ. وأضاف بدران أن هناك توجهات لدى لجنة الانتخابات والقضاء الفلسطيني لضمان حرية الشعب في اختيار برنامجه السياسي. ووصف الانتخابات بأنها فرصة تاريخية لإجراء تغيير في الحالة الفلسطينية وإنهاء حالة التفرد في القرار الوطني المستمر منذ عقدين. ورغم أن بدران قال إن الدعوة إلى الانتخابات متأخرة قانونيا نحو عقدين وإن القيادة الفلسطينية انفردت في اختيار التوقيت والآليات خلافا لتجربتي عامي 2006 و2021 اللتين قال إنهما قامتا على توافق وطني تفصيلي، فإنه مع ذلك انتخذ توقيت الدعوة إلى الانتخابات وآلياتها قائلا إنها جاءت دون توافق وطني. وأكد بدران أن حق الشعب الفلسطيني في اختيار قياداته وبرنامجه السياسي حق أصيل وقهري. وقبل أيام أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذهاب إلى الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر تشرين الثاني المقبل، ويليها عقد المجلس الوطني وتنظيم الانتخابات الرئاسية عام 2027. الضفة الغربية المحتلة. تتسع دائرة الغضب والانتقادات داخل إسرائيل لاعتداءات المستوطنين المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة لتطال الجيش والحكومة وسط اتهامات بالتغاضي عن عنف ما وصفوه بالإرهاب اليهودي المتصاعد وتحذيرات من فقدان السيطرة على الضفة الغربية. جاء ذلك بالتزامن مع عزلة كاملة تعيشها 3 عائلات فلسطينية داخل منازلها في قرية قصر جنوب محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية لليوم 3 على التوالي، بعدما أقام مستوطنون خياما وأغلقوا الطريق المؤدي إليها في تحرك يقول أحد المحاصرين إنه يستهدف تهجيرهم والاستيلاء على منازلهم. وطالب مئات الجنود الإسرائيليين قيادة الجيش باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية في إشارة إلى اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، محذرين من أنها تعرض الجنود للخطر. وقال صحيفة يديعوت أحرونوت إن أكثر من 300 جندي احتياطي وقعوا عريضة بعنوان رسالة جنود الاحتياط ضد الإرهاب اليهودي ووجهوها إلى رئيس أركان الجيش إيال زامير. واتهم الموقعون قادة الجيش بالتقصير في منح القوات الصلاحيات والأدوات اللازمة لمنع تكرار اعتداءات المستوطنين، مؤكدين أنهم يرسلون مرارا للفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين فيما يصفه الجيش بحوادث الاحتكاك دون امتلاك تفويض فعلي لمنع أعمال العنف قبل وقوعها. اليمن. تسارعت وتيرة التصعيد العسكري في اليمن مع إعلان الحكومة اليمنية استهداف مواقع وتجمعات تابعة لجماعة الحوثيين بالقصف المدفعي والطائرات المسيرة في محافظات عدة داخل البلاد. وأفاد التلفزيون الرسمي اليمني بمقتل وإصابة عدد من الحوثيين إثر قصف مدفعي للقوات المسلحة استهدف تجمعات وتعزيزات للجماعة في محيط سوق الفاخر شمال محافظة الضالع. وفي هذا السياق نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان قوله إن القوات الحكومية نفذت قصفا مكثفا بالمدفعية الثقيلة والطيران المسير على مواقع لميليشيا الحوثي في عدد من جبهات القتال. وأوضح النعمان أن القصف استهدف تعزيزات ومواقع للحوثيين في محيط سوق الفاخر مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد الجماعة. وذكر المسؤول اليمني أن الطيران المسير التابع لمحور تعز وهي جهة حكومية تابعة لوزارة الدفاع اليمنية المعترف بها دوليا استهدف كذلك معدات عسكرية متنوعة ضمن الأنساق الدفاعية للحوثيين في جبهات مختلفة بمحافظة الضالع. ولم تستهدف القوات الحكومية تجمعات الحوثيين في الضالع وحسب، بل قامت أيضا بشن هجمات واسعة عبر المدفعية على خطوط التماس مع الجماعة في محافظتي مأرب والجوف، مما أدى إلى مقتل العشرات وفقا لتصريحات النعمان. وتابع النعمان أن القوات الحكومية نفذت هجمات مدفعية إضافية في جبهات الساحل الغربي مستهدفة تجمعات وتعزيزات عسكرية تابعة للحوثيين، وهو ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. من جهتها أعلنت قوات المقاومة الوطنية الموالية للحكومة اليمنية مقتل أحد ضباطها خلال مواجهات مع جماعة الحوثي. وقالت قوات المقاومة الوطنية في بيان نشرته وكالة الثاني من ديسمبر الإخبارية التابعة لها إن العقيد يحيى محمد محسن القاضي قتل خلال مواجهات مع الحوثيين. سياسيا قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن الدولة اليمنية باتت اليوم أكثر قدرة وتماسكا واستعدادا لحماية مواطنيها ومؤسساتها ومصالحها السيادية بعد سنوات من العمل على توحيد القرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتغيير المقاربة الإقليمية والدولية تجاه جماعة الحوثيين. ودعا العليمي المجتمع الدولي إلى دعم الشعب اليمني لإنهاء الحرب، مشددا على أن سياسة احتواء الميليشيات والرهان على تحولها إلى شريك أثبتت فشلها وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ. طرابلس الغرب. تسبب هجوم استهدف محطة تحويل كهرباء جنوب مدينة الزاوية بغرب ليبيا في انقطاع تام للتيار عن مناطق واسعة. وقالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا إن محطة التحويل تعرضت لاستهداف أدى إلى احتراقها كليا وخروجها عن الخدمة، مما تسبب في انقطاع التغذية الكهربائية عن أجزاء واسعة من جنوب المدينة. وأوضحت الشركة أن ما وصفته بالاعتداءات والاختلالات الأمنية التي شهدتها الزاوية مؤخرا انعكست على قطاع الكهرباء وألحقت أضرارا جسيمة بمكونات الشركة. بدورها أعلنت فرق الطوارئ والسلام التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا سيطرتها على الحرائق التي اندلعت في خزانات الوقود بمجمع الزاوية النفطي. وإثر الهجوم هدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالرد، واصفا استهداف المنشآت النفطية والصناعية بالطائرات المسيرة بأنه عمل منظم وجريمة خطيرة تستوجب ردا حاسما يحمي الدولة ومؤسساتها. وفي هذا السياق أوقفت شركة جي إيه الأمريكية كافة أعمالها داخل محطة كهرباء الزاوية وسحبت فرقها الفنية، مشترطة توفر بيئة عمل آمنة للعودة، وهو ما حذرت الشركة العامة للكهرباء من أنه سينعكس على تأخير برامج الصيانة وإعادة تشغيل الوحدات الإنتاجية. الخليج العربي. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استهداف سفينة الحاويات فيلانوفا بصاروخين من طراز هيلفاير أطلقتهما مروحية عسكرية الثلاثاء 11 من أغسطس آب الجاري، وتعطيل جهاز توجيهها في خليج عمان بدعوى تجاهل طاقمها تحذيرات متكررة ومحاولتها الإبحار نحو الميناء الإيراني. وبينما تؤكد الرواية الأمريكية أن السفينة كانت تحاول خرق الحصار المفروض على إيران، ظلت وجهتها المعلنة في بيانات نظام التعريف الآلي للسفن هي ميناء جبل علي الإماراتي. ورصدت وحدة المصادر المفتوحة مرور 31 سفينة عبر مضيق هرمز بين منتصف ليل 9 من أغسطس آب وصباح 12 من أغسطس آب استنادا إلى البيانات الملاحية المتاحة. وتصدرت الإمارات الوجهات المعلنة بتسع سفن، تلتها إيران والعراق بخمس سفن لكل منهما، ثم عمان بأربع سفن، كما اتجهت سفن إلى الكويت وقطر وسنغافورة، فيما لم تحدد وجهة خمسة سفن أخرى. ومن بين السفن المرصودة ارتبطت ثماني سفن بالموانئ الإيرانية، خمسة منها كانت متجهة إلى إيران وأربع غادرت موانئها، بينما سفينة تحركت بين ميناءين إيرانيين بما يعادل نحو 26% من إجمالي السفن المرصودة. وتنوعت السفن بين ناقلات النفط والغاز والمواد الكيميائية وسفن البضائع السائبة وسفن الحاويات والبضائع العامة. واشنطن. طالبت الإدارة الأمريكية إسرائيل بتوضيحات بشأن اعتداءات المستوطنين على فلسطينيين في بلدة قصر جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط استياء في واشنطن من عجز الجيش الإسرائيلي عن وقف تلك الانتهاكات. وقال صحيفة يديعوت أحرونوت إن البيت الأبيض ومسؤولين في الإدارة الأمريكية والكونغرس أعربوا عن استيائهم الشديد من أعمال العنف التي ارتكبها المستوطنون في قصر، وطالبوا إسرائيل بتوضيحات. وأضافت أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا نظرائهم الإسرائيليين خلال محادثات بين الجانبين أنهم مصدومون من الحادثة، وطرحوا تساؤلات بشأن عدم تمكن الجيش الإسرائيلي من منع إلحاق الأذى بالفلسطينيين، معتبرين أن ما جرى يمثل إحراجا شديدا لحلفاء إسرائيل داخل الإدارة الأمريكية. بغداد. وجد النائب السابق عدنان الجنابي نفسه وجها لوجه أمام القضاء العراقي على إثر تصريحات تحدث فيها عن جملة انتهاكات طالت سكان مدينة جرف الصخر النصر التابعة إداريا لمحافظة بابل المحاذية للعاصمة بغداد، وهدم الآلاف من منازل الأهالي العراقيين السنة الذين لا يزالون نازحين في مناطق أخرى مجاورة ونهب ممتلكاتهم. وقال الجنابي وهو شيخ عشيرة الجنابيين ذات الغالبية السنية قد تحدث في تصريحات صحفية عن ملف جرف الصخر مبينا أن لديه توثيقا يتضمن هدم نحو 3000 منزل، فيما قدر العديد الإجمالي للمنازل المهدمة بالكامل بنحو 7000 منزل، كما تحدث عن أضرار لحقت بممتلكات الأهالي ومصادر رزقهم وعمليات قتل ونهب قال إنها طالت أبناء المنطقة وممتلكاتهم. ويؤكد الجنابي حدوث عمليات قتل وتصفية قال إنها طالت معتقلين من أبناء المنطقة بعد إطلاق سراحهم وتبرئتهم من محاكم الحلة مركز محافظة بابل، إلى جانب اتهامات بوقوع عمليات نهب وسلب شملت سيارات وجرارات ومضخات مياه زراعية يعتمد عليها السكان في مصادر رزقهم. ورغم أن المنطقة كانت تعد واحدة من أكثر المناطق سخونة أمنيا منذ أكثر من 10 أعوام، غير أن سكانها المهجرين على خلفية الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية لم يتمكنوا من العودة إليها في وقت اتخذتها الفصائل كأحد أبرز معاقلها الاستراتيجية المغلقة، حيث يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني بالكامل. وعقد مجلس محافظة بابل جلسة استثنائية بحضور المحافظ علي تركي لمناقشة تصريحات الجنابي التي وصفها بالطائفية. وأكد رئيس مجلس محافظة باب الأسعد المسلماوي للوكالة الحكومية أن المجلس يرفض رفضا قاطعا ويدين الكلام الصادر من المدعو عدنان نعم الجنابي، ولن يسمح بعودة الخطاب الطائفي، مبينا أن الدائرة القانونية وجهت بإقامة دعاوى قضائية ضد هذه التصريحات. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 13 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: أصدرت لجنة العمل العادل في أستراليا Fair Work Commission قرارا تاريخيا ينص على تطبيق الحد الأدنى لاشتراطات ومعايير العمل والخاصة بعمال الاقتصاد الفوري Gig Workers، بما في ذلك سائقو توصيل الوجبات والمشروبات والبقالة عبر التطبيقات الذكية في أستراليا. وتحدد المعايير الجديدة التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين الموافق في 17 من أغسطس آب الجاري حدا أدنى للأجور يتراوح بين 31 دولارا و30 سنتا و32 دولار في الساعة بحسب نوع المركبة المستخدمة، بالإضافة إلى إلزام منصات التوصيل بتوفير تأمين شامل للحوادث الشخصية أثناء العمل وعلى نفقتها الخاصة. وتنطبق الأحكام الجديدة على مئات الآلاف من العمال والموصلين عبر المنصات الرقمية الشهيرة مثل دورداش وأوبر إيتس، حيث تم تحديد الأجر الأساسي خلال فترة لحظة قبول الطلب وحتى إتمام التوصيل وفق التصنيف التالي: الدراجات العادية والدراجات الكهربائية e-bikes 31 دولار و30 سنتا في الساعة، الدراجات النارية motorbikes 31 دولار و80 سنت في الساعة، السيارات 32 دولار في الساعة. وسوف تقوم الشركات باحتساب إجمالي إرباح السائق خلال دورة تصل إلى 21 يوما. وفي حال كان مجموع ما تقاضاه السائق أقل من الحد الأدنى المقرر لساعات عمله تعوضه الشركة بدفع الفارق المالي فورا. إلى جانب تحديد الحد الأدنى للأجور، تضمن القرار أيضا حزمة من الحقوق والتنظيمات الجديدة، ومنها التأمين على العمال، حيث تلتزم منصات التوصيل بتوفير وتغطية تكاليف التأمين ضد الحوادث الشخصية للسائقين أثناء أداء مهامهم، بينما يتحمل السائق مسؤولية التأمين الإجباري ضد الغير، أي بتأمين سيارته مع إبلاغ شركة التأمين باستخدامها في أعمال التوصيل. وإنشاء منتديات ومجالس داخلية داخل التطبيقات لسماع ملاحظات العمال، مع إمكانية تصعيد النزاعات غير المحلولة رسميا إلى لجنة العمل العادل. ويمنح النظام الجديد أيضا سائقي التوصيل الحق الكامل في الحصول على إجازات وغياب غير مدفوع الأجر وفق تقديرهم الشخصي دون التعرض لأي عقوبات من المنصات. ووصف السكرتير الوطني لنقابة عمال النقل مايكل كين وصف هذه القرارات بأنه إنجاز عالمي رائد جاء بعد سنوات طويلة من المطالبات والعمل المشترك مع الشركات للوصول إلى بيئة عمل عادلة. من جانبها، أكدت وزيرة التوظيف والعلاقات في مكان العمل أماندا ريتشوث إن القرارات تشكل خطوة مفصلية تضمن عدم تخلي عمال التوصيل عن مرونة ساعات العمل في سبيل الدخول على حقوقهم الأساسية والحماية اللازمة. ورغم التحذيرات السابقة التي أطلقتها بعض الشركات قبل سنوات بشأن احتمالية ارتفاع الأسعار أو خسارة الوظائف، أعرب ممثلو شركتي أوبر إيتس ودورداش عن اعتزازهم بالمشاركة في وضع هذا الإطار التنظيمي والذي يضمن حقوق العمال ويحافظ على استمرارية الخدمة. كيمبرا، ينطلق مشروع قانون إصلاح المقامرة والمراهنات المطروح أمام البرلمان الأسترالي، ينطلق من محاولة الحد من أضرار الصناعة وسط جدل حول الإعلانات والحوافز التي تجذب المقامرين ومدى تأثير أي قيود جديدة على قطاعي الإعلام والرياضة. وتقول حكومة أنتوني ألبانيزي إن التشريع يحقق توازنا بين حماية المجتمع واستمرار عمل القطاعات المعتمدة على عائدات القمار، بينما يطالب الائتلاف وحزب الخضر بتجديد أكبر خصوصا على الإعلانات والحوافز على المقامرة. ويأتي ذلك في وقت تكشف فيه جلسات الاستماع البرلمانية عن مزاعم مقلقة بشأن تعامل بعض شركات المراهنات مع أشخاص يعانون من الإدمان، وهي مزاعم تنفيها الشركات المعنية. وفي غرب سيدني، حيث تتركز خسائر كبيرة من أجهزة القمار، تعالج الحكومة هذا الأمر مع الجهات المعنية، حيث تسلط الأضواء على تجارب أفراد من خلفيات مهاجرة وعلى صعوبات طلب المساعدة بسبب اللغة والوصمة الاجتماعية. ومن المعلوم أن القمار يتفشى بشكل كبير في مناطق غرب سيدني وجنوب غرب سيدني. كيمبرا، مع تصاعد الإصابة بالإنفلونزا والفيروسات التنفسية خلال فصل الشتاء في أستراليا، تعود أقسام الطوارئ في المستشفيات الأسترالية إلى العمل تحت ضغط غير مسبوق، وبينما يتوافد آلاف المرضى يوميا طلبا للعلاج، تؤكد السلطات الصحية إن كثيرا من الحالات يمكن التعامل معها خارج أقسام الطوارئ، ما يضمن حصول المرضى الأكثر خطورة على الرعايات التي يحتاجونها في الوقت المناسب. وفي خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على النظام الصحي خلال أكثر فصول العام ازدحاما، دعت الحكومة الأسترالية المواطنين إلى اختيار الوجهة العلاجية الأنسب وفقا لطبيعة الأعراض والحالة الصحية، بدلا من التوجه تلقائيا إلى المستشفى، حيث تشهد المستشفيات الأسترالية في كل شتاء ارتفاعا ملحوظا في أعداد المراجعين. مع انتشار الإنفلونزا والفيروس التنفسي إلى جانب تزايد إصابات كوفيد-19، وفي مؤشر على حجم الضغط، استقبلت أقسام الطوارئ في سيدني يوم الاثنين الماضي حوالي 10,000 مراجع، في رقم وصفه وزير الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز بأنه الأكبر الذي يسجل في يوم شتوي على الإطلاق. وأكد البروفيسور بول جريفن من كلية الطب بجامعة كوينزلاند إن هذا الازدحام لا يقتصر على ولاية بعينها، بل يشمل معظم أنحاء أستراليا خلال هذه الفترة من العام. وأشار إلى أن أقسام الطوارئ مصممة للتعامل أولا مع الحالات المهددة للحياة، ما يعني أن المرضى الذين يعانون أعراضا أقل خطورة قد يضطرون إلى الانتظار لساعات طويلة. وتؤكد الحكومة الأسترالية إن اختيار مكان تلقي الرعاية يعتمد على شدة الأعراض، إلى جانب وجود أي أمراض مزمنة قد تزيد من خطورة الحالة. ولهذا قسمت مستويات الرعاية الصحية إلى 3 فئات رئيسية، وتظل عيادة طبيب الأسرة هي الخيار الأول لمعظم المشكلات الصحية الروتينية، بما في ذلك نزلات البرد والإنفلونزا غير المصحوبة بمضاعفات، حيث لا يقتصر دور طبيب الأسرة على تشخيص المرض ووصف العلاج، بل يمتد إلى تقديم الفحوصات الوقائية واللقاحات والنصائح الصحية ووضع خطة علاجية مسبقة للأشخاص الأكثر عرضة للمضاعفات. وإذا بدأت الأعراض تتفاقم كالشعور بألم في الصدر أو ازدياد صعوبة أعراض المرض التنفسي، فقد يكون مركز الرعاية العاجلة هو الخيار الأنسب. فهذه المراكز مخصصة لحالات التي تتطلب تدخلا سريعا، لكنها لا تشكل خطرا مباشرا على الحياة، ولا تستدعي عادة إدخال المريض إلى المستشفى. ومن المعلوم إن الأشخاص الأكثر عرضة للمضاعفات هم الأطفال الصغار وكبار السن، كما ترتفع احتمالات تدهور الحالة الصحية لدى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب وأمراض الرئة واضطرابات التمثيل الغذائي والسكري وأمراض الكلى. ويؤكد الأطباء إن اجتماع التقدم في العمر مع الأمراض المزمنة قد يؤدي إلى تطور سريع وينصح الخبراء بزيارة طبيب الأسرة قبل موسم الشتاء ومراجعة الخطة العلاجية والحصول على اللقاحات اللازمة، وكلها خطوات تساعد على تجنب التعقيدات عند الإصابة. كما تؤكد السلطات الصحية إن الوقت لا يزال مناسبا للحصول على اللقاحات الموسمية كلقاح الإنفلونزا السنوي ولقاح كوفيد-19، والذي يوصى للفئات الأكثر عرضة للخطر بتلقيه كل 6 إلى 12 شهرا، بينما ينصح معظم الأشخاص بالحصول عليه مرة واحدة سنويا. ومع توافر لقاحات الفيروس المخلوي التنفسي، يشجع الخبراء كل من تجاوز 50 من عمره ويعاني من أعراض مزمنة، إضافة إلى جميع من تجاوزوا 70 عاما، على تلقي هذا اللقاح. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني، قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Fantasy.

0: كذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atilegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
2: يا يوسف خذ واعطي.
3: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
2: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
3: حول.
4: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
5: The voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنيك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاد منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: هدى للناس.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في برنامج هدى للناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سوى لمن اهتد. حبتي في الله، نستكمل المجالس والوقفات مع المفصل من القرآن. زي ما قلنا كتير من العلماء قال ان سورة المفصل بتبدأ من سورة قاف، ومنهم من قال سورة الحجرات، وكنا بفضل الله سبحانه وتعالى شرحنا سورة الفاتحة وخدنا سورة الحجرات، قلنا يعني نستكثر من خير الله، وتكلمنا عن سورة قاف. والنهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى تاني سورة، اللي بيقول ان هي بتبدأ من قاف، تاني سورة بعد قاف وتالت سورة بعد الحجرات، وهي سورة الذاريات. سورة الذاريات سورة عظيمة، وكعادتنا في البداية احنا بنحاول نجيب خصائص هذه السورة. زي ما قلت لكم بعض العلماء بيكتب كتب بعنوان خواص سور القرآن، فانت بتبقى عايز تعرف ايه المزايا اللي انفردت بها هذه السورة. هل في احاديث؟ هل في اثار؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخص هذه السورة بشيء معين؟ كان بيقرأ السورة دي في مكان او في زمان معين؟ هل في الفاظ معينة تكررت في السورة؟ هل في ألفاظ معينة انفردت بها هذه السورة دي؟ هل في قصص؟ هل نزلت في زمان معين؟ ده دي طريقة بتدخل بيها للسورة، تستكشف بيها معالم السورة. عملنا كده في سورة قاف، وفوجئنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ سورة قاف في المجامع الكبار، تمام؟ وقعدنا تتبعنا كده بعض الألفاظ في سورة قاف، لقينا مثلا ان السورة بتخاطب شخص عنيد، وده لفظ جه في السورة، لفظ في غفلة، بتخاطب شخص عنيد، شخص في غفلة، تكرر فيها لفظ الوعيد أكتر من مرة، فبالتالي السورة بتهدد هذا العنيد الذي في غفلة بوعد الله سبحانه ووعيده سبحانه وتعالى، تمام؟ نجد سورة الذاريات من السور اللي بدأت بالقسم، يعني زي الصفات، زي النازعات، زي المرسلات، زي العاديات، من السور اللي بدأت بقسم سورة والذاريات ذروة، وبدأت بالقسم اللي فيه الجمع زي أسماء السور اللي أنا قلتها، وفي سور تانية زي مثلا والشمس وضحاها والليل والضحى، تمام؟ فهنتكلم على مسألة القسم اللي في أول السورة، إيه معنى كلمة الذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات إن شاء الله. أيضا تخصصت سورة الذاريات السورة الوحيدة اللي ذكر فيها اسم الله الرزاق، معرف كده بالألف واللام بهذه الصيغة، الرزاق بالقوة المتين، لم يذكر إلا في سورة الذاريات. لذلك ودي من الحاجات الجميلة في سور القرآن، إن أنت في زاوية كده تبص بيها للسورة تشوف بيها معاني جميلة قوي، ممكن تبص للسورة من زاوية تانية تشوف معاني تانية، وكل المعاني محتملة في السورة. يعني أنت ممكن تنظر لسورة الذاريات اللي عنده أزمة في الرزق، ممكن يقرأ سورة الذاريات تحلله الأزمة دي، مش من باب الفضائل، يعني مش من قرأ سورة الذاريات ربنا يبارك له، لا مش ده المقصد، هتعالج لك الشكوك اللي جواك تجاه وعيد الله وعد الله سبحانه وتعالى، هتعالج لك الثقة بقدرة الله المطلقة، هتعرفك ان السبب بيد الله سبحانه وتعالى وحده، فهتعالج لك الأزمة الداخلية تجاه قضية الرزق، تمام؟ يبقى انا قلنا الزاوية اللي بنبص بيها للسورة ممكن تساعدنا بفهم السورة. ايضا من الالفاظ اللي ممكن نستكشف بها السورة بتخاطب مين، شوف كده مثلا كلمة غمرة، كلمة ساهون، ده بتخاطب شخص، كلمة الخراصون، تكلم شخص حالة الخرص الشك، الغمرة ده مش بس غفلة، يعني في سورة قاف لقد كنت في غفلة من هذا، هنا دول في غمرة ساهون، تمام؟ هناك برضو في مسألة الشك والاضطراب، أمر مريج بل هم في لبس، هنا قتل الخراصون. فإذا احنا الشوب ده ماشي، سورة قاف سورة ذاريات بتخاطب هذا الشخص المصر على إنكار البعث. وإحنا قلنا إن المفصل من أهم المحاور اللي المفصل بيخاطب بها الإنسان إن هو يهز هزا كده عشان يثبت له قضية البعث، وقلنا إن الإيمان بالبعث وبالدار الآخرة ده أحد أهم سبع معاني موجودين في سورة الفاتحة، وإن المعنى ده معنى من المعاني الأولى اللي نزل بها القرآن، اللي لو استقر في قلب الإنسان هيغيره تماما. يعني كانوا ممكن يبصوا على الشخص اللي يصدق بالبعث كأنه سحر، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، لو قلت لهم قضية البعث هيقولوا ايه على مسألة البعث؟ هيقولوا ده سحر مبين. ليه سورة هود؟ لان من معاني الآية ان قضية البعث لما بتستقر في قلب انسان بتغيره تماما. يعني تخيل اصبحت بتتعايش مع عالم الغيب. فالقرآن بيخاطب، شوف القدرة القرآنية، ان هي بتنقل شخص من حالة الغفلة والإعراض والعن والغمرة والخرص والشك، بتنقله الى اليقين في البعث، فبالتالي هيغير العادات ويغير ويقبل الأحكام والتكاليف. ودي طريقة القرآن. يعني القرآن لم يبدأ بالتكاليف، لأن لو نزل الأول ما نزل كما قالت أمنا عائشة لا تشربوا الخمر، كل واحد هتأول لنفسه أصل الخمر مفيدة، أصل إيه الدليل، ويقعد يرد ويجادل. لكن لما الإنسان بيقبل بقضية البعث ويقول مالك يوم الدين، وبيوقن أنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وحاسبه، أخلاقه تتغير تماما. طيب يبقى إذن الصورة دي ملامح الصورة من بره كده. تعالوا نبدأ ندخل على الصورة نستكشف التفاصيل. وإحنا قلنا الصورة كده فيها مسألة الرزق، لذلك مقابل للرزق هتجد مسألة العقيم تكررت، الآيات الكونية تكررت، لفظ السماء 4 مرات أيضا. وده من الغريب إن في سورة القاف قلنا من الأكثر الكلمات اللي تكررت 4 مرات في السورة قضية الوعيد. أيضا من الغريب إن سورة الذاريات أكثر الكلمات التي تكررت فيها قضية الوعد، بل يعني ده معنى محوري في مسألة هنا القسم على الوعد. وقلنا إن مسألة الوعد ده مسألة حاضرة في ذهن المؤمن، لأن المؤمن يوم القيامة هو قاعد بيصبر نفسه لغاية لما يجي الوعد ده، ولما بيدخل الجنة بيقول هذا ما وعدنا ربنا، ولقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يبقى المؤمن قضية الوعد قضية شغلة، لأنه هو بيتصبر بالوعد. تمام؟ حتى هذا في سورة ياسين هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلين، طلع كلامهم صح. طيب تعالوا نشوف بقى كيف عالجت هذه الصورة الشخصية اللي في غمرة اللي في غفلة ساهية في حالة شك، كيف عالجتها الصورة؟ الصورة تبدأ بمشهد رياح والذاريات ذروة. الذاريات العلماء يعني جماهير العلماء على ان المقصود بالذاريات الرياح. طيب هيجينا بعد كده اختلافات في بعض الايات، زي مثلا لما يجي ان شاء الله المرسلات، او حتى هنا معانا الجاريات او النازعات. ايه اللي يخلي العلماء يختلفوا في حاجه زي كده؟ اول حاجه ان اللي بيرد عن السلف قد يختلف، واحنا بنرجع لكلام السلف فهم القران، لكن هنا عامه كلام السلف ان الذاريات هي الرياح. تاني حاجة ان الذاريات او الصفات او النازعات او المرسلات ده مش الحاجة نفسها، ده وصفها زي العاديات، ده وصف شيء بيجري. ايه اللي بيجري ده؟ هل الجمال في الحج ولا هل الخيل في الجهاد؟ فبيبدأ يحصل الخلاف من الطريقة دي، فده وصف معين. وده بيبقى وده حاجة مفيدة قوي في التفسير وفهم القرآن، لان مش بس القسم بالشيء، ده القسم بالشيء وبصفته او بوصف معين في الشيء. فهنا مش مشهد بس الرياح، ربنا ما قالش والرياح، الرياح موجودة في القرآن، ربنا قال الذاريات ذروة، ربنا أقسم بمشهد الرياح وهي بتذرو، مشهد الرياح كده وهي قاعدة بتزق كده وبتدفع الرمال وحبوب اللقاح والسحاب، مشهد الرياح وهي جاية وبإيه بتزق حاجات كده وتحركها من مكانها. ذلك لما ربنا قال والذاريات ذروة، قوة الرياح دي جت بعدها على طول فالحاملات وقرة، وكتير من العلماء قال الحاملات هنا هي السحب، فمشهد الرياح تشيل التراب وتنقله من مكان لمكان فتغير في شكل التربة، مشهد الرياح وبتنقل حبوب اللقاح من مكان لمكان فتحدث نوع من إنتاج الثمار، مشهد الرياح وبتغير مكان السحب فتخلي السحابة بدل ما تمطر في مكان تمطر في مكان تاني. فالصورة بدأت بمشهد حركة في الكون. الحركة اللي في الكون دي وده من المعاني العظيمة اللي في سورة الذاريات، إن هي بتديك نظارة. لما تلبس نظارة سورة الذاريات، إحنا بنتكلم دايما على مفهوم اسمه النظارة القرآنية، القرآن كمجمل بيديك نظارة تغير بها نظرتك للحياة، والقرآن مفصل يعني كل سورة بتديك نظارة مختلفة تنظر بها للحياة. نظارة سورة الذاريات بتخليك تشوف الكون بشكل مختلف. أول حاجة إن الحركة الموجودة في الكون اللي كتير من الناس قد يراها بصورة عشوائية، شوية هواء وشوية تراب بتنقل من مكان لمكان وشوية حبوب لقاح بتتغير، والهواء جات المرة دي الرياح جات شديدة فزقت السحاب لمكان فبالصدفة بدل ما تمطر هنا لا، ده مش النظر القرآني. النظر القرآني ان الحركة اللي انت تظنها عشوائية دي انتهت بايه؟ انتهت بالمقسمات امر، كل حاجة متقسمة، قطرات المطر يعلمها الله سبحانه وتعالى، ونزلت بحكمة وعلم ولطف. الرزق ذلك الآيات دي ممكن نشوفها رحلة وصول الرزق بتبدأ إزاي. يبقى ممكن تشوف يعني عايزك دايما تعيش معايا كأنك بتفتح مشهد صورة بتتفرج عليها لأول مرة، وخصوصا الصور اللي بتبدأ بمشهد حركة أو مشهد ضوء أو مشهد عبادة، بيبقى شيء خاطف زي وصاف فاتي صفة مشهد، يعني لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم تلاقي مشهد الملائكة، أو والعاديات ضبحة لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم تلاقي صوت خيل قاعد بيجري، فبتقول عايز تقول وحين فين دول، ده متجه لفين، فالصورة بتخطف. وزي ما قلنا ده من مزايا صور المفصل ان هي تخطفك ما تسيبكش تتوه. فانت تفتح صورة الذريات لقيت صوت الرياح ده رايح فين، والله يقسم بهذا، لان الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه سبحانه وتعالى. فمشهد الرياح وهي بتشيل التراب وحبوب اللقاح وتزق السحاب والذاريات ذروة، وبعدين فالحاملات وقرا، قالوا الحاملات هنا، انا بختار القول الاشهر، قالوا الحاملات هنا هي السحب، وبدات تحرك الحاملات. وشوف شوف رزق ربنا لما بيجي وقرا مليانه تقيله، الوقر الثقل في الاذن، وقر الشيء التقيل، حمل تقيل، فالسحب مليانه خير من ربنا سبحانه وتعالى. فالرياح جت والذاريات ذروه فالحاملات وقرا، السحب اللي محمله بالارزاق والخير والمطر تنتقل من مكان لمكان، حركه انتقال الرزق دي جه معاها منظر السفن وهي بتجري، فالجاريات يسر. بعض العلماء قال الجاريات النجوم، حب يعمل المشهد من تحت لفوق كده، الرياح والسحب والنجوم، وبعد كده تقسيم الملائكة المقسمات. وانهم قال لا، الأشهر وده الأغلب فعلا إن الجاريات مشهد السفن وهي بتجري في البحر. إزاي ربنا عمل سنن في الكون خلتنا نستفيد من وجود السفينة على المية، وإزاي لما بتمشي بتمشي بيسر، كان ممكن ربنا يخلي السفينة لما تمشي في البحر تمشي بصعوبة، لكن انت بتشوف شوف تيسير ربنا للرزق عشان ينتقل من مكان لمكان، خلى السفينة تخترق الماء وتجري الجاريات وتمشي بسهولة. ربنا سبحانه وتعالى قادر على تيسير الأرزاق وينتقل من مكان لمكان. يبقى أقسم الله سبحانه وتعالى بالذاريات والرياح، الحاملات وقرة، السحب المحملة بالخير، الجاريات يسر، السفن بقى اللي اتحملت بالأرزاق وانتقال الأرزاق من مكان لمكان، وإن الحركة اللي انت شايفها في الكون دي كل شيء بقدر. المقسمات أمرا، الملائكة تتلقى الأوامر من ربنا سبحانه وتعالى فتقسم الأرزاق تقسيم في قمة الدقة واللطف والحكمة والعلم، لأنه من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. يبقى الرزق اللي انت شايفه، أنا عايزك تخيل مثلا تقف مشهد ميدان كده، وعربيات جاية من هنا، وده موصل ده وده بيروح لده، كل شيء بترتيب ودقة. اقف مشهد قطرات الأمطار، كل قطرة هي عارفة هتروح فين. اقف قدام مشهد أرض كبيرة وبالليل، واستحضر ما تسقط من ورقة إلا يعلم. الكون اللي مليان حركة وانت تظن انه هو ماشي كده بنفسه، لا، ده بتقدير من الله سبحانه وتعالى. سورة الذاريات، لذلك تكرر مشهد السماء في أربع مواطن في السورة، تخليك تنظر للكون نظرة مختلفة تماما، نظرة للأسباب مختلفة تماما. لذلك من الفتن اللي بتعالجها سورة الذاريات فتنة الشخص المفتون بالأسباب الدنيوية، وبيظن أنه هو يملك الأسباب الدنيوية في الرزق، فبتخليه مش عايز يسمع عن يوم الأيام. زي يعني بعض الإخوة اللي بيشتغل في دعوة الغرب بيحكي أنه هم وصلوا مرحلة مش الإلحاد العلمي، إنه هو عنده شبهات علمية مثلا، ولا في بعض الأوقات فيه إلحاد نفسي بسبب أقدار مؤلمة، لا، هو بيقول لي ممكن بتعبيره بعض اللي شغالين في الدعوة إلحاد لا مبالاة، هو مش عايز يسمع. يعني بعض الشباب كان شغال هناك، خصوصا كان لسه بداية الذكاء الصناعي كده، ومسلم، فلما كان يقوم يصلي بعضهم كان يسأله هناك يقول له هو أنت محتاج ربنا في إيه؟ الإله اللي أنت بتصلي ده محتاجه في إيه؟ يعني لما احنا بنتعب بنروح للدكتور وعندنا الادويه، لو احنا عاوزنا حاجه بنعملها وكل حاجه هنكتشفها، احنا محتاجين الاله في ايه؟ فشوف التفكير. ففي شخص بيوصل لمرحله ان هو بالنسبه له تقول له في اخره يقول لك ميبي، ممكن الله خلينا بس في الايه، خلينا نشوف شغلنا يعني، او ده مش من اهتماماتي الان يعني، ده يعني خلينا ناجل ده، انا مش مهتم بالقصه دي دلوقتي، خلينا نركز في شغلنا. هو مش فاهم ان ده اللعب، يعني ده مش ده الشغل، ده هو بالصورة اللي هو بيعملها في الدنيا دي، هذا هو اللعب، سماه القرآن لعبا بهذه الطريقة. يبقى إذن الصورة بتنتزع هذا الغافل وبتخليه يشوف الكون أول ما ينظر للكون نظرة مختلفة تماما. الله سبحانه وتعالى أقسم بهذه الأمور ثم قال إنما توعدون لصادق. سورة الذاريات سورة الوعد الصادق، السورة اللي بتنقلك من حالة الخرس والشك لحالة اليقين. وإن الدين لواقع، القرآن كما قلت مش بيتكلم، يعني لما تيجي تناقش واحد أو تناظر واحد أنت بشر وهو بشر، أنت عندك حجة بتركن إليه، لكن أنت قاعد بتكلمه على مستوى أنت بشر وهو بشر. القرآن كلام علوي بيخطبه من فوق، بيخطبه كعبد، مش بينزل لمستوى، بيخطبه كعبد، بيقول له في بعث هيحصل. الكافر يقول بس أنا مش مقتنع، يوم القرآن يقول له ويوم البعث لما هيحصل أنت هتخش النار، يقول له بقول لك أنا مش مقتنع، وبعد ما هتخش النار هيحصل فيك نفس اللي حصل في سورة قاف. القرآن بيكرر نفس المشهد، يحاصر هذه النفس اللي عمالة تراوغ. الدين واقع، إن الدين لواقع، ولو أنت مش شايف الآيات الكونية دي آيات مبهرة، ولو أنت مش شايف مشهد الترتيب المبهر اللي خلى الرياح تنقل الرزق والسحب والسفن وتقسيم الأرزاق، لو أنت مش شايف ده أنت أعمى، أعمى في الكون وأعمى أعمى البصر والبصيرة. أنت محتاج تغير نظرتك للكون. يقسم الله سبحانه وتعالى إنما توعدون، وهنا بدأت السورة بالوعد. لاحظ هنا إن السورة إحنا قلنا الوعيد اتكرر في قاف، السورة بدأت بالوعد وختمت آخر آية في السورة فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. هنجد إن السورة زي ما عملنا الربط كده في سورة قاف، نجد إن السورة هنا بدأت بالوعد وختمت بالوعد. أقسم الله سبحانه وتعالى وقال إنما توعدون لصادق، وإن الدين مالك يوم الدين. السبع اللي احنا تكلمنا عنه من أهم سبع معاني موجودين في الوحي، واختص المفصل بشوط كبير بالتحدث عن هذا الأمر. وإن الدين يوم الجزاء، وكل الأعمال اللي انت عملتها تحاسب عليها، وإن الدين لواقع. يبقى مشهد تفتح السورة لقيت رياح تحرك السحب، سحب تقيلة مليانة خير، وبعد كده السفن بعد ما الخير نزل وطلعت الثمار والبضائع بتتحرك في الجاريات، ومشهد السفينة وهي بتخترق المية كده في الجاريات يسرى، وان المشهد اللي ممكن بعض الناس يظنه عشوائي انتهى بحالة تقسيم الأرزاق. والمهم قوي ان الانسان يتأمل في المشهد ده، ان كل رزق بيوصل لك وراء رحلة، كل مليم بيوصل لك، كل فاكهة، كل طعام، كل حاجة بتوصل لك وراء رحلة انت ما تعرفهاش. لذلك ربنا قال لنا الإنسان محتاج يتأمل، فلينظر الإنسان إلى طعام. الأكل ده وراه رحلة طويلة. أنا صببنا الماء صب، ثم شققنا الأرض شقة، فأنبتنا فيها حب وعنبا وقضبا وزيتونا ونخل. أنت بس اللي بتتأملش، أنت بتاخد المشهد النهائي اللي بيوصل لك، أنت ما تعرفش ما وراء الأقدار اللي وراء وصول الأرزاق دي إليك، وتدبير ذلك، والملائكة الجنود المجندة من الله سبحانه وتعالى اللي بتعمل في هذا الكون. وده المشهد الأول، أقسم الله عليه وقال إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. المشهد الثاني، وده من جمال سورة بعض السور، جمال سورة الذاريات وبعض السور، عبارة عن مشاهد متتالية خليك تختفر بصراحة. ومن السور أسأل الله أنه هو يمن علينا باب شرحها، بس دي مش هتبقى معانا في المفصل. سورة الحج، سورة الحج مشاهد عجيبة متتالية. في بعض الصور كده تخلص المشهد انت لسه قاعد بتعيش المشهد، فجأة تلاقي مشهد تاني. فانت مشهد الحركة المنظمة المرتبة، مشهد حركة، لا هنا مشهد صورة ثابتة يخليك تشاهد الزينة والجمال، بتعبير ابن كثير الإحسان والإتقان والإبهار والزين. ايه المشهد ده؟ والسماء ذات الحبك. يبقى مشهد حركي في الكون، بعد كده التقاط المشهد السماء ذات الحبك، وعكس هشرح دلوقتي عكس الحبك انكم لفي قول مختلف. وربنا اقسم بالمشهد الحركي الموجود في الكون اللي نهايته تقسيم ارزاق على ان البعث هيحصل، وان اي انسان عاقل هيتامل في اللي بيحصل في الكون وحركه الكره الارضيه، وازاي ما بتخبطش، وازاي الشمس بتلف، وازاي البذور بتنتقل، وازاي ربنا رتب الحيوانات بتنتقل من مكان لمكان، وهجرة الطيور، الحركة دي ما بوظتش الكون، اللي التنقلات دي طلعت بدقة وطلعت، والفصول الكرة الأرضية ايه ده، يعني مين اللي دبر، والأرقام وازاي دي بتلف بزاوية معينة، إيه اللي مين اللي عمل ده؟ يخليك تتأمل. ودايما القرآن بيربط بين الآيات الكونية والبعث، وده خلك كتير من العلماء يتفكر إيه العلاقة بين الآيات الكونية والبعث. والآيات الكونية دي تخليك تقول من الذي خلق ده، اتعمل ليه، ذلك ليه دي هي اللي ختمت بها السورة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هو أنت بعد كل اللي اتقال في السورة لسه بتسأل أنت جيت هنا ليه؟ بعد كل المشاهد الحركية والثبتة والمبهرة والزينة والإتقان والتقسيم والأرزاق والأسباب، أنت لسه بتسأل أنت جيت هنا ليه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا المشهد الثاني، والسماء ذات الحبوك. الحبوك بعضهم يقول الطرائق، وإن في طرائق في السماء، أو مشهد النجوم وهي مرصوصة في السماء، رص فيها إبهار ورص فيها إحكام ورص فيها فائدة. وإحنا قلنا ده مش موجود غير في خلق الله سبحانه وتعالى. خلق الله في سعة، إتقان، دقة، زينة، نفع. يعني ممكن واحد يعمل حاجة تكبر منه فما يركزش في الزين، يركز في النفع. أو واحد عايز يعمل حاجة شكلها حلو فيتخلى عن الفائدة، وده ذكرناه المرة اللي فاتت. والسماء ذات الحبك، ذلك لك حاجة الحبكة والمحبوك إتقان، زيك بعضهم قال الحبك هنا الإتقان، وبعضهم زي ما قلنا قال الطرائق. والسماء ذات الحبك عكس الحبك دي، إنكم لفي قول مختلف، مع إن إتقان الكون ده يخلي الناس تتفق. عشان كده بعض اللي بيجي يناقش ملحدين يفضل إنك تبدأ معاه من نقطة مشتركة زي الكون والإبهار اللي في الكون. كل الأطباء متفقين على اللي موجود في جسم الإنسان من الدقة والأرقام، أي طبيب في أي دولة في العالم أيا كان انتمائه بيتفقوا على أشياء ثابتة في الجسم، في الكون، في السنن، في الحياة. والسماء ذات الحبوك كان متوقع أن يبقى قول واحد، أن فيه إله واحد، إنكم لفي قول مختلف إزاي؟ فبالتالي ربنا قال يؤفك عنه من أفك. وهنا أول تعبير لتعبير، أول تعبير من التعبير اللي بتكلم عن الانصراف، بس بالنسبة لنا غريب في المفصل، وإحنا عايزين نجمع بقى الألفاظ اللي مشين فيها في المفصل مع بعض. لفظة يؤفك، يؤفك ده زي ما يكون مقلوب على دماغه، انصرف عن الشيء وكذب به بس ما استحملش عقله. فربنا بيقول الدنيا واضحة، انت ايه اللي خلاك تصرف؟ يؤفك عنه من أفك، من صرفه الله سبحانه وتعالى، او من اعرض عن القرآن زي تعبيرات بعض السلف. في واحد مش عايز يبص على الكون، في واحد مش عايز يسمع القرآن. قال الله سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن، سورة الزخرف. في ناس انبهرت بالزين سورة الزخرف وثابت الآيات. فربنا بيقول ومن يعش، ان كثير بيقول ومن يتعان، مش عايز يشوف. ربنا بيعمل له آيات كونية ثابتة وبتيجي آيات قوية وزلازل وبراكين، هو مش عايز يشوف، يقول لك لا لا لا دي شوية حاجات وانتوا مش عارف ايه. ومن يعش عن ذكر الرحمن خلاص ده بيبقى اعمى، نقيض له الشيطان فهو له قرين. والسماء ذات الحبك انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى، في ناس يا جماعه هتعمل معاها ايه؟ زي ما قلنا في الدعوه لست عليهم مسيطر وما انت عليهم بجبار، هتعمل ايه؟ يعني امتى انت دورك انك تبين الحجه؟ هتعمل ايه بعد كده؟ فربنا بيقول خلاص في الاخر قتل الخراصون. الصوره الكونيه واضحه، فربنا بيقول هنا لعن هؤلاء الذين ايه بعد كل هذا التوضيح يشك في وعد الله سبحانه وتعالى. خرص انك انت بتقعد ايه تشك كده وتجيبها مش محسوبه بدقه يعني، فدايما عندك حاله من الشك. وهنا عجبني تعبير بعض اللي شرح سوره الذريات، بيقول ايه هنا كانها نشات بقى ايه نظريات الخرص. عجبتني التسميه، ان احنا ممكن نستفيد منه المصطلح ده. النظريات اللي بتتكلم على الكون ونشأة الإنسان وهي كلها عبارة عن شكوك، مفيش ولا دليل قطعي وحجة واضحة. فبالتالي هو عايز يهرب من إن ربنا اللي خلق وربنا اللي بيدبر، فعايز يقدم نظرية ترفض الخلق، فقاعد يحط نظرية ويجيب لها أدلة ويسعى وبعد كده تطلع مش صح وبعد كده يتممها وبعد كده يعمل لها مش عارف ملحقات وبعد كده قتل الخراص. انت مش هتوصل لحاجة، انت من غير الوحي ومن غير انك تنطلق من انك تثبت الله سبحانه وتعالى هو الخالق سبحانه وتعالى، انت هتظل في حالة شك. لذلك ربنا قال في سورة قاف كده بل هم في لابس من خلق جديد، وقال هناك في امر في حالة الريب ان هو هيظل في مريج مضطرب، مش هيوصل لاستقرار. انت لو ما اثبتش البعث، يعني انت بدون اثبات انك تقر بالله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، كل نظرياتك مش هتبقى مستقرة. هتيجي حاجة تثبت لك أني غلط. يؤفك عنهم الأوفك قتل الخراصون. الموضوع بيبدأ مع عمشك ويوصل بعد كده مش عايز يسمع، زي ما قلنا بقى الوقت الحضارة الغربية مش عايز يسمع. الذين هم في غمرة، البركة لما بتغطي حاجة يقولك غمره الماء، البركة لما تكون عالية وتحتها حاجات جوه. الذين هم في غمرة يعني هو في مغموس في الغفلة وكمان سرحان. الذين هم في غفلة، مشهد عجيب، الصورة بتخترق الحجب دي وبتقول له فوق، في واحد بعد ما الحجة بتوصله مصر يعرض، مش هتوصل تعمل معاه حاجة، مش عارف تعمل معاه حاجة. لكن آيات القرآن فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمن، هتقول هتخطوا بإيه تاني؟ آيات متتالية سريعة في الكون وفي أنفسكم بتفكروا في نفسكم وفي الماضي وفي عاد، السورة خطبته بأماكن كتير، يعني تلوها في الأرض وفي أنفسكم وفي عاد، هنكلمك بإيه تاني؟ يعني في نفسك وفي الكون وفي التاريخ وانت مش عايز تقتنع، خلاص هعمل لك إيه؟ الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. إمتى؟ أيان يوم الدين؟ إمتى؟ إمتى اللي ربنا بيقول إيه؟ إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وده إمتى؟ بينتقل من إثبات البعث يبدأ إيه؟ يحور في الإجابة في السؤال. طب وقول لي كده إمتى؟ أيان يوم الدين؟ طبعا لأن السؤال سؤال ساخر، أنا بقرأ الآيات دي الواحد عايز يبتسم يعني. السؤال بيسخر، أنت بتقول ربنا بيقسم إن الدين واقع، الجزاء سيحدث، يقول لك إيه؟ واحد بقى في غمرة وساي وكل حاجة ميبي، يقول له في بعث يقول لك ميبي، تقول له بس النظرية دي غلط يقول لك ميبي، نقضيها كده. اللي هو إيه؟ اللي اختار إن يكون شاك أو منهم زي الواد

ويحرقون. المعنى هقولنا مهم ان احنا نفك الغريب اللي هيقابلنا. يفتنون فتنة الذهب اللي بتحط في النار ويشيل الشوائب اللي فيه، فهو الفتنة التعريض للنار او التعرض لشيء معين. فيوم هم على النار يفتنون قيل يعذبون ويحرقون، ما قلنا لهمش يوم انتم على النار. وبعد ما قلنا يوم هم على النار يفتنون حصل الالتفات وقلنا لهم ذوقوا فتنتكم. انت كنت مستعجل على الوعد، هذا الذي كنتم به تستعجل. ذوقوا اشد درجات الاحساس الذوق، ذوقوا فتنتكم. فتنتكم هنا اما تكذيبكم اللي انتوا مش انتوا كنت قاعد بتسخر، او الوعد والكلام عن اليوم القيامه سبب لكم هذا التكذيب، فبسبب هذه الفتنه وقعتم في النار. ومن بعض العلماء ألفت جميله قوي، قال لو جينا نشوف لفظ يفتنون والفتنه مع الكفار، فجاب ايه ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. وهناك في كان في تحريق حقيقي، سواء فتنوهم عن الدين او حرقوهم تحريقا حقيقيا زي اصحاب الاخدود. فالان الان انتم تجازون بالفعل الذي فعلتموه في اهل الايمان. لاحظ هنا ان جاب لهم لفظه من اللي كانوا بيعملوا، كانوا بيعذبوا اهل الايمان. الناس دي ما اكتفتش بان هي تكذب، ده الناس دي عين سوره قاف خرص غمره سهون، او على القول ده كمان بيعذبوا اهل الايمان. الذين هم يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. مشهد ده مختلف تماما عن مشهد التعذيب، كأن الآية سابتهم بيتعذبوا في النار. سورة قاف فصلت أكثر في المشهد هناك، هنا إعراب وبعد كده إن المتقين في جنات وعيون، مشهد تاني خالص، تأكيد تاني. تخيل أنت بتخاطب واحد ينكر البعث، بتقول له يا على النعيم بتاع المتقين. المتقي عكس اللي في غمرة، المتقي ده واحد خايف، زي ما هيجي لنا برضو في الصور دي يا جماعة مرتبطة ببعض، قاف والذريات والطور والنجم والقمر والرحمن والواقعة، معاني متشابكة. يعني انت لو دي طلقات يعني موجهة بتنتشل الانسان من حالة الخرص والشك والتكذيب والاعراض والجهل، بتنقل له حالة اليقين زي ما ختم صورة الواقعة قبل ما ننتقل للجهاد والقتال صورة الحديد. تمام؟ فهنا ان المتقين في جنات وعيون، قاعد بقى ايه اللي قاعد بيتفنن في الوان النعيم، اخرين ما اتاهم ربهم، ربنا بيجيب لهم نعيم هنا ونعيم هنا، وقاعد اخرين ما اتاهم. ليه بياخد كل الوان النعيم دي؟ انهم كانوا قبل ذلك محسنين. خد بالك لفظ الاحسان في الرؤيه، الاحسان ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. فالاحسان اعلى درجات اليقين. فالصورة بتجيب لك مقارنة بين واحد فيه غمرة وساهي لواحد متقي محسن. وده القرآن المكي بيعمل كده، القرآن المكي مش مشغول بالدرجات البينية ما بين أقصى اليمين وأقصى اليسار. خد بالك لو انت قرأت القرآن المكي وخصوصا في المفصل وكمان خصوصا جزء عامة، هتلاقي دايما القرآن في المفصل بيحطك في مفرق. تمام؟ في بعض الصور بيجيب لك الدرجة الثالثة، يعني زي المقربون والابرار واصحاب الشمال سوره الواقع. لكن غالب الصور زي ما قلت لك ولا سيما جزء عامه بيقول لك ها هتكون هنا ولا هنا، اختار. تمام؟ فهنا جاب لك اللي في غمره ساهون، وجاب لك المتقي المحسن. اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا بيعملوا ايه؟ مشهد الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كان قليلا هجوعهم. هذه لو قلنا ان هي مصدريه يعني ان كانوا بيناموا قليل. طب كان بيناموا قليل ليه؟ ما قالش كانوا صحيين كتير، جاب كانوا نايمين قليل. ليه؟ بعض العلماء قال لان النوم ده الناس بتحبه بالليل، فقال لك ان الحاجه اللي نفسه فيها وبيحبها بيعملها قليل، لان في شيء اهم اكبر، التقوى والاحسان اللي عنده يخليه واقف يصلي ويستغفر. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وان كان بعض العلماء ده بقى الايه المعنى ده، وان كان مش الاشهر والارجح لكن موجود ورد عن السلف، بقوله من باب ان هو يناسبني ويناسب الغلابه اللي زي، يعني ان هو بيقولوا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني كانوا قليلا من الليل

ما نفي ما يناموا، ما كانوش يعني الفترة النوم بتاعتهم كانت كبيرة وفترة الصحيان كانت قليلة، فده معنى ايه؟ ان كان له نصيب من الليل، قلما تعدي ليلة الا وياخد منها حاجة، وتر، ثلاث ركعات، خمس ركعات، نص ساعة، ربع ساعة، لازم مفيش ليلة كده بتعدي فاضية عنده بالنسبة له. فده بالنسبة لنا ايه؟ اهو نبدأ بده، ان احنا ما نسيبش ليلة فاضية. الليلة اللي تعدي عليك من غير قيام دي كأنها مش محسوبة، دي ضاعت. فانت خد لك اي حاجة كده، اي حاجة، تمام؟ كانوا المعنى الاشهر كانوا قليلا من، كانوا معظم الليل بيصلوا، كانوا قليلا من الليل ما يجعون، لانهم من اهل الاحسان ويعرفون قدر الله سبحانه وتعالى ويخشون الله سبحانه وتعالى. بعد ما يخلصوا بالاسحار اخر الليل يستغفر، هم يستغفرون، يعني كما رواه برضو بيصلي، اما بالاسحار هم يستغفرون. الثلث الاخير من الليل ويتنزل الملك سبحانه وتعالى ويقول هل من سائل فأعطيه. انت متخيل المشهد؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فدول قاعدين اللحظة دي بالنسبة لهم لحظة مهمة، دي لحظة محورية في حياتهم. المؤمن يتعار من الليل كده، يتقلب ويتكشف كده بالليل، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم لك الحمد. ده معنى حاضر في ذهنه، هو عايش عشان كده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأسباب والزخرف والفتنة ما غيرتوش، وبالأسحار هم يستغفرون. ده في علاقته بربنا، علاقته بالناس، وفي أموالهم برغم أنها بتاعته حق، عارف أن هي لا هو مستخلف فيها، وفي شوف وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، سواء واحد سأله أو مسألوش. ذلك المحروم فيها بتاع 8 أقوال. المهم أن واحد حرم من رزق بسبب جائحة جات له، بسبب أنه متعفف مش قادر يطلب زي السائل. يعني في واحد بيجي يقول لك انا محتاج، في واحد مش قادر يقول متعف، يحسبهم الجاهل، واي جاهل يفضل ان يرفع، ذلك مهم البحث عنه، يحسبهم الجاهل اغنياء من التعف، قيل ده المحروم. فايا كان اللي حرم وصول الرزق لاي سبب من الاسباب، باي شيء تعرض له، مش قادر يسال بسبب ابتلاء، بسبب شيء معين، هو بالنسبه له المتقي المحسن ده يقول لك اللي معاه ده لا ده حقه هو، بس هي بتاعتك لا. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الأرض آيات للموقنين. الناس الموقن عكس مين؟ عكس الخراصون. الموقن تفيه آية وآيتين، شو يبص للسماء بس كده يوقن، مستحيل مستحيل ده يجي كده. في واحد وعلماء في الغرب ويشوف الإتقان في الفلك والإتقان في جسم الإنسان والإتقان في الذرة والمش عارف والنانو مش عارف إيه والمايكرو مش عارف إيه، ويشوف على المستوى الدقة وعلى مستوى يعني الكون مبهر على مستوى الدقة، وعلى يعني حتى إحنا عندنا في الطب كل شوية مثلا ده فيه خلية، لا ده فيه جوه النواة، ده فيه جوه مش عارف الديني، ده فيه جوه جينات، ده فيه جوه أمينو أسيد، ده فيه ده كل ما بتدخل ما بتخلصش. وعلى مستوى الساعة كل ما بتفهم اكتر كل ما تكشف قد ايه يكون في سعه وقد ايه في دقه، وبالرغم من كل الايات اللي يشوفها دي مين برضه لسه قتل الخرصون. وفي الارض ايات للموقنين، لمن اراد اليقين او لاهل اليقين، مش محتاج بقى للارض ولا سماء. وفي انفسكم افلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، الوعد اهو المره الثانيه، وفي السماء رزقكم، قل وفي السماء رزقكم أقدار ربنا سبحانه وتعالى يقدرها لكم، وفي السماء رزقكم سواء من مطر أو من بلاء من خير أو شر، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وعد سواء الرزق اللي مكتوب لك أو الوعد للابتلاءات اللي هتمر بيها أو الوعد اللي هتخش فيه سواء الجنة أو النار، كل هذه الوعود ستلقاها. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. هذا خطاب يناسب الشاك يا جماعة. أحيانا لما شخص بيتكلم عن تجربته اليقينية بيثبت واحد شاك، يعني من وسائل تثبيت الشاك اللي عنده شك وانت عايز تثبته، مش بس انك تقعد تناقشه، ممكن تتكلم عن معاني اليقين اللي انت حاسس بيه. هنا بقى القرآن يستعمل مثل هذه الطريقة، ان هو بيقسم للشاك ان ده حق. فورب السماء والأرض، وهنا طب ما ربنا رب كل شيء، في المشاهد اللي ربنا جابها السماء والأرض أقسم بها،
فرب السماء إنه، سواء الرزق أو الآيات أو الإتقان أو الدين، كل اللي فات ده إنه لحق مثل ما أنكم تقول. زي ما أنا أتكلم كده وزي ما أنت بتتكلم كده، هل أقول لك إيه؟ والله يا عم زي ما أنا شايفك كده، مثل ما أنكم تقول. إذن المقطع الأول ده قبل القصص القرآن، لأن سورة الزريات جابت بقى تفصيل شوية في القصص. سورة قاف قالت أسميهم بسرعة على بعض، والأكبر تجمع جيل للأقوام المكذبين جيب سورة قاف. هنا لا، في نوع من التفصيل بدأ بقصة سيدنا إبراهيم. فقبل ما ننتقل للقصص دي، أجد أن السورة بدأت بالقسم، المشهد اللي فيه حركة، وبعد كده الدين الواقع، وبعد كده المشهد اللي فيه الزينة والإتقان والإحكام، إنكم لو في قول مختلف، وبعد كده مشهدهم في النار، ومشهد المتقين والمحسنين في الجنة، وبعدين بيتنعموا، وبعد كده إشارات كده، بص على الأرض، بص على السماء، بص في نفسي، ثم قسم، وبعد كده هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، وده اللي نتكلم عنه الحلقة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سبيل من هدى. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين أمالوا خصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى

ربكم من رحمته فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضون

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس

قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره.

انفض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع

الرحمن الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان، ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس، وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 13 من آب أغسطس لعام 2026. بيروت. اتفقت إسرائيل ولبنان على قائمة قصيرة تضم بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا كمساهمين محتملين في آلية مقترحة قد تشمل نشر قوات أجنبية في لبنان، وذلك للتحقق من نزع سلاح حزب الله وفق ما أفادت به مصادر مطلعة لوكالة رويترز. ونقلت المصادر أن التوصل إلى هذه القائمة جاء خلال المحادثات التي جرت في روما الأسبوع الماضي برعاية أمريكية، وتندرج ضمن أحدث جولات المفاوضات بين الجانبين لتنفيذ اتفاق يونيو حزيران الماضي، والذي يربط الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من لبنان بنزع سلاح حزب الله. وقالت إن هذه الدول يمكن أن تساعد في تحديد نطاق الآلية أو توفير أفراد للإشراف على تنفيذها أو المساهمة بقوات للمراقبة أو المشاركة في أعمال التفتيش المرتبطة بالتحقق من نزع السلاح. وسبق أن نقلت الوكالة عن مسؤول لبناني قوله إن إسرائيل ولبنان اتفقتا بالفعل على القائمة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة هي التي ستتخذ القرار بشأن من سيشارك. ويحتل الجيش الإسرائيلي مسافة 10 كيلومترات داخل جنوب لبنان، ويعلن باستمرار أنه لن ينسحب من جانب واحد حتى ينزع سلاح حزب الله. ووفقا لمصدرين فإن الآلية المقترحة تقضي بالتحقق من خلو القرى الجنوبية من الأسلحة عبر عمليات تفتيش ميدانية، فيما تسعى إسرائيل لتوسيع نطاقها ليشمل الممتلكات والمنازل الخاصة. وكان الجيش اللبناني قد قاوم ضغوطا متزايدة خلال العام الماضي لتفتيش الممتلكات الخاصة خشية إشعال التوترات في الجنوب أو الصدام مع حزب الله. ونقلت رويترز عن مسؤولين أمنيين تأكيدهم أن تنفيذ مثل هذه الإجراءات يتطلب الحصول على مذكرات قضائية لكل منزل على حدة. وقال مسؤول أمني أجنبي إن هناك حاجة للتعامل مع مسألة الممتلكات الخاصة بما في ذلك كيفية تفتيشها ومن سيقوم بذلك. وأضاف المسؤول أنه سيتعين أيضا تحديد نطاق حرية حركة القوات الأجنبية بوضوح. وقالت المصادر إنه يتعين الاتفاق على تفويض لوجود القوات الأجنبية في لبنان، ورجحت المصادر أن تقوم الحكومة اللبنانية بتوجيه الدعوة إليها رسميا في إطار تقره إسرائيل. واشنطن. كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أن مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأمريكية أبدوا تشككا في معلومات عن تهديد إيراني باغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم أن تلك المعلومات أسهمت في تنفيذ عملية سرية استثنائية لنقله ومغادرته من تركيا. وقالت الصحيفة إن الحكومة الإسرائيلية نقلت معلومات بشأن التهديد إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لكن محللي الوكالة لم يجدوا أن المعطيات الاستخباراتية مقنعة، وأبلغوا مسؤولين في إدارة ترامب بتحفظاتهم. وبحسب مسؤولين أمريكيين فإن التقارير المتعلقة بتهديدات تستهدف حياة ترامب استندت إلى مصادر إسرائيلية ولم تكن صادرة عن أجهزة أمريكية، كما اعتبرها بعض المحللين ذات مصداقية منخفضة. وفي تعليق على التقرير قال مسؤول أمريكي إن الرئيس واجه كما صرح سابقا تهديدا عديدة لحياته، بينها تهديدات من إيران، مؤكدا اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامته. وأضاف أن المهمة الأساسية لجهاز الخدمة السرية الأمريكي تتمثل في حماية الرئيس، مشيرا إلى أن الجهاز نجح في أداء هذه المهمة وأن الخطة الأمنية التي نفذت في أنقرة جاءت بدافع أقصى درجات الحيطة والحذر، خصوصا بعد 3 حوادث قال إنها كادت تشكل خطرا مباشرا على ترامب. فلسطين المحتلة. قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران إن الحركة ستشارك في الانتخابات الفلسطينية ضمن أوسع ائتلاف وطني ممكن. وعبر بدران وهو أيضا رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حماس عن رفضه لما وصفه بفرض الشروط على الفصائل والأطراف المشاركة. وفي لقاء على قناة الأقصى الفلسطينية أوضح بدران أنه لا يحق لأحد أن يضع شرطا سياسيا للمشاركة أو إلزام الأطراف ببرنامجه الخاص، مشيرا إلى أن حماس ومعها غالبية الفصائل والكتل الانتخابية ترفض هذا المبدأ. وأضاف بدران أن هناك توجهات لدى لجنة الانتخابات والقضاء الفلسطيني لضمان حرية الشعب في اختيار برنامجه السياسي. ووصف الانتخابات بأنها فرصة تاريخية لإجراء تغيير في الحالة الفلسطينية وإنهاء حالة التفرد في القرار الوطني المستمر منذ عقدين. ورغم أن بدران قال إن الدعوة إلى الانتخابات متأخرة قانونيا نحو عقدين وإن القيادة الفلسطينية انفردت في اختيار التوقيت والآليات خلافا لتجربتي عامي 2006 و2021 اللتين قال إنهما قامتا على توافق وطني تفصيلي، فإنه مع ذلك انتقد توقيت الدعوة إلى الانتخابات وآلياتها قائلا إنها جاءت دون توافق وطني. وأكد بدران أن حق الشعب الفلسطيني في اختيار قياداته وبرنامجه السياسي حق أصيل وقهري. وقبل أيام أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذهاب إلى الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر تشرين الثاني المقبل، ويليها عقد المجلس الوطني وتنظيم الانتخابات الرئاسية عام 2027. الضفة الغربية المحتلة. تتسع دائرة الغضب والانتقادات داخل إسرائيل لاعتداءات المستوطنين المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة لتطال الجيش والحكومة، وسط اتهامات بالتغاضي عن عنف ما وصفوه بالإرهاب اليهودي المتصاعد وتحذيرات من فقدان السيطرة على الضفة الغربية. جاء ذلك بالتزامن مع عزلة كاملة تعيشها 3 عائلات فلسطينية داخل منازلها في قرية قصر جنوب محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية لليوم 3 على التوالي، بعدما أقام مستوطنون خياما وأغلقوا الطريق المؤدي إليها في تحرك يقول أحد المحاصرين إنه يستهدف تهجيرهم والاستيلاء على منازلهم. وطالب مئات الجنود الإسرائيليين قيادة الجيش باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية في إشارة إلى اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، محذرين من أنها تعرض الجنود للخطر. وقال صحيفة يديعوت أحرونوت إن أكثر من 300 جندي احتياطي وقعوا عريضة بعنوان رسالة جنود الاحتياط ضد الإرهاب اليهودي ووجهوها إلى رئيس أركان الجيش إيال زاميل. واتهم الموقعون قادة الجيش بالتقصير في منح القوات الصلاحيات والأدوات اللازمة لمنع تكرار اعتداءات المستوطنين، مؤكدين أنهم يرسلون مرارا للفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين فيما يصفه الجيش بحوادث الاحتكاك دون امتلاك تفويض فعلي لمنع أعمال العنف قبل وقوعها. اليمن. تسارعت وتيرة التصعيد العسكري في اليمن مع إعلان الحكومة اليمنية استهداف مواقع وتجمعات تابعة لجماعة الحوثيين بالقصف المدفعي والطائرات المسيرة في محافظات عدة داخل البلاد. وأفاد التلفزيون الرسمي اليمني بمقتل وإصابة عدد من الحوثيين إثر قصف مدفعي للقوات المسلحة استهدف تجمعات وتعزيزات للجماعة في محيط سوق الفاخر شمال محافظة الضالع. وفي هذا السياق نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان قوله إن القوات الحكومية نفذت قصفا مكثفا بالمدفعية الثقيلة والطيران المسير على مواقع لميليشيا الحوثي في عدد من جبهات القتال. وأوضح النعمان أن القصف استهدف تعزيزات ومواقع للحوثيين في محيط سوق الفاخر مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد الجماعة. وذكر المسؤول اليمني أن الطيران المسير التابع لمحور تعز وهي جهة حكومية تابعة لوزارة الدفاع اليمنية المعترف بها دوليا استهدف كذلك معدات عسكرية متنوعة ضمن الأنساق الدفاعية للحوثيين في جبهات مختلفة بمحافظة الضالع. ولم تستهدف القوات الحكومية تجمعات الحوثيين في الضالع وحسب، بل قامت أيضا بشن هجمات واسعة عبر المدفعية على خطوط التماس مع الجماعة في محافظتي مأرب والجوف، مما أدى إلى مقتل العشرات وفقا لتصريحات النعمان. وتابع النعمان أن القوات الحكومية نفذت هجمات مدفعية إضافية في جبهات الساحل الغربي مستهدفة تجمعات وتعزيزات عسكرية تابعة للحوثيين، وهو ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. من جهتها أعلنت قوات المقاومة الوطنية الموالية للحكومة اليمنية مقتل أحد ضباطها خلال مواجهات مع جماعة الحوثي. وقالت قوات المقاومة الوطنية في بيان نشرته وكالة الثاني من ديسمبر الإخبارية التابعة لها إن العقيد يحيى محمد محسن القاضي قتل خلال مواجهات مع الحوثيين. سياسيا قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن الدولة اليمنية باتت اليوم أكثر قدرة وتماسكا واستعدادا لحماية مواطنيها ومؤسساتها ومصالحها السيادية بعد سنوات من العمل على توحيد القرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتغيير المقاربة الإقليمية والدولية تجاه جماعة الحوثيين. ودعا العليمي المجتمع الدولي إلى دعم الشعب اليمني لإنهاء الحرب، مشددا على أن سياسة احتواء الميليشيات والرهان على تحولها إلى شريك أثبتت فشلها وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ. طرابلس الغرب. تسبب هجوم استهدف محطة تحويل كهرباء جنوب مدينة الزاوية بغرب ليبيا في انقطاع تام للتيار عن مناطق واسعة. وقالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا إن محطة التحويل تعرضت لاستهداف أدى إلى احتراقها كليا وخروجها عن الخدمة، مما تسبب في انقطاع التغذية الكهربائية عن أجزاء واسعة من جنوب المدينة. وأوضحت الشركة أن ما وصفته بالاعتداءات والاختلالات الأمنية التي شهدتها الزاوية مؤخرا انعكست على قطاع الكهرباء وألحقت أضرارا جسيمة بمكونات الشركة. بدورها أعلنت فرق الطوارئ والسلام التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا سيطرتها على الحرائق التي اندلعت في خزانات الوقود بمجمع الزاوية النفطي. وإثر الهجوم هدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالرد، واصفا استهداف المنشآت النفطية والصناعية بالطائرات المسيرة بأنه عمل منظم وجريمة خطيرة تستوجب ردا حاسما يحمي الدولة ومؤسساتها. وفي هذا السياق أوقفت شركة جي إيه الأمريكية كافة أعمالها داخل محطة كهرباء الزاوية وسحبت فرقها الفنية، مشترطة توفر بيئة عمل آمنة للعودة، وهو ما حذرت الشركة العامة للكهرباء من أنه سينعكس على تأخير برامج الصيانة وإعادة تشغيل الوحدات الإنتاجية. الخليج العربي. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استهداف سفينة الحاويات فيلانوفا بصاروخين من طراز هيلفاير أطلقتهما مروحية عسكرية ثلاثاء 11 من أغسطس آب الجاري، وتعطيل جهاز توجيهها في خليج عمان بدعوى تجاهل طاقمها تحذيرات متكررة ومحاولتها الإبحار نحو الميناء الإيراني. وبينما تؤكد الرواية الأمريكية أن السفينة كانت تحاول خرق الحصار المفروض على إيران، ظلت وجهتها المعلنة في بيانات نظام التعريف الآلي للسفن هي ميناء جبل علي الإماراتي. ورصدت وحدة المصادر المفتوحة مرور 31 سفينة عبر مضيق هرمز بين منتصف ليل 9 من أغسطس آب وصباح 12 من أغسطس آب استنادا إلى البيانات الملاحية المتاحة. وتصدرت الإمارات الوجهات المعلنة بتسع سفن، تلتها إيران والعراق بخمس سفن لكل منهما، ثم عمان بأربع سفن، كما اتجهت سفن إلى الكويت وقطر وسنغافورة، فيما لم تحدد وجهة خمسة سفن أخرى. ومن بين السفن المرصودة ارتبطت ثماني سفن بالموانئ الإيرانية، خمسة منها كانت متجهة إلى إيران وأربع غادرت موانئها، بينما سفينة تحركت بين ميناءين إيرانيين بما يعادل نحو 26% من إجمالي السفن المرصودة. وتنوعت السفن بين ناقلات النفط والغاز والمواد الكيميائية وسفن البضائع السائبة وسفن الحاويات والبضائع العامة. واشنطن. طالبت الإدارة الأمريكية إسرائيل بتوضيحات بشأن اعتداءات المستوطنين على فلسطينيين في بلدة قصر جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط استياء في واشنطن من عجز الجيش الإسرائيلي عن وقف تلك الانتهاكات. وقال صحيفة يديعوت أحرونوت إن البيت الأبيض ومسؤولين في الإدارة الأمريكية والكونغرس أعربوا عن استيائهم الشديد من أعمال العنف التي ارتكبها المستوطنون في قصر، وطالبوا إسرائيل بتوضيحات. وأضافت أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا نظرائهم الإسرائيليين خلال محادثات بين الجانبين أنهم مصدومون من الحادثة، وطرحوا تساؤلات بشأن عدم تمكن الجيش الإسرائيلي من منع إلحاق الأذى بالفلسطينيين، معتبرين أن ما جرى يمثل إحراجا شديدا لحلفاء إسرائيل داخل الإدارة الأمريكية. بغداد. وجد النائب السابق عدنان الجنابي نفسه وجها لوجه أمام القضاء العراقي على إثر تصريحات تحدث فيها عن جملة انتهاكات طالت سكان مدينة جرف الصخر النصر التابعة إداريا لمحافظة بابل المحاذية للعاصمة بغداد، وهدم الآلاف من منازل الأهالي العراقيين السنة الذين لا يزالون نازحين في مناطق أخرى مجاورة ونهب ممتلكاتهم. وقال الجنابي وهو شيخ عشيرة الجنابيين ذات الغالبية السنية، قد تحدث في تصريحات صحفية عن ملف جرف الصخر مبينا أن لديه توثيقا يتضمن هدم نحو 3000 منزل، فيما قدر العديد الإجمالي للمنازل المهدمة بالكامل بنحو 7000 منزل، كما تحدث عن أضرار لحقت بممتلكات الأهالي ومصادر رزقهم وعمليات قتل ونهب قال إنها طالت أبناء المنطقة وممتلكاتهم. ويؤكد الجنابي حدوث عمليات قتل وتصفية قال إنها طالت معتقلين من أبناء المنطقة بعد إطلاق سراحهم وتبرئتهم من محاكم الحلة مركز محافظة بابل، إلى جانب اتهامات بوقوع عمليات نهب وسلب شملت سيارات وجرارات ومضخات مياه زراعية يعتمد عليها السكان في مصادر رزقهم. ورغم أن المنطقة كانت تعد واحدة من أكثر المناطق سخونة أمنيا منذ أكثر من 10 أعوام، غير أن سكانها المهجرين على خلفية الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية لم يتمكنوا من العودة إليها في وقت اتخذتها الفصائل كأحد أبرز معاقلها الاستراتيجية المغلقة، حيث يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني بالكامل. وعقد مجلس محافظة بابل جلسة استثنائية بحضور المحافظ علي تركي لمناقشة تصريحات الجنابي التي وصفها بالطائفية. وأكد رئيس مجلس محافظة باب الأسعد المستماوي للوكالة الحكومية أن المجلس يرفض رفضا قاطعا ويدين الكلام الصادر من المدعو عدنان نعم الجنابي، ولن يسمح بعودة الخطاب الطائفي، مبينا أن الدائرة القانونية وجهت بإقامة دعاوى قضائية ضد هذه التصريحات. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 13 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: أصدرت لجنة العمل العادل في أستراليا Fair Work Commission قرارا تاريخيا ينص على تطبيق الحد الأدنى لاشتراطات ومعايير العمل والخاصة بعمال الاقتصاد الفوري Gig Workers، بما في ذلك سائقو توصيل الوجبات والمشروبات والبقالة عبر التطبيقات الذكية في أستراليا. وتحدد المعايير الجديدة التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين الموافق في 17 من أغسطس آب الجاري حدا أدنى للأجور يتراوح بين 31 دولارا و30 سنتا و32 دولار في الساعة بحسب نوع المركبة المستخدمة، بالإضافة إلى إلزام منصات التوصيل بتوفير تأمين شامل للحوادث الشخصية أثناء العمل وعلى نفقتها الخاصة. وتنطبق الأحكام الجديدة على مئات الآلاف من العمال والموصلين عبر المنصات الرقمية الشهيرة مثل دورداش وأوبر إيتس، حيث تم تحديد الأجر الأساسي خلال فترة لحظة قبول الطلب وحتى إتمام التوصيل وفق التصنيف التالي: الدراجات العادية والدراجات الكهربائية e-bikes 31 دولار و30 سنتا في الساعة، الدراجات النارية motorbikes 31 دولار و80 سنت في الساعة، السيارات 32 دولار في الساعة. وسوف تقوم الشركات باحتساب إجمالي إرباح السائق خلال دورة تصل إلى 21 يوما، وفي حال كان مجموع ما تقاضاه السائق أقل من الحد الأدنى المقرر لساعات عمله تعوضه الشركة بدفع الفارق المالي فورا. إلى جانب تحديد الحد الأدنى للأجور، تضمن القرار أيضا حزمة من الحقوق والتنظيمات الجديدة، ومنها التأمين على العمال، حيث تلتزم منصات التوصيل بتوفير وتغطية تكاليف التأمين ضد الحوادث الشخصية للسائقين أثناء أداء مهامهم، بينما يتحمل السائق مسؤولية التأمين الإجباري ضد الغير، أي بتأمين سيارته مع إبلاغ شركة التأمين باستخدامها في أعمال التوصيل. وإنشاء منتديات ومجالس داخلية داخل التطبيقات لسماع ملاحظات العمال، مع إمكانية تصعيد النزاعات غير المحلولة رسميا إلى لجنة العمل العادل. ويمنح النظام الجديد أيضا سائقي التوصيل الحق الكامل في الحصول على إجازات وغياب غير مدفوع الأجر وفق تقديرهم الشخصي دون التعرض لأي عقوبات من المنصات. ووصف السكرتير الوطني لنقابة عمال النقل مايكل كين وصف هذه القرارات بأنه إنجاز عالمي رائد جاء بعد سنوات طويلة من المطالبات والعمل المشترك مع الشركات للوصول إلى بيئة عمل عادلة. من جانبها، أكدت وزيرة التوظيف والعلاقات في مكان العمل أماندا ريتشوث إن القرارات تشكل خطوة مفصلية تضمن عدم تخلي عمال التوصيل عن مرونة ساعات العمل في سبيل الدخول على حقوقهم الأساسية والحماية اللازمة. ورغم التحذيرات السابقة التي أطلقتها بعض الشركات قبل سنوات بشأن احتمالية ارتفاع الأسعار أو خسارة الوظائف، أعرب ممثلو شركتي أوبر إيتس ودورداش عن اعتزازهم بالمشاركة في وضع هذا الإطار التنظيمي والذي يضمن حقوق العمال ويحافظ على استمرارية الخدمة. كيمبرا ينطلق مشروع قانون إصلاح المقامرة والمراهنات المطروح أمام البرلمان الأسترالي ينطلق من محاولة الحد من أضرار الصناعة وسط جدل حول الإعلانات والحوافز التي تجذب المقامرين ومدى تأثير أي قيود جديدة على قطاعي الإعلام والرياضة. وتقول حكومة أنتوني ألبانيزي إن التشريع يحقق توازنا بين حماية المجتمع واستمرار عمل القطاعات المعتمدة على عائدات القمار، بينما يطالب الائتلاف وحزب الخضر بتجديد أكبر خصوصا على الإعلانات والحوافز على المقامرة. ويأتي ذلك في وقت تكشف فيه جلسات الاستماع البرلمانية عن مزاعم مقلقة بشأن تعامل بعض شركات المراهنات مع أشخاص يعانون من الإدمان، وهي مزاعم تنفيها الشركات المعنية. وفي غرب سيدني حيث تتركز خسائر كبيرة من أجهزة القمار، تعالج الحكومة هذا الأمر مع الجهات المعنية حيث تسلط الأضواء على تجارب أفراد من خلفيات مهاجرة وعلى صعوبات طلب المساعدة بسبب اللغة والوصمة الاجتماعية. ومن المعلوم أن القمار يتفشى بشكل كبير في مناطق غرب سيدني وجنوب غرب سيدني. كيمبرا، مع تصاعد الإصابة بالإنفلونزا والفيروسات التنفسية خلال فصل الشتاء في أستراليا، تعود أقسام الطوارئ في المستشفيات الأسترالية إلى العمل تحت ضغط غير مسبوق، وبينما يتوافد آلاف المرضى يوميا طلبا للعلاج، تؤكد السلطات الصحية إن كثيرا من الحالات يمكن التعامل معها خارج أقسام الطوارئ، ما يضمن حصول المرضى الأكثر خطورة على الرعاية التي يحتاجونها في الوقت المناسب. وفي خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على النظام الصحي خلال أكثر فصول العام ازدحاما، دعت الحكومة الأسترالية المواطنين إلى اختيار الوجهة العلاجية الأنسب وفقا لطبيعة الأعراض والحالة الصحية، بدلا من التوجه تلقائيا إلى المستشفى، حيث تشهد المستشفيات الأسترالية في كل شتاء ارتفاعا ملحوظا في أعداد المراجعين. مع انتشار الإنفلونزا والفيروس التنفسي إلى جانب تزايد إصابات كوفيد-19، وفي مؤشر على حجم الضغط، استقبلت أقسام الطوارئ في سيدني يوم الاثنين الماضي حوالي 10,000 مراجع، في رقم وصفه وزير الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز بأنه الأكبر الذي يسجل في يوم شتوي على الإطلاق. وأكد البروفيسور بول جريفن من كلية الطب بجامعة كوينزلاند إن هذا الازدحام لا يقتصر على ولاية بعينها، بل يشمل معظم أنحاء أستراليا خلال هذه الفترة من العام. وأشار إلى أن أقسام الطوارئ مصممة للتعامل أولا مع الحالات المهددة للحياة، ما يعني أن المرضى الذين يعانون أعراضا أقل خطورة قد يضطرون إلى الانتظار لساعات طويلة. وتؤكد الحكومة الأسترالية إن اختيار مكان تلقي الرعاية يعتمد على شدة الأعراض، إلى جانب وجود أي أمراض مزمنة قد تزيد من خطورة الحالة. ولهذا قسمت مستويات الرعاية الصحية إلى 3 فئات رئيسية، وتظل عيادة طبيب الأسرة هي الخيار الأول لمعظم المشكلات الصحية الروتينية، بما في ذلك نزلات البرد والإنفلونزا غير المصحوبة بمضاعفات، حيث لا يقتصر دور طبيب الأسرة على تشخيص المرض ووصف العلاج، بل يمتد إلى تقديم الفحوصات الوقائية واللقاحات والنصائح الصحية ووضع خطة علاجية مسبقة للأشخاص الأكثر عرضة للمضاعفات. وإذا بدأت الأعراض تتفاقم كالشعور بألم في الصدر أو ازدياد صعوبة أعراض المرض التنفسي، فقد يكون مركز الرعاية العاجلة هو الخيار الأنسب. فهذه المراكز مخصصة للحالات التي تتطلب تدخلا سريعا، لكنها لا تشكل خطرا مباشرا على الحياة ولا تستدعي عادة إدخال المريض إلى المستشفى. ومن المعلوم إن الأشخاص الأكثر عرضة للمضاعفات هم الأطفال الصغار وكبار السن، كما ترتفع احتمالات تدهور الحالة الصحية لدى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب وأمراض الرئة واضطرابات التمثيل الغذائي والسكري وأمراض الكلى. ويؤكد الأطباء إن اجتماع التقدم في العمر مع الأمراض المزمنة قد يؤدي إلى تطور سريع، وينصح الخبراء بزيارة طبيب الأسرة قبل موسم الشتاء ومراجعة الخطة العلاجية والحصول على اللقاحات اللازمة، وكلها خطوات تساعد على تجنب التعقيدات عند الإصابة. كما تؤكد السلطات الصحية إن الوقت لا يزال مناسبا للحصول على اللقاحات الموسمية كلقاح الإنفلونزا السنوي ولقاح كوفيد-19، والذي يوصى للفئات الأكثر عرضة للخطر بتلقيه كل 6 إلى 12 شهرا، بينما ينصح معظم الأشخاص بالحصول عليه مرة واحدة سنويا. ومع توافر لقاحات الفيروس المخلوي التنفسي، يشجع الخبراء كل من تجاوز 50 من عمره ويعاني من أعراض مزمنة، إضافة إلى جميع من تجاوزوا 70 عاما، على تلقي هذا اللقاح. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني، قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: صحابة وأبناء الصحابة، كيف تربوا، التوجيهات اللي ممكن أتعلم منها، كيف أربي ابني وكيف أتعامل معه.
2: هو كانوا الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه له؟ هل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربية الأولاد؟
1: منهج، ومنهج واضح.
3: موعد مع النجوم، سلسلة إيمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
2: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين انهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلع؟ محمد ياسين طلع، وانتيسي طلع، نقدر نطلع ناس زيهم.
1: عاوزين امه في المستقبل اقوى، عاوزين جيل يعتمد عليه، لازم نلتفت لاولادنا شويه.
2: دي رسائل بتوصل لاولادنا بشكل او باخر. هناك برامج للاولاد نقدر نعلم اولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
3: موعد مع النجوم، برنامج من اعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.
2: وفعلا قدر سيدنا سلمان يفلت من الحبس وينطلق الى الشام، قعد في منطقه الشام قليل اعوام، وتعلم على ايد اكبر قصيص كان موجود في الوقت ده، وكان بيقول ان اول واحد عصرته منهم كان سيء جدا، كان بيتكلم قدام الناس بكلام كويس، لكن بينه وبين نفسه كان دايما بياخد اموال الصدقات ويحجزها عنه. ثم مات فاستلمني اخر اتعلم منه. شوف قد ايه حرص سيدنا سلمان ان هو يتعلم، وحبه للدين وحبه ان يبقى قريب من ربنا سبحانه وتعالى، وقد ايه قضية ان انا ابقى قريب من ربنا ممكن تشغل حياتي. سيدنا سلمان فقال: فظللت هناك في الشام اتعلم من الاخر حتى مات. قبل وفاته سألته عن افضل عالم في النصرانية على الارض، فاشار علي ان اذهب الى نصيبين، مدينة جديدة، روح لنصيبين. فذهبت الى نصيبين فجلست اتعلم فيها ما شاء الله ان اتعلم، حتى حانت منية الرجل الذي كنت اتعلم عنده، فسألته عن اعلم اهل الارض في النصرانية في ذلك الوقت، فقال لي: في الموصل. فذهبت الى الموصل فتعلمت فيها ما شاء الله ان اتعلم. ثم مات ذلك القصيص وقد قال لي ان في عامورية رجل اخر اتعلم منه، فتعلمت منه. حتى اذا ما قربت منية الرجل في عامورية سألته ان اعلم اهل الارض بعده في النصراني، فقال لي: لا يوجد من هو اعلم مني على الارض، وانما صار ذلك زمان نبي يسير على ملة ابراهيم عليه السلام مهجره، يعني اللي هيهاجر ليها هينتقل من بلد اليها، مدينة بين حرتين فيها نخل كثير. فقلت: واين هي؟ قال: جزيرة العرب. يقول سلمان: فصلى هاجسي ان اخرج من عامورية الى شبه الجزيرة العربية، عسى الله ان يوفقني فاقابل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان عندي من البقر والغنم الكثير، واذا بقافلة تسعى الى مكة، فقلت بها: ونعمة ادركت بغيتك. فاتفقت مع الناس ان يأخذوا بقري وغنمي في سبيل ان اصل الى مكة، وفي الطريق خانوني باعوه فبعي فاصبح عبدا. كان حر اصبح عبد، كان غني وله مكانة اصبح بعد ذلك فقيرا معدما يتحكم فيه رجل وغيره، وللأسف طبعا وقع في يد يهودي، وراح لمنطقة خيبر وكان فيها نخل كثير، فقال: تكون هذه مهجر الرسول، أبقى فيها. فجلست ما جلست أن يشاء الله أن أجلس. ثم بعت إلى رجل في بني قريظة، فلما دخلت المدينة أحسست بأنها هي مهجر الرسول، فظللت فيها أعمل خادما عبدا عند ذلك اليهودي من بني قريظة ما شاء الله أن أعمل. وفي يوم كنت على أعلى نخلة في حديقة الرجل أقطف ما فيها من بلح، وإذا بي أسمع رجل يهودي يدخل على سيدي فيقول له: أما ترى لقد هاجر من ادعى النبوة من مكة إلى المدينة، والناس في قباء حوله متجمعين حوله. فيقول سلمان الفارسي: فوالله ما أحسست إلا برعشة صدق في جسدي. تخيل ما واحد يكون خارج من بيته بقاله سنين طويلة بيدور على شيء مفتقده ويجده ويصل إليه، ولكن قد حيل بينه وبين مقابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومش هيقدر يتبع الرسول الاتباع الحق ويبقى بجوار من يحب. كيف يصبر سلمان الفارسي على بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكان في ثلاث إشارات علمهم لي الرجل الذي كان في عامورية، أن ذلك النبي لا يأكل من الصدقة، يقبل الهدية بين كتفيه علامة النبوة. فحب سيدنا سلمان يتأكد، فقال: فلما راحت عني هذه الرعشة نزلت أتحدث إلى سيدي فأقول له: أأذهب فأنظر ما الأمر؟ أروح أشوف لك الموضوع؟ فلكزني فوقعت على الأرض، فانتظرت حتى المساء، فجئت بطعام وتقدمت إلى رسول الله ومعه الصحب الكرام، فقلت له: بحثت عن أناس يستحقون الصدقة فما وجدت غيركم، فهل تقبلون الصدقة؟ فقالوا: نقبل الصدقة. فقال لهم رسول الله: قبل أن تأكلوا سموا، فسموا بسم الله. فلما سموا الكل أكل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: العلامة الأولى لا يأكل من الصدقة. تصور إحساس سلمان بقى مع الرحلة الطويلة دي بيقرب من الحقيقة. فذهبت فجئت من غد فأحضرت طعاما، فقلت: رأيتكم لا تأكلون من الصدقة، فأحببت أن أهدي إليكم هدية. فقدم هديته إلى رسول الله، فقال رسول الله للصحب: بسم الله، فأكل الجميع بما فيهم رسول الله. قلت: الحمد لله. الثانية: فلما كانت الثالثة في ثالث يوم، كان رسول الله في جنازة يدفن أحد الأنصار، فاقتربت منه ونظرت إليه ونظرت إلى ظهره، فعرف رسول الله ما أريد، شافني وأنا ببص في ظهره بحاول، وكان على رسول الله عباءتين، مش عباءة واحدة، عباءتين. فاحترت فيما أقول لرسول الله حتى أنظر إلى علامة النبوة بين كتفيه. فقال لي رسول الله بعد أن خلع عباءته: انظر أيها الرجل، أهذه التي تبحث عنها؟ فقلت: إي وربي، ظللت سنوات أبحث عنك. فانكب على رسول الله، يعني يقبله ويقبل يديه ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. همة، هذا واحد عنده همة، واحد بحدد هدفه. وتصور يقول سلمان الفارسي: فما مرت علي سنين أصعب من مقام رسول الله في المدينة، وأنا في المدينة لا أستطيع أن أذهب إليه متى شئت، أنظر إليه متى أحبب، فقد حيل بيني وبين رسول الله، حال بيني بينه العبودية، كان عبد لم يشهد بدر ولا أحد، ما رحش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح حرا طليقا غير في السنة الرابعة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول سلمان: فما مرت علي في حياتي أصعب من 4 سنوات ظل فيها رسول الله يجلس في المدينة، أحب أن أجلس إليه وأتدارس عنده، ويمنعني سيدي اليهودي الذي كنت عنده. باحث، همة، دي الهمم العالية اللي قصدي عليها. الناس اللي بتتحرك، الناس اللي ما بتفتش في عضدها أمور وأشكال، شباب عارف هو عاوز ايه، شباب مخلص وخلصنا خلاص، عاوز ربنا خلاص، اسعى الى ذلك، اشوف الهمة دي بيجيبوها منين ويشتروها منين وعاجبها عشان استغلها في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. والعجيب ان اللي غير الملتزم عنده همة غير عادية في كل امور عدم الالتزام، في الخروج، في الفسح، في الكلام، في الحوار، في النواصي، في القعدة في النادي بغير فايدة من غير رياضة ومن غير غيره، والقعدة في الشارع وغيرها. لكن المسلم اللي قرب من ربنا وقرب منه هو اللي ما عندوش همة كافية للوصول للي هو عاوزه. بسأل كل اللي قاعدين: همتك أخبارها إيه وإنت عاوز إيه؟ وشوف الهمة بتاعتك هتوصلك ولا هي أمال وطموحات. محمد بن سيرين، واحد يجي يسأله بقول له: يا شيخ أنا حلمت بحلم امبارح، حلمت إن أنا بطير من غير جناحات وبعوم من غير بحر. حد بيحلم؟ فقال له ابن سيرين: أنت رجل كثير الأماني، قاعد تقول عاوز أخش الجنة وأبعد عن النار وأبقى جنب الرسول وأبقى مع الصحب الكرام وأعيش حياتي مجاهد، وأنت نايم لافف نفسك بالمخدة وقاعد طول عمرك كده بتعمل. ما ينفعش يا إخوان، لابد من همة حقيقية مع أهداف واضحة المعالم. صاحب الهمة العالية دائما، الهمة دي هي الطاقة التي يسعى الإنسان بها للوصول إلى ما يريد. قدرت تجيبها وصلت للي انت عاوزه، بس حدد انت عاوز ايه عشان على قدر ده تكون همتك. صاحب الهدف الواضح مش مشكلة اللي يحصل لي في سبيل الهدف اللي انا عاوزه. ابو موسى الاشعري كان راجل كبير، وما كانوا يجي يقولوا له انت، كان من احد احب العبادات لسيدنا ابو موسى الاشعري الصيام، وبالرغم ان سنه كبر الا انه تعود خلاص على الصيام واصبح عبادة بيحبها. وكل واحد فينا المفروض يبقى ليه فروض بيقوم بيها، ولكن ليه عبادة المحببة. في واحد عنده الذكر عبادته المحببة قوي، في واحد قراءة القرآن والاستغراق في قراءة القرآن ساعات طويلة الأحب، في واحد مساعدة الآخرين الأحب، في واحد ممكن يكون الصدقات عنده أحب، وفي واحد الصيام عنده أحب. والأعلى من ده كله البني آدم اللي بيحاول يكون مجاهد لله تبارك وتعالى، اللي عبادته الرئيسية أن يستلهم الشهادة حتى وإن حيل بينه وبين الشهادة. سيدنا أبو موسى الأشعري كان بيحب الصيام، فكان الناس تشوفه رجل بيخس وبدأ ظهره ينحني ومش قادر يقوم نفسه، يقولوا له لولا أجممت على نفسك، يعني لو ريحت نفسك شوية فطرت شوية وكلت وشربت. فيقول إنما يكسب في السباق، اللي بيكسب في السباق الخير المضمرة، الخير كثيرة اللحم التقيلة ترش ترجري، لكن الخيل اللي هي عليها لحم خفيف وطاقة كبرى تستطيع أن تصل. إنما ينتصر في السباق الخيل المضمرة، إنما أريد الجنة عند الله تبارك وتعالى. عشان كده احنا محتاجين يا اخوانا احنا نتمثل الأشياء دي. يوم ما قلت قصة الناس اللي بتقول أهداف وبتسعى إليها، بسألك انت هدفك ايه؟ عشان على حسب همتك اللي انت هتستنهضها هتصل للهدف اللي انت عاوزه. ومين فينا لحد دلوقتي ما حددش ان في هدف واضح في حياته؟ الجنة، ارضاء ربنا، القرب من الله، مجالسة الحبيب، السير مع الصحب الكرام، الجلوس على سرر المتقابلين. اخوانا لازم لنا غربلة في اهدافنا شوية. هنفضل لامتى في مفهوم ان لقمة العيش صعبة؟ هنفضل لامتى في مفهوم الشقاء والعناء وصعوبات الحياة؟ وما يجي الموت وتقابل ربنا هتقابله ازاي وباي مفهوم؟ وهل عذرك سيقبل ام لا يقبل؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بانعم اهل الارض من اهل النار، واحد عايش حياته بالطول والعرض ومش محدد حاجه غير انه ياكل ويشرب، يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم. عايشين حياتهم كلها عشان يخططوا بيتي يبقى منظره عامل ازاي، شكل العربية واصلة لحد فين، هيكتي هتبقى عاملة ازاي، مصنعي عامل ازاي، شركتي هتبقى واصلة ازاي، وخلاص. ليست هذه باهداف تستنهض همم عالية تصل الى الجنان. الرسول صلى الله عليه وسلم بينبه ويقول خدوا بالكم ان الدنيا بالنسبة للاخرة حاجة بسيطة، نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الاخرة بسيطة، حياتنا في الدنيا بالنسبة لحياة الاخرة بسيطة جدا. لدرجة ان الرسول عاوز يقول عاوز المقارنة دي ويفهمها. جاء رسول الله يوما فقال انما الدنيا بالنسبة للآخرة نسبة وتناسب. عاوز تعرف الحياة اللي واخدانا والمشاغل واخدانا وده مزعلك وده مضايقك وده وده، انما الدنيا بالنسبة للآخرة كرجل ادخل اصبعه في اليم ثم اخرجه فهل ينقص من اليم شيئا. المسألة أبسط بكتير جدا لو حطتها قدام عينيك تلاقي إن الصورة اللي أنت ماشي بيها والطريق اللي أنت ماشي بيه محتاج ترتيب أولويات. يعني إيه الحاجات اللي أنت عاوز تعملها طول اليوم؟ لا، في حاجة أولى من اللي أنا بعمله دلوقتي ده، في حاجة أولى إن أنا أتصرف بيها، في هدف تاني مطلوب إن أنا أسعى إليه. يوم ما تصحى الصبح وتصلي الفجر وربنا يكرمنا جميعا وننتظم على صلاة الفجر دائما أبدا، يعني قبل ما تخرج من بيتك حدد اهدافك وحط الاهداف اللي انت بترمي اليها النهاردة، بس ما تنساش نمرة واحد ان انا اكون راضي ربنا في كل افعالي. وبعد كده حط كل هدف زي ما انت عاوز، عاوز تكسب مليار، 2 مليار، 3 مليار، 4 مليار، تبقى حاكم، تبقى رئيس، تبقى كذا، ما تنساش النقطة دي عشان على حسب ما بتكتب نمرة واحد همتك بتبتدي تتحرك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بانعم اهل الارض فيغمس في نار جهنم غمس، انزل بس كده خد غص واطلع، ثم يوقف مرة اخرى فيقال له هل احسست نعيما قط؟ هل شاهدت نعمة قط؟ فيقول لا يا ربي، ده كل حاجة مزعت من عدست. فيقول لا. ثم يؤتى بأبأس اهل الارض الجماعه اللي كانوا ضابطين نفسهم في الدنيا قوي، جماعه اللي هم ايه ملتزمين، جماعه اللي هم ايه يعني بيحاولوا يمشوا على الصح، يغض البصر زميله يقول له يا عم ما تحبكهاش، لا يا عم انا عارف يا سيد تعالى اتفرج على ما اعرفش ايه، ده في فيلم في السينما عاملين له اعلانات ايه ما اعرفش ايه، تعالى بس، لا يا عم مفيش. ويبقى الواحد بيغالب نفسه ورغباته ويحاول يظبط نفسه، تعالى بس، وهكذا. يبقى ملتزم، ماشي ملتزم، يبقى ما بين الصح والغلط ماشي على الصح، الناس كلها منتقده بس هو ماشي على الصح لان ده راضي ربنا سبحانه وتعالى، فيؤتى به فيغمس في انهار الجنه ثم يصعد به فيقال له هل شاهدت بؤسا قط؟
1: صحابه وابناء الصحابه، كيف تربوا؟ ايه التوجيهات اللي ممكن اتعلم منها؟ كيف اربي ابني وكيف اتعامل معه؟
2: هو كانوا الصحابه بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه له؟ هل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربيه الاولاد؟
1: منهج، ومنهج واضح.
3: موعد مع النجوم، سلسله ايمانيات الصحابه الكرام رضوان الله عليهم اجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
2: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين انهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني، ليه ما يطلع؟ محمد ياسين طلع، ورانتيسي طلع، نقدر نطلع ناس زي
1: عايزين أمة في المستقبل أقوى،
2: ولو عايزين جيل يعتمد عليه
1: لازم نلتفت لأولادنا شوية،
2: دي رسائل بتوصل لأولادنا بشكل أو بآخر، هناك برامج للأولاد نقدر نعلم أولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
3: موعد مع النجوم، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الخلفاء الراشدون.

0: تميز عصر الخلفاء الراشدين بجملة من الميزات، حتى صار العصر الراشدي مع عصر النبوة معلما بارزا ونموذجا مكتملا. لذا كان لزاما على الأمة الإسلامية وكل مصلح أن يعملوا للوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع. الخلفاء الراشدون مع الداعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، قال مرة حينما عزل سيدنا خالد، والقصة التي تعرفونها أنه ما عزله إلا مخافة أن يفتتن الناس به لكثرة ما أبلى في سبيل الله، فحينما أجرى الله على يديه نصرا مؤزرا، نصرا تلو نصر تلو نصر، توهم الناس أنه ما من معركة فيها خالد إلا والنصر حليف المسلمين، فخشي هذا الخليفة أن يتوهم الناس أن النصر من عند خالد، فعزله إنقاذا لعقيدة التوحيد وتطمينا لهم وربطا لهم بالله عز وجل. لكن هناك أقاويل كثيرة فشت بين الناس، فقال لهم مرة: إني أعتذر إليكم من عزل خالد، فإني أمرته أن يحبس هذا المال على ضعفة المهاجرين، فأعطى ذوي البأس وذوي الشرف وذوي اللسان. فنهض أبو عمرو بن حفص بن المغيرة وقال: والله ما أعذرت يا عمر، لقد نزعت فتى ولاه رسول الله، وأغمدت سيفا سله رسول الله، ووضعت امرأ رفعه رسول الله، وقطعت رحما وحسدت بني العم. لكن سيدنا عمر ما بال بهذا الكلام، يعرف لماذا عزل هذا القائد الشجاع. عزله لحكمة راجحة عنده، عزله إنقاذا لعقيدة الناس، ولم يعبأ بهذه التأويلات. فقال له مخاطبا: إنك قريب قرابة حديث السن تغضب في ابن عمك، يعني عزره. ما رأى في ذلك إلا تعاطفا مع ابن عمه دون أن يحاسبه على هذا الكلام الذي قاله. طبعا هذا الكلام فيه تهجم على سيدنا عمر وفيه تطاول، لكن سيدنا عمر من أين اقتبس هذه الأخلاق؟ من أين جاءه هذا الهدوء وهذه الأعصاب الباردة وذاك الحلم؟ قال: تعلمه من رسول الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مرة جاءه أعرابي فأعطاه مالا، فقال هذا الأعرابي: أعطني المال، فالمال ليس مالك وليس مال أبيك. هذا الأعرابي يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فأعرابي يقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: أعطني، ليس المال مالك ولا مال أبيك. والنبي صاحب المقام المحمود والحوض المورود الذي أكرمه الله بالرسالة وعصمه من الزلل وأوحى إليه، كل هذا المقام الرفيع ما جعل النبي عليه الصلاة والسلام يحقد على هذا الأعرابي الفظ الذي كان جافيا في عبارته. فيبدو أن سيدنا عمر حينما وقف هذا الموقف الحليم الهادئ المطمئن، ولم يأخذ هذا المعترض الذي قال: والله ما أعذرت يا عمر، لقد نزعت فتى ولاه رسول الله، وأغمدت سيفا سله رسول الله، ووضعت امرأ رفعه رسول الله، وقطعت رحما وحسدت بني العم؟ قال: أجل، إنك قريب قرابة حديث السن تغضب في ابن عمك. لكن والله يا أبا سليمان، خاطب سيدنا خالد، ما عزلتك إلا مخافة أن يفتتن الناس بك لكثرة ما أبليت في سبيل الله. هذا الموقف. فيا أيها الإخوة الكرام، بالمناسبة الإنسان الحدث يرى بالعين، لكن البطولة في تفسيره. مر النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قصة تعد شاهد واضح جدا، مر عليه الصلاة والسلام قبيل معركة بدر، أصدر توجيه لأصحابه ألا تقتلوا عمي العباس، هكذا التوجيه، كلام مختصر من دون تعليل لحكمة رآها النبي عليه الصلاة والسلام. فمن عمه العباس؟ عمه العباس مقيم في مكة مع المشركين، لكنه كان مسلما سرا، وإسلامه في تكتم شديد، لأن عمه العباس كان عين النبي في قريش، فما من اجتماع يجتمعونه، وما من أمر خطير يتداولونه، وما من قرار يتخذونه إلا والعباس رضي الله عنه يبلغ ابن أخيه محمدا صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي لم يفاجأ أبدا في علاقته مع قريش بمفاجأة، ما من شيء فعلته قريش إلا كان عند النبي عليه الصلاة والسلام. الغزو، المؤامرات، كل شيء فعلته قريش كان معلوما عند النبي في وقت مبكر جدا. فعمه العباس مسلم، لكنه كتم إسلامه كتمانا شديدا في حيطة بالغة، حفاظا على أن يكون هذا الصحابي الجليل عم النبي عينا لرسول الله في قريش. يجب أن يقول: لا تقتلوا عمي العباس فقط. طب لو لم يقل هذا الكلام لقتل أصحابه عمه العباس ظلما وهو مسلم. طيب، لو أن عمه العباس أبى الخروج مع المشركين في بدر، ماذا يحصل؟ ينكشف أمره. لو أن العباس لم يخرج انكشف أمره. لو أن النبي ذكر إسلامه لكشف أمره. لو أنه قال، لو أنه سكت لقتل. الموقف عصيب ودقيق. فالنبي قال: لا تقتلوا عمي العباس. صحابي أخذ هذا النص، قال: نحن نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا، وينهانا عن قتل عمه. رآها عصبية، أحدنا يقتل أباه وأخاه في المعركة وينهانا عن قتل عمه؟ قال هذا الصحابي بعد أن كشفت الحقيقة وعرف نزاهة النبي ومراده النبي، وعرف إسلام عمه العباس، وكيف كان عينا للنبي على قريش، وكيف أنه كان في أعلى درجات الذكاء والحكمة والحيطة والحذر، يقول هذا الصحابي: إنه بقي 10 سنوات يتصدق ويجاهد نفسه وهواه ويعتق العبيد لعل الله يغفر له سوء ظنه بالنبي عليه الصلاة والسلام. مقام النبوة مقام رفيع جدا، يعني مستحيل أن ينحاز النبي إلى أهله وإلى بني جلدته. النبي رسول الله معصوم. فسيدنا عمر عزل سيدنا خالد لحكمة رائعة رآها إنقاذا للتوحيد، ومع ذلك لما اعترض هذا الرجل ما بال باعتراضه، وقال: أنت غضبت من أجل ابن عمك ولا ضير عليه. التاريخ يروي أن هذا البدوي الذي قال لسيدنا رسول الله: أعطني فليس المال مالك ولا مال أبيك، سيدنا عمر كان واقف قال له يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا الأعرابي، هذا إنسان تجاوز حده. فقال يا عمر دعه فإن لصاحب الحق مقالا. تعلموا أيها الإخوة، إذا كنت رئيس دائرة وجاك مواطن وضايج وتكلم كلمات قاسية لا تحاسبه على كلماته، قل إن لصاحب الحق مقالا. في مثل عربي قديم، صاحب الحاجة أعمى وصاحب الحاجة أرعن، والإنسان كلما كان أكثر رحمة يمتص هذه الكلمات القاسية وهذه التعليقات اللازعة وهذا التطاول وهذه الجفوة. قال له دعه يا عمر إن لصاحب الحق مقالة. لكن سيدنا عمر كما قلت لكم من قبل ليس بالخب، يعني ليس من الخبس بحيث يكون خبا أو خبا، يعني ماكرا خداعا، لكن ليس من السذاجة أيضا والبساطة بحيث يسمح لأحد أن يحتال عليه. قال لست بالخب ولا الخب يخدعني. فكل إنسان كان يعني يمدحه مديحا كاذبا يبتغي أن يصل إلى قلبه، كان هذا الصحابي الجليل يرفض هذا المديح. مرة إنسان أثنى على سيدنا عمر ثناء المنافقين، فقال له يا عدو الله ما أردت بهذا الكلام؟ كان له فراسة، المديح الصادق مقبول والإعجاب الصادق مقبول، لكن إنسان غير ملتزم يثني على عمر ثناء يعني يتضح من ثنيات كلامه ومن فلتات لسانه ومن نبرة صوته أنه ينافق، فقال يا عدو الله ماذا أردت بهذا الكلام؟ مرة سيدنا عمر رأى إنسان يصيح بأعلى صوته يقول من صاحب هذه اللوزة، أثناء الطواف حول الكعبة رأى في الأرض لوزة فرفع عقيرته وقال من صاحب هذه اللوزة؟ فما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن قال له كلها يا صاحب الورع الكاذب إلى وخلصنا. كان مع تقديره الشديد للمؤمنين، أما المنافقين كان عليهم سيفا مسلطا. مرة كان يمشي في الطريق سمع صوتا نسائيا يقول رويدك يا عمر حتى أكلمك كلمات قليلة. فالتفت عمر فإذا سيدة جليلة تقول له وهو مصغ مبتسم يا عمر عهدي بك أنك تسمى عميرا، تصارع الفتيان في سوق عقاظ، فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر، ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر في رعيتك واعلم أنه من خاف الموت خشي الفوت. فقال له من معه من هذه المرأة التي اشترأت عليك يا أمير المؤمنين؟ جذبه قال له دعها فإنك لا تعرفها. قال له من هذه؟ قال هي خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، وهي تجادل النبي في زوجها وتشتكي إلى الله، هذه الذي وقفت أمام النبي وبكت وقالت يا رسول الله إن زوجي تزوجني وأنا شابة ذات أهل ومال، فلما كبرت سني ونثر بطني وذهب مالي وتفرق أهلي قال أنت علي كظهر أمي، ولي منه أولاد إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. فأنزل الله عز وجل لقد نبي قال ما أظنك إلا قد حرمت عليه، فقال الله عز وجل لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فقال له أفلا أسمع شكواها؟ من أنا إذا كان الله قد سمع شكواها؟ قال له صح، أسكت وقف متأدبا يستمع إلى حديثه. وقولته الشهيرة التي ذهبت مضرب المثل والتي أعلنت حقوق الإنسان قبل أن تعلن في فرنسا بألف عام، قال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. أقول لكم هذه الكلمة أيها الإخوة، والله أبتغي بها وجه الله. يعني أنت إذا ما شعرت أنك واحد من الناس، ولا حق لك أن تستعلي عليهم ولا أن تستذلهم ولا أن تأخذ منهم ما ليس لك ولا أن تستخدمهم ولا أن تأخذ منهم ما يقلل من قيمتهم، إن لم تنطلق هذا المنطلق ففي الإيمان والله ضعف. لا أقول ما في إيمان، بس في ضعف في الإيمان. لا تنطلق من أنك فوق الناس، لا تنطلق من أن الناس عليهم أن يؤدوا إليك واجبا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خدم إنسان فقير جدا اسمه ربيعة، بعد 7 أيام قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا ربيعة سلني حاجتك، لأنه رأى خدمته للنبي دينا على النبي، رآها دين. ما في إنسان على وجه الأرض يحق له أن يرى نفسه متميزا على أقرانه، والنبي كان قدوة لنا في هذا. لما كان مع أصحابه في سفر وأرادوا أن يعالجوا شاة لمأكلة، قال أحدهم: علي ذبحها، وقال الثاني: علي سلخها، وقال الثالث: علي طبخها. فقال عليه الصلاة والسلام: وعلي جمع الحطب. واختار أصعب عمل وأشقه، فلما قال له أصحابه: نكفيك ذلك يا رسول الله، قال: أعرف أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. في بيتك أنت واحد من هؤلاء، كل مثلهم، أطعمهم مما تأكل، ألبسهم مما تلبس، لا تميز نفسك عليهم في عملك، في نزهتك، في سفرك. ما في إنسان يعطي أوامر يتلقى خدمات، وناس بيخدموا بتلقوا أوامر واردة، هي عنصرية هي. فالإنسان ما لم ينطلق هذا المنطلق ففي إيمانه ضعف، والله الذي لا إله إلا هو. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. مرة دار حوار بينه وبين أحد الناس، تمسك الإنسان برأيه ويقول لسيدنا عمر: اتق الله يا عمر، وكررها ثانية وثالثة. فزجره أحد أصحاب عمر وقال: لقد أكثرت على أمير المؤمنين، ولكن الخليفة العظيم يقول له: دعه، فلا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. آخر قصة من قصص هذا الخليفة الراشد أنه اختصم مع بعض أصحابه حول موضوع، هذا الموضوع أن سيدنا عمر أراد أن يوسع المسجد النبوي الشريف، فيحتاج إلى أن يضم أرضا للمسجد، يعارضه صاحب الأرض ويقول للإمام العادل والخليفة الأمين: ليحكم بيني وبينك آخرون. سيدنا عمر يريد أن يوسع هذا المسجد، لأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام في حياته كان يرغب في توسيعته، فلما أراد أن ينفذ رغبة النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من ضم هذه الأرض للمسجد. صاحب الأرض اعترض، فسيدنا عمر تشبث في رأيه، فقال له صاحب الأرض: ليحكم بيني وبينك آخرون. سيدنا عمر ما تألم ولا تأبى، بل رحب في غبطة، لأنه سيجد عونا على الحق إن كان محقا، وهدى إلى الصواب إن كان مخطئا. لقي العباس يوما وقال له: يا عباس، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته يريد أن يزيد في المسجد وإن دارك قريبة من المسجد فأعطنا إياها نزيدها فيه وأقطع لك أوسع منها، ومع التعويض، التعويض الحقيقي المجزي الكافي الزائد. قال له النبي الكريم أنا سمعته يريد أن يزيد في مساحة هذا المسجد، وهذه الأرض لك، أقطعنا إياها وأنا أقطعك أرضا أوسع منها. قال له العباس لا أفعل. عجيب. قال عمر إذن أغلبك عليها، أنا صاحب سلطة، نعمل استملاك. فأجابه العباس ليس ذلك لك، فاجعل بيني وبينك من يقضي بالحق. فقال عمر من تختار؟ العباس قال حذيفة بن اليمن. وبدلا من أن يستدعي سيدنا عمر إلى مجلسه حذيفة، انتقل عمر والعباس إليه. لماذا؟ لأن القاضي يؤتى ولا يأتي، والعلم يؤتى ولا يأتي، هكذا الأدب. فانتقل سيدنا عمر مع العباس إلى حذيفة بن اليمن. حذيفة الآن يمثل القضاء، وأحد الخصوم سيدنا عمر خليفة المسلمين. وأمام حذيفة جلس عمر والعباس وقصى عليه الخلاف الذي بينهما. فقال حذيفة سمعت أن نبي الله داود عليه السلام أراد أن يزيد في بيت المقدس، فوجد بيتا قريبا من المسجد، وكان هذا البيت ليتيم فطلبه منه فأبى، فأراد داود أن يأخذه قهرا، فأوحى الله إليه إن أنزه البيوت عن الظلم هو بيتي. أنزه بيت عن الظلم هو بيتي. فعدل داود وتركه لصاحبه. فالعباس نظر إلى عمر وقال ألا تزال تريد أن تغلبني على داري؟ قال له عمر لا والله. فقال العباس ومع هذا فقد أعطيتك الدار تزيدها في مسجد رسول الله، أنا أعطيك إياها من عندي تبرعا، أما تغلبني عليها لا تستطيع. وي حذيفة هو القاضي بيننا، هذا سيدنا عمر يا أخوان. فلا أقل أن نتأسى به في بيوتنا. لا يتشبث الإنسان، لا زوجته. في آية قرآنية تقول وأتمروا بينكم بمعروف، ائتمروا بفعل أمر ماضيها، ماضيها في معنى المشاركة، يعني ممكن تنصح أنت زوجتك، ممكن هي تنصحك، ممكن تأمرها بأمر، ممكن تطلب منك شيء هي. فمو أنت إنسان فوق الناس جميعا، فنحن نطبق هذه المشاورة وهذا التواضع وهذا الشعور أنه أنت مع الناس واحد منهم. هذا بيطبق في بيتك، في عملك، بدائرتك، بمحلك التجاري، بمعملك، بمستشفاك، بصفك. فانطلق من أنك واحد من الناس كما فعل النبي. النبي هو أسوتنا. قال إن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. فإذا انطلقت في علاقاتك مع الآخرين هذا المنطلق فأنت تؤكد الإيمان الصحيح. أما إذا انطلقت من منطلق عنصري، من منطلق فوقي، من منطلق تشعر أنك فوق الناس وأنهم عليهم أن يقدموا لك كل شيء وأنت عليك أن تأمرهم، هذا منطلق ما أنزل الله به من سلطان، وعندئذ نكون قد انطبقت علينا المقولة الشهيرة لقد استعبدنا الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. عمر يقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. لما الإنسان بيكون حر ينطلق في تعامله مع الناس منطلق واقعي، منطلق إنساني، منطلق في عدل وفي إنصاف وفي حقوق وفي واجبات. والحياة كما قلت أخذ وعطاء، والحمد لله رب العالمين.
0: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 700 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 31 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف. من 700 يوم بدأنا نتدبر القرآن، بدأنا بسورة يونس ولم يكن في نيتنا أننا نكمل أو نختم القرآن، يعني احنا بس اخترنا يونس لأسباب تخص حظر التجول، يعني فرضوا حظر التجول وقتها احنا كنا خايفين نخرج من بيوتنا، وقلنا طب ناخد سورة يونس على اساس ان سيدنا يونس كان معمول له حظر تجول ايضا في فم الحوت، فقلنا على ما حظر التجول يخلص نكون خلصنا. وبعدين خلصنا سورة يونس في 28 يوم ولسه حظر التجول مفروض، وياما الناس كانت بتقول المسألة مسألة اسابيع وهينتهي الموضوع ده، فقلنا ناخد سورة هود. خدنا سورة هود، الناس بدأت تستفيد، الناس بدأت تزيد اعدادها، الناس بدأت تستمتع بالقرآن وتستسيغ الكتاب اللي ما كانوش بيستمتعوا بقراءته، اللي ما كانوش فاهمينه قبل كده. فقلنا تعال نكمل، وعاهدنا بعض اننا نكمل. وقتها كنا خايفين نخرج من بيوتنا، كان فيروس كورونا بقى لسه موضوع جديد ومش مفهوم حاجة خالص فيه، ولا فيه لقاح ظهر ولا، والناس كانت بتتساقط كل يوم ووفيات، ونشوف مناظر في التلفزيون ناس بتقع في الشارع وتكح، فكنا نشعر ان الموت منتظر خارج باب البيت. كنا بنخاف من اكياس البقالة ان يكون عليها فيروسات من الخارج، كنا بنشتري البقالة ونسيبها في السيارة 3-4 ايام قبل ما نطلعها البيت من الخوف. الناس قالت كلها اسابيع وتنتهي الازمة دي، ويلاقوا دواء ولقاحات وتقضي على الفيروس. بعد سنتين ما زالت الناس بتموت كل يوم، اللقاحات نتيجتها مش فعالة للدرجة كبيرة، وإن كان لها فعالية الحمد لله لحد ما نفعت ناس، بس في ناس تانية ما نفعتهاش. لكن الناس في السنتين دول اتغيرت، منهم من كفر ومنهم من شكر، منهم اللي شاف السنتين دول أسوأ سنتين في حياته، منهم اللي شاف ان هما احسن سنتين في حياته، منهم ناس قدرت تتغير، منهم ناس ما استفادتش اي شيء، منهم ناس استفادت كتير من تغير طريقة الحياة والجلوس في البيت واستثمار الوقت في حاجات تانية. بعد 700 يوم استمر فيها معانا وواظب على التدبر اليومي آلاف، وانضملنا في الطريق آلاف، وسقط مننا في الطريق آلاف، لأن مش الكل استمر، وياريت اللي وقع مننا يرجع تاني. زي ما بدأت معانا 7-8 أجزاء، ارجع احضر معانا 7-8 أجزاء الأخيرة، احنا خلاص فضلنا 8 أجزاء ونختم القرآن. لذلك النهاردة في اليوم 700، احنا النهاردة المقطع رقم 700 في 700 يوم بفضل الله، لم نتوقف ولا يوم بفضل الله. لذلك انا اتقدم بالشكر لله وحده اللي من علينا بالاستمرار وبالاستفادة من القرآن. حتى الانسان لما مرض ربنا جاب له المرض خفيف عشان يكمل وما نقطعش. يجب نشكر الله اولا على نعمة الاسلام وعلى نعمة القرآن، ونشكره انه هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. النهاردة تقريبا خلاص على وشك الانتهاء من 22 جزء، فنريد ان نجدد العهد. فاكرين احنا في عهد بيننا، في عهد بيننا، واشكر الاخ شعبان انه كتبها النهاردة على تويتر عشان يفكر الناس. أول بند في العهد اللي بيننا أننا نواظب يوميا حتى نختم القرآن كله تدبرا. تاني بند أننا نهضم الآيات كلمة كلمة حتى نشعر بحلاوتها. تالت بند نسلم أنفسنا بالكامل للقرآن علشان يربينا ويشكل شخصيتنا، يشكل طريقة تفكيرنا، يشكل طريقة إحساسنا. قلوبنا تشعر إزاي وتشعر بإيه؟ رابع بند، ناخد وقتنا ومش مستعجلين. في حلقات كتيرة ما خدناش فيها إلا آية، ده في حلقة أخدنا فيها نصف آية. الحمد لله رب العالمين دي آية في الفاتحة خدناها على حلقتين، ما ورناش حاجة. اللي بيحب شيء وبيبدأه ما يحبش انه يخلص، بيبقى مش عايزه يخلص. ليه عاوزين نخلص القرآن؟ مش عايزين نخلص، احنا بنستمر كل يوم وهنقرأ كل يوم. خامس حاجة، انكم تخصصوا وقت لتدبر القرآن لوحدكم، كل واحد لوحده، بينه وبين الله وبينه وبين كتاب الله. لا تكتفي بحضور الحلقة دي، ده التدبر بتاعي وحضرتك بتتدرب معايا. اذا لابد انت يكون عندك نصف ساعة على الاقل، غير النصف ساعة دي لوحدك بينك وبين كتاب ربنا. خلاص، اسأل الله انه يقويني ويقويكم على الاستمرار حتى نختم كتاب الله تدبرا، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وأنه يهدي كل الناس إلى هذا الطريق، طريق القرآن. اقرأ بقى معايا، جبت المصاحف، افتح معايا الآية 108 والآية من 108 ل 110 في سورة البقرة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. أول آية دي آية خطيرة جدا، وللأسف ناس كتير مش فاهمينها عشان مش فاهمين معنى كلمة سؤال. أنا النهاردة اكتشفت إن احنا مترجمينها غلط في الترجمة بتاعة القرآن الكريم، وغيرتها بفضل الله، لحقنا نغيرها في التطبيق الأب. لو فتحتها دلوقتي هتلاقوها اتغيرت، والبي دي اف، النسخة البي دي اف إن شاء الله يمكن على بالليل تنزل إن شاء الله متغيرة. الآية 108 بتقول إيه؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. ناس كتير فهمت كلمة سؤال بمعنى الاستفهام، question، وإحنا كنا كتبنا كده للأسف. People question, would you like to question Moses؟ وده مش صح الحقيقة. هي الصح بتاعها ask، لأن تسألوا هنا بمعنى تطلبوا. سألني مالا يعني طلب مني مال، سألني عن اسمي يعني طلب معلومة، وده استفهام. فالاستفهام نوع من أنواع السؤال، لكن كلمة سؤال هو طلب، يا إما طلب معلومة يبقى سؤال بمعنى question، question، فراغ. إنما سؤال الصح بتاعها ask، لأنها بتشمل كل حاجة، بتشمل الطلب وبتشمل الاستفهام. المقصود في الآية أصلا، لأن المقصد الأصلي كل آية، يعني بعض الآيات لها مقصد أصلي ومقصد مقاصد أخرى فرعية. المقصود في الآية أصلا، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. الآية 55 في البقرة، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، نرى الله جهرة وده طلب مش استفهام. هما وضعوا شرط للإيمان لازم ربنا يحققه علشان يؤمنوا. لذلك بعض المفسرين قالوا، وركزوا معايا هنا، إن أول الآية 108، أول الآية 108 أم تريدون، قالوا أم هنا منقطعة بمعنى بل، يعني إيه؟ يعني الكلام اللي فات انتهى وبل كلام جديد بقى. لا، مفسرين تانيين قالوا ده غلط، اختلفوا تماما مع القول ده وقالوا أم متصلة، بتوصل الكلام اللي قبلها باللي بعدها، ومعناها همزة. أتريدون، أم تريدون يعني ولا أنتوا عاوزين، يعني أتريدون أنتوا عاوزين كذا، يعني إيه بقى؟ يعني أنتوا عاوزين تطلبوا من رسولكم زي ما طلب من موسى قبل كده. طيب لو هي متصلة يعني بتوصل باللي قبلها، يبقى احنا لازم نقرأ، ما ينفعش نبدأ من الآية 108 مادام شفنا أم تريدون، يبقى لازم أبدأ من قبلها أشوف بقى إيه، أرجع آيتين قبلها وأقرأ عشان أفهم السياق ماشي إزاي. يبقى هنرجع للآية 106 و107 عشان نفهم ليه ربنا قال لهم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى. اقرأ بقى معايا 106 و107. ربنا قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ ربنا بيتكلم عن نسخ الآيات ونسخ الأحكام بأحكام جديدة ونسخ الشرائع بشرائع جديدة. ففي ناس بتعترض وبتستدرك على الله، يعني بتصحح لربنا وتقول لا لا، كان مفروض يقول كذا وكان مفروض يعمل كذا. يجي بعدها ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ الله يدرك هذا المعنى، ويعني أنت المفروض لو أنت فاهم معنى كلمة أن الله له ملك السماوات والأرض تسلم أمرك لله، تضع ثقتك في الله. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل، ولا أنتوا عاوزين تطلبوا من رسولكم نفس اللي طلب من موسى قبل كده، طلبوا أنهم يروا الله جهرا، اللي موسى نفسه كليم الله لم يناله، قالوا مش هنؤمن إلا لو شفنا ربنا بعنينا. ده إيه؟ ده انعدام ثقة في الله. وإحنا ناس عايشين في حياتنا كلها بالثقة، فبتركب الطيارة ما بتسألش عن السي في بتاع الكابتن قبل ما يطير، ده يطير بك على ارتفاع 30,000 قدم. ليه؟ لأنك واثق، عندك ثقة في شركة الطيران اللي اشتريت منها التذكرة دي، مش هتعين أي كابتن. وبتركب الطيارة ومش بتطلب نسخة من تقرير الصيانة بتاع الطيارة، لأنك واثق إن شركة الطيران بتعمل صيانة، مع إن في حوادث بتحصل وبنقرأ عنها وضحايا بالمئات في كل حادثة، وبرضو بنافق لأن حياتنا هتبقى مستحيلة بدون الثقة. الطبيب بيكتب لك روشتة بتروح تصرفها من سكات من الصيدلية، وبتاخد الدواء في معاده زي الألف من غير ما تسأل ولا بتجادل مع الطبيب، ليه 500 ميلي جرام؟ ليه كل 6 ساعات؟ طب ليه مش كل 8 ساعات؟ ما بتناقش، انك واثق في خبرة وعلم الطبيب اللي انت بتعرفوش. طب ربنا يشرع تشريعات وينسخ تشريعات، وتقول مش هسلم عقلي، لازم يقنعني، مش لاقي الحكمة من التشريع ده لا تطيع. هو ده الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام التام لأوامر الله. أدركت الحكمة أم لم تدركها؟ أهم عبادة لا تؤدى بالجسد، تؤدى بالقلب، وهي عبادة العبودية. العبودية دي عبادة بتؤديها بقلبك أولا، لازم قبل ما رأسك تسجد قلبك يسجد، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. فقد ضل عند حرف ورش يضغم الدال في الضاد، فقد ضل، لكن احنا بنقرأ هذا الحرف فقد ضل. الخطاب هنا في الآية دي للمؤمنين ولم يشبههم باليهود. شوف قال ايه؟ كما سئل موسى من قبل، ما قالش كما سأل اليهود موسى من قبل. يعني ربنا شبه الرسول محمد بموسى. أم تريدون أن تسألوا رسولكم محمد كما سئل موسى، فشبه الرسول محمد بموسى عليهم أفضل الصلاة والسلام. اثنين أنبياء، الاثنين من أولي العزم من الرسل، الاثنين إخوة، لكنه لم يشبه المؤمنين بالكفار، فبنى الفعل للمجهول كما سئل موسى من قبل. لكن بعدها قال إيه؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، عشان ما يشبهش المؤمنين بالكفار. اللي هيجادل وهيبدأ يطلب طلبات عشان تبقى شرط للإيمان يبقى بيبيع دينه وبيشتري الكفر. ومن يتبدل الكفر بالإيمان، بيبدل إيمانه وبياخد الكفر. ناس ابنهم يمرض ويقولك لو ربنا ما استجابش لدعواتي وشفى ابني انا مش هؤمن بيه. ده معناه ان حضرتك شايف انك انسان عظيم جدا واهل لإجابة الدعاء. هل في كبر اكتر من كده؟ هل احنا مؤمنين ان الموت هو نهاية المطاف؟ ام اننا سنبعث وسنحاسب، واللي هيؤمنوا ويعملوا الصالحات ربنا هيجمعهم في الجنة يوم القيامة مع عائلتهم مع أسرهم. لو مؤمن بده فعلا ستصبر على فراق من تحب، وما يعني هي فترة ما تبقى لك من العمر ثم تراه في الآخرة، ده لو انت مؤمن. لكن لو انت غير مؤمن بجد لا ستجزع بقى وتعيط وتعود، ممكن نبكي لكن الجزع الزائد والاعتراض على قضاء الله. وتبدأ الناس تحط شروط للإيمان، اللي بيعمل كده بيخلع العبودية، بيخلع رداء العبودية وبيلبس الكبر. اقرأ 109. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. ودوا، الود هو الحب. ود كثير من أهل الكتاب، يعني كثير من أهل الكتاب يحبون إنهم يردوكم من بعد إيمانكم. مقصود بها هنا يهود المدينة، وإن كان ده طبعا ينطبق حتى على النصارى، يعني هو كلام عام، يعني إذا خدنا بعموم اللفظ ينطبق على كل أهل الكتاب، لكن مش كلهم. قال لك كثير من أهل الكتاب. وبص الموضوعية دي في كلمة كثير من أهل الكتاب دي بتزود المصداقية بتاع الكلام. أنت كل ما تبقى موضوعي كل ما كلامك يبقى مصدق. تخيل بقى أن واحد من أهل الكتاب لا يحب أنه يرى المسلمين يكفروا، يسمع الآية دي وبدون كلمة كثير، فيسمعها كده ود أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، وهو من أهل الكتاب وما يفرقش معاه أصلا، نؤمن نكفر ولا يفرق معاه ولا يحب يشوفنا بنكفر. ما هو في قليل منهم كده. هيقول إيه لما يسمعها بدون كلمة كثير من أهل الكتاب؟ هيقول الكلام ده مش صحيح، أنا هو من أهل الكتاب ولا أود ذلك، وطالما في حاجة غلط يبقى الكلام ده مش كلام ربنا. فبالتالي الدقة دي والموضوعية دي وعدم التعميم ده يزود مصداقية الكلام، وده اللي انت تتعلمه من قراءتك القرآن الكريم بدقة، وتلاحظ عدم التعميم. لان احنا احسن ناس في التعميم، احنا طول النهار الأصايطة كلهم كده، يعني اهل أسيوط ده الضمايطة دول، يا المنايفة مش عارف ايه، البورسعيد ايه، الفلسطينيين ايه، العراقيين ايه، ايه ده ايه ده، ايه كمية التعميم الفظيع. ده ربنا ما عممش الامر بالنسبه للكفار، واحنا ماشيين نعمم نعمم نعمم. كثير من اهل الكتاب يحبون ان ترتدوا عن دينكم. يعني ايه ترتدوا عن دينكم؟ تعودوا كفارا. ده ما قالش انكم تؤمنوا لهم، لا لا، يردونكم من بعد ايمانكم كفارا، يعني ترجعوا تاني يا صحابه تعبدوا الاصنام، مش لازم تدخلوا في دينهم. معقول؟ يعني المسلم الموحد بالله لو ترك الاسلام ويرجع يعبد الاصنام ده هيدخل السعاده على قلب اهل الكتاب؟ كثير من اهل الكتاب اللي المفروض ان هم موحدين وبيعبدوا الله وضد عباده الاصنام. معقول؟ معقول ايه ده؟ احنا بنشوف الكلام ده دلوقتي. منصر شهير بيستضيف ملحد شهير كل اسبوع في برنامج غرضه الإساءة للقرآن بس. طب انت مسيحي المفروض وبتدعو للمسيحية، ازاي تستهدف المسلمين بالإلحاد وتروج للإلحاد؟ هو ايهم اقرب لك، الاسلام ام الإلحاد؟ الاسلام اللي يؤمن بالله وبالمسيح بس مش كإله زي ما انت بتؤمن بيه ولا كابن الله، كرسول من احسن 5 رسل اقرب لك، ولا اللي بيقول لا يوجد خالق اصلا لا المسيح ولا غيره؟ العقل يقول ان الاسلام اقرب لك.

يكونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، يعلمون الحق وأن محمد حق وأن القرآن حق، كل ده عارفينه كويس، لكن الحسد إزاي يظهر نبي آخر الزمان من العرب مش من بني إسرائيل؟ أصل الخطايا، أصل أول خطيئة العنصرية، أول خطيئة في السماء كانت بسبب العنصرية، وأول خطيئة في الأرض كانت بسبب الحسد. إبليس عصى الله، سورة الأعراف تدبرنا قول الله تعالى: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. شايف انه افضل لانه لونه ابيض والتاني اسود، شايف انه افضل لانه راجل والتاني امرأة، شايف انه افضل لانه بني اسرائيل والتاني عربي، شايف انه افضل لانه عربي والتاني هندي. هي دي الكبر، نتيجة انك ترى نفسك افضل بسبب لونك، بسبب اللغة اللي بتكلمها، او بسبب جنسك. تاني خطيئة اللي هي أول خطيئة على الأرض بسبب الحسد، لما قابيل قتل هابيل أولاد آدم في سورة المائدة: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. حسده لأن ربنا تقبل منه، والحسد هو تمني زوال النعمة من إنسان سواء انتقلت إلى الحاسد أو ما انتقلتش. المؤمنة تزول من الإنسان ده، مش هيستريح إلا لما تزول منه النعمة، ده الحاسد. وأول ما نسمع عن الحسد بقى بنتلبش ونبقى عاوزين نعرف نحمي نفسنا من الحسود ازاي. سألت نفسك اذا كنت انت نفسك حاسد ولا لا؟ والله مش مصدقين طبعا بقول لكم كده. سألت نفسك انت بتحسد الاخرين ولا لا؟ الحسد ان يضايقك حدوث شيء جيد لانسان اخر، جارك اللي انت وهو سكنتم مع بعض في العمارة من 15 سنة وانتوا لسه متخرجين، وكل واحد فيكم كان عنده عربية 128 فيت 128، جارك النهاردة بعد 15 سنة اشترى مرسيدس اخر موديل وانت لسه بالعربية 128، شعرت بايه بقى؟ سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وفي رواية: لجاره. والله في رواية صحيح مسلم: ما يحب حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. هل ممكن توصل بالنقاء انك تفرح لجارك لما يجيب مرسيدس؟ يعني زوجتك تدخل: شفت جيراننا ايه اشتروا مرسيدس اخر موديل، الله، تبقى فرحان. ممكن توصل بالنقاء ده انك تبقى فرحان له مش في وشه حتى، انت بجد من جواك فرحان له؟ انت معاك سيارة قديمة الشارع كله بيتريق عليها، واول حاجة هتعملها انك تدعو له بينك وبينه: يا رب بارك له اكتر واكتر. تقدر كده؟ تبقى انتصرت على نفسك. لكن هناك خلي بالك بقى من حاجة كمان، كلمة يعني التعبير القرآني حسدا من عند انفسهم خطير. هو في حسد مش من عند النفس؟ الله، ايه حسد من عندي انفسهم؟ ده حسد مذموم. هناك حسد محمود. محمود ايوه، النبي حمد هذا النوع من الحسد. حسد من عند الشرع، ازاي الشرع بيشرع لك انك تحسد في الحالة دي. وهنا الحسد ده اسمه الغبطة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار، أو آناء الليل وآناء النهار.

0: رواية تانية. الحسد هنا هو الغبطة، يعني تتمنى ان ربنا يؤتيك مثل ما آتاه هو عشان تعمل زي ما هو بيعمل دون ان تزول النعمة منه. الغريب بقى، وركز معي، الحديث ده ورد بصيغتين، وفي الصيغتين النبي عليه الصلاة والسلام قال ما فيش حسد، لا يدعو لحسد إلا في حاجتين فقط. في الصيغتين قال في حاجتين، بس الحاجتين اللي في الصيغة التانية وهقولها لكم دلوقتي منهم واحدة مش هي اللي موجودة، مش هي التانية اللي في الصيغة دي. فلما تجمع الحاجتين اللي في الحديدين تلاقيهم ثلاث حاجات. الله، طب ودي ايه؟ دي غلطة دي ولا ايه؟ لا تعال نشوف كده. هنا في الحديث ده قبل ما اشيله من على الشاشة، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الحسد المحمود يكون فيه ان انسان ربنا يرزقه قيام الليل بالقرآن، وانسان ربنا يرزقه القدرة على انفاق المال فيما يرضي الله، يبقى زي الريح المرسلة بيخر فلوس على الفقراء والمساكين في سبيل الله. ده المقصود بيه، مش واحد بيطلع زكاة يعني، لا لا لا، مقصود بيه ان حتى يعني هناك صيغ اخرى انه ربنا يؤتيه مالا فيسلطه على هلكته في الحق، يعني يقعد يصرف يصرف يصرف في الحق. الصيغة التانية بقى، لا حسد الا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. يعني ايه بقى حصيلة الحديثين دول؟ ان الحسن المحمود يبقى في ثلاث حاجات مش اثنين، مال بينفق في سبيل الله، وقرآن بيتلى في قيام الليل، وحكمة عند الإنسان ربنا بيديها له بيقضي بيها أموره ويحكم بيها بين الناس ويعلمها للناس. غريبة، مع أن النبي قال في الحديثين أن مفيش حسد إلا في حاجتين، ودول ثلاثة مش اثنين، واحدة منهم كومن في الاثنين مشتركة، المال اللي بينفق في مرضات الله، خلاص شيل ده. الحاجة التانية ورد فيها حاجتين، قرآن يتلى في قيام الليل، وحكمة يؤتاها الإنسان يطبقها في حياته بالنهار ويعلمها للناس. لا، دول حاجة واحدة. يعني إيه؟ يعني أنت إذا تلوت القرآن بتدبر في قيام الليل هذا ينتج عنه حكمة بالنهار في حياتك وتعلمها للناس. يبقى القرآن له طريقة يتلى بها تغير الإنسان وتبدل حياته. مش ممكن إنسان يقوم الليل وبالنهار يغش الناس ويخدع الناس ويتعامل بلا حكمة زي الخوارج. الخوارج وصفهم إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم قال، بيقول للصحابة، بيقول لأبو بكر وعمر وعلي وعثمان، إنها تحقروا صلاتكم إلى صلاتهم. يعني إيه؟ شوف النبي قال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. يعني ايه؟ هتشوف الواحد منهم بيصلي بخشوع ويبكي في صلاته ويطيل السجود ويصوم النوافل كلها حتى في حر الصيف. فتحقر طريقتك في الصلاة بالنسبة لطريقته، وتحقر صيامك النوافل بالنسبة للصيام وكثرة الصيام بتاع التنفل بتاعهم. لكنهم عملوا ايه بعد كده؟ قاتلوا المسلمين وسفكوا الدماء. يبقى كان القرآن بيقرأ بدون فهم، والنبي قال كده، قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. تراقيهم جمع ترقوة، يعني القرآن ما بيعديش من هنا، ما بيخشش القلب، ما بيخشش العقل، هو مجرد نغمات وأصوات حلوة وبكاء وتباكي ومناظر. قال أيضا فيهم الخوارج إن فيكم قوما يعبدون ويدأبون، يعني بيعبدوا بنشاط حتى يعجب بهم الناس. خد عندك بقى اللي بعدها، وتعجبهم نفوسهم، وبعد كده بيعجبوا نفسهم. يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، بيخرجوا من الدين زي السهم لما يخرج من الناحية التانية من الايه، من الحيوان اللي من الصيد اللي اصطادوه. الواحد بيدخل بيضرب السهم يخش من ايه طالع من الناحية دي، لكن يخرجوا من الدين زي خروج السهم من الرمية. طيب نعمل ايه للي بيحسدنا ويكره لنا الخير؟ ولا حاجة. هتعمل ايه؟ هتحاسب الناس على مشاعرها؟ ما هو بيحسدك هنا يعني بيعمل ايه؟ يعني بيكره لك الخير. ربنا قال ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. أنت تحصن نفسك من الحسد بقراءة الأذكار والمعوذتين وكده، لكن هتعاقب الناس على أحاسيس، على مشاعر سلبية موجودة عندها؟ لا. لو اعتدى عليك رد العدوان، لكن غير كده واجه الإساءة بالحسنى، علشان كده ربنا لما تعمل كده ربنا ينعم عليك بنعمة، لما ربنا ينعم عليك بنعمة اخدم بيها الناس، ادي جزء منها للناس، ما تاكلش لوحدك. جبت عربية كويسة فسح بيها العيال بتوع العمارة. اقرا معايا الآية 110، ماشي النهاردة احنا قطلنا شوية. اقرا معايا الآية 110، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. هم عاوزين يردوكم من بعد إيمانكم كفارا، مش كده؟ طيب سيبوكم منهم واستمروا في إسلامكم بأنكم تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة، ده أحسن رد عليهم. التيار اليميني المتطرف في أوروبا، أحسن رد عليهم تقيموا الصلاة، يشوفوا المساجد بتمتلئ على الآخر، وهتشوفوا لسه بكرة منجيب الآية إنهم هيحاولوا يقفلوا المساجد، وهيقفلوا المساجد. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. الصلاة والزكاة دول عماد الدين، الصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية. الصلاة عبادة بتنفع بيها نفسك، والزكاة عبادة بتنفع بيها المجتمع. وبعدين خلي بالك هنطلع زكاة ازاي واحنا أمة فقراء. لما ربنا يأمر أمة انها تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، هتؤتي الزكاة ازاي وهي فقيرة؟ يبقى الأمر ده بيشمل العمل والإنتاج والاستثمار وتكثير المال وتعظيم الثروة فنخرج الزكاة. يبقى الناس اللي بيكرهونا ومسيطرين على الاقتصاد دول هتتسحب السجادة من تحت رجلهم بشغلنا وبإنتاجنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. إذا كنت قدمت مال أو وقت أو جهد مش هيضيع، ستجده عند الله. تخيل لما تشتغل بنية إنك تبقى مزكي، يعني أنت بتشتغل وبتكتر وبتستثمر ونيتك انك عايز تعمل فلوس عشان تطلع الزكاة وتتصدق بفلوس كتير. تخيل ربنا شايف ده ومطلع على كل حاجة بتعملها. ان الله بما تعملون بصير. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

لبيك من سمعي لبيك من بصري

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
3: الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. لازلت في كل يوم جمعة أذكركم بهذه الأربع: نحن نستعد لاستقبال يوم عرفة، أفضل أيام الدنيا. إذا لقيت الله تعالى وأنت محافظ على هذه الأربع أو تسعى للمحافظة عليها، فأنت في خير كبير، أنت في خير أكبر مما تتصور. لكن إن فاتتك هذه الأربع لا قدر الله، إذا كنت غافلا عن هذه الأربع، إذا كنت ناسيا لهذه الأربع، إذا أخذك الشيطان ليبتعد بك عن هذه الأربعة، فالأمر عسير جدا يا أيها الإخوة، عسير جدا، لأن المخالفة ستكون لرب العالمين. ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على هذه الكلمات الأربعة مدار خطب الجمعة جميعها التي حضرتها والتي ستحضرها. على هذه الأربعة قام هذا الدين، سعادتك مرهونة بهذه الأربعة في الدنيا والآخرة، تسعد فردا بهذه الأربعة، تسعد أسرة بهذه الأربعة، يسعد هذا المجتمع بهذه الأربعة، تسعد هذه البشرية المسكينة بهذه الأربعة. ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. يا أخوان، الظلم حرام، الاعتداء على الأعراض حرام، على الأموال حرام، على الأنفس حرام، أذى الآخرين حرام، شتم الآخرين حرام. الإسلام جاء بترك الحرام لنسعد جميعا. إتقان الفرائض لتصلح ما بينك وبين الله وبينك وبين الخلق، الصلاة من أجلك، تحترقون ثم تحترقون ثم تحترقون، ثم تأتي صلاة الظهر فتغسلها، ثم تحترقون وتحترقون وتحترقون، ثم تأتي صلاة العصر فتغسلها. مسكين يلي عنده حريقة وما عنده طفايات للحريقة، خد سكتات دماغية، فالج نصفي، جلطات، ضغط نفسي، سكري نفسي، الضرب يأتي من كل مكان، وهذا العبد المسكين يحترق والصلاة بين يديه لتغسل له هذه الحرائق، ثم هو ينشغل عن هذه الفريضة. هذه الفريضة فريضة الصوم من أجلنا، فريضة الزكاة من أجلنا، فريضة الحج من أجلنا، فريضة بر الوالدين من أجلنا، فريضة رعاية الزوجة والأولاد من أجلنا. هذه الفرائض، ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. يا أخوان، الشيء الوحيد، بالله عليكم ضعوا خط تحت كلمة وحيد، الشيء الوحيد الذي نفيد منه ما دمنا أحياء على هذه الأرض بعد الإيمان بالله، العمل الصالح. ترى ما حدا بيناتنا مستفيد شيء، لا من شهادته ولا من مزرعته ولا من بيته ولا من سيارته ولا من منصبه، إلا ما يعمل به من الصالحات. وإلا قل لي بربك، أثر الأثرياء عندما مات ماذا فعل به؟ لقد أخذ المال كله منه ووضع تحت التراب. صاحب أكبر المناصب بعد أن أخرج من المنصب ماذا حدث معه؟ بقي له العمل الصالح. أدي ما استطعت من النوافل، بهذا تسعد وحدك، ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. لكن الإسلام يحب بل يأمر أن نشيع هذا الخير في الأرض، وخطبة اليوم عن يوم عرفة عن هذا الكلام. فأمرنا، أنتم مأمورون يا أخوان بالأمر بالمعروف، سامحوني، كل واحد بيناتكم لا يدعو إلى الله آثم، يرمي كلام الله بالأرض، استغفر الله العظيم. أيعقل يا أخوان الله يتكلم وأنا لا أستجيب؟ أيعقل أن يأمر الله وأنت لا تستجيب؟ الله يتكلم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما في حل لهذه الكرة الأرضية إلا أن تتحركوا أنتم بنشر الخير في هذه الأرض، وإلا كما ترون هذه الأرض تحترق. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: والمؤمنون والمؤمنات، يعني أنتم، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف، أول صفة، وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. سامحوني، اللي ما بيأمر بالمعروف الله ما حيرحمه. هو قال هذا قانون: أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. أخرج ابن حبان في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا، يعني برحمته بفضله بجوده، فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم يرى يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. اللهم أعتق رقابنا من النار. أخرج الإمام الترمذي في جامعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. عنوان خطبة اليوم: ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. أيها الإخوة، خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بالناس خطبة جامعة فاذة فيها أصول أربعة من أصول الإسلام الحنيف، وفيها خاتمة مؤثرة جدا. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة فقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. انتبهوا يا أخوان، بالله عليكم، من ذهب إلى الحج يتذكر، ويلي ما ذهب يتصور. نحن هلأ أطلعنا على الحج، والآن حجاج بيت الله الحرام ذهبوا إلى مكة المكرمة أو إلى المدينة المنورة، وهم ينتظرون يوم التروية اللي هو اليوم، ليخرجوا إلى منى، وبكرة سيذهبون إلى عرفة. وبعرفة إذا بتتذكروا بيطلعوا بهالليل بهالباصات حتى يصلوا إلى عرفة باكرا ليؤمن الحجيج وصولهم إلى هذا الركن الأعظم. الآن الناس قعدت فطرت، من نام نام، استراح، صار وقت صلاة الظهر، ناداهم رئيس الفوج حيصلوا هلأ صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، بعدين سيبدأون بالأذكار. بتتذكروا ماذا يتخيل الناس جميعا؟ إنه إحنا بيوم عرفة شو بدنا نعمل؟ ولا نحن بالمناسبة غدا سنقيم مجلسا شبيها بأهل عرفة بجامع الحسن بأبو رمانة، من العصر للمغرب حنعمل أذكار وأوراد وقراءة قرآن. ماذا نفعل نحن؟ وهكذا يفعل جميع الحجاج. يا أخي بدي أقرأ قرآن، بدي أذكر، بدي أدعي، والله قلبي أسيان، الله وكيلك حاسم فحم، بدي أبكي لي شوي بين إيدين الله، خلي الله يغفر لي، والله أنا مخبص خير الله. الآن سيقوم خطيب، هذا الخطيب هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيخطب خطبتان. وأنتم معلش يا إخوان، غدا غدا على خيب الله كلكم افتحوا النت وراقبوا، ستخطب خطاب يعني اسمعوها. الآن في أطهر مكان، في أشرف يوم، في أحسن ساعة، الناس قلوبها متوجهة إلى الله. والله والله لو كنت أنا الذي سأخطب هيك ابتداء، يعني بدي أسوي لكم خطبة يرقق لكم قلوبكم، بركي ببكي وبتبكوا. أما سيدنا محمد، اسمعوا هذه الخطبة وشوفوا لي وين البكي فيها. أيها الناس، أشرف يوم يا أخوان، أعظم مكان، أفضل عمل. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ما حدا ينصب على الثاني يا أخوان، ما حدا يعتدي على عرض يا شباب، ما حدا يتطاول بلسانه على الآخرين يا بنات. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. أيها الناس، كل واحد متدين دينه ومعه يسدد وما عم بيسدد، والله عم بيخالف أشرف يوم وأشرف مكان وأعظم منزله. كل واحد آكل حق أخته بالميراث، كل واحد آخذ بضائع وما عم بيسدد حقه، كل واحد متعامل مع الناس بأمور مالية وعم يأكل عليهم. إن دماءكم وأموالكم، كل واحد عم بيواعد فتاة لا تحل له، كل واحد عم يبعث رسائل بليل أو بنهار لا تحل له. إن دماءكم وأموالكم وأعراض، كأني بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا حدا يضحك على حد، لا تبكوا، شو بدي فيكم إذا بكيتوا لما إذا ضحكتوا. بس الإسلام يريد أن تعمر هذه الأرض وأن تسعد. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. شايف الدينات التي لأخيك ومعك مصاري وما عم ترجع، أقسم بالله كأنك سرقت الكعبة، كأنك سرقت مكة، كأنك سرقت في الموقف يوم عرفة. كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذه أول نقطة. نقطة الثانية، ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. يلي بده يعمل حفلة بنته على الطريقة الأوروبية موضوع تحت قدمي، ويلي بده يساوي علاقات منفتحة كشرق وغرب بعيد عن الانضباط موضوع تحت قدمي، ويلي عم يتعامل بالربا تحت قدمي، وسحر شعوذة تحت قدمي، وتبرج تبرج الجاهلية تحت قدمي، والتفاخر بالأنساب وما بتعرف أنا بيت مين ونحن عائلة مين وشو مستوانا تحت قدمي. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. دماء الجاهلية موضوعة، الثارات وربا الجاهلية موضوع. هي واحدة ثانية. ثم فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. كل واحد عم يأذي زوجته، يضيق على زوجته، يأخذ مال زوجته، يقهر زوجته، يضرب زوجته متعديا، عم بيخالف يوم عرفة وعم بيخالف مكة والكعبة وأشرف يوم على هذه الأرض. والرابع، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. انتهت الخطبة، بس الآن خاتمة مؤثرة. أيها الناس، والآن الذي يتكلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم تسألون عني، بكرة ترى أنا حبموت. هذه حجة الوداع، ومات بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانين يوما، 83. يا جماعة، وأنتم تسألون عني، الله يوفقكم، فما أنتم قائلون؟ شو بدكم تقولوا له لالله بكره؟ بدي اقول لكم في واحد اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، انا ارسلته لكم، احكوا لي، بلغ، وصل، ادى. قالوا ناس، نشهد انك بلغت واديت ونصحت. فقال باصبعه السبابه يرفعها الى السماء وينكتها الى الناس، اللهم اشهد. قولوا شو؟ هكذا قالوا، نشهد أنك أديت ونصحت وبلغت. يا ربها اسمع، اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، أنا خالص مأدي الذي علي. أيها الإخوة، في هذه الخطبة كما سمعتم أربع فقرات مهمة جدا في هذا الدين وخاتمة مؤثرة. الفقرة الأولى: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. فلا يجوز في الإسلام الاعتداء على الآخرين، والتعرض لحرمات المسلمين وأموالهم وأعراضهم ودمائهم كالتعرض لحرمة البلد الحرام والشهر الحرام. الفقرة الثانية: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. دماء الجاهلية وثارات الجاهلية مرمية تحت قدمي المسلم. ربا الجاهلية موضوع، عادات الجاهلية موضوع، أفكارها اعتقاداتها مرمية تحت قدمي المسلم. الربا، الثأر، تبرج النساء، علاقات غير المشروعة بين الرجال والنساء، الموائد التي تدار عليها الخمور، حفلات المجون، طاولات الميسر، القمار، السحر، الشعوذة إلى آخره، كل هذا وأشباهه يرميه المسلم وراء ظهره لينطلق إلى الله تعالى. ما بتقدر تستفيد من يوم عرفة إذا حامل الجاهلية وجاي ليوم عرفة. الفقرة الثالثة: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله. هذه الوصية بالنساء جاءت إحياء لكرامة المرأة التي هدرها الكفر، وتثبيتا للعلاقات الأسرية التي مزقتها المادية، وجاءت اهتماما بالمرأة الأم والمرأة الأخت والمرأة البنت والمرأة الزوجة. إن أسمى ما يتوقع دعاة المساواة الوصول إليه أن تصير المرأة مساوية للرجل في الحقوق والواجبات، مو هيك؟ أقصى ما يتحرك له هؤلاء الذين يريدون المساواة، أقصى ما يتمنونه أن تتساوى المرأة مع الرجل في الحقوق والواجبات والمسؤوليات. لكن ما أعطاه الإسلام للمرأة أما وأختا وزوجة وبنتا أغلى بكثير من هذا وأعلى. الفقرة الرابعة: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. فالقرآن الكريم والسنة المطهرة سفينة نجاتنا في الدنيا والآخرة. تذكروا نحن بيوم عرفة، أفضل يوم في الدنيا، سفينة نجاتنا في الدنيا والآخرة. ونحن قوم أعزنا الله بهما، ومهما أردنا العزة بغيرهما فارقتنا العزة وحالفنا الهوان. أيها الإخوة، هذه فقرات خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، ثم تأتي الخاتمة المؤثرة. فقد أرسل الله تعالى رسوله بشيرا ونذيرا، ويظهر من الخاتمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مهتم جدا بأمر الله تعالى، وخائف ألا يكون أدى الذي أمر به. مع كل ما بذله لخدمة دين الله ومع كل ما ضحى به في سبيل هذه الرسالة، لذا نجده صلى الله عليه وسلم يستنطق الناس الجواب: هل بلغت؟ فلما قالوا نعم بلغت ونصحت وأديت، راح يشير بأصبعه إلى السماء وإلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. نقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها كيف حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الدعوة إلى الله ومسؤولية تبليغه الرسالة التي بعث بها إلى الناس، حتى خاطبه ربه فقال له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره أن معناها: لعلك يا محمد من الحرص على إيمانهم قاتل نفسك ومخرج نفسك من جسدها. الله عم بيقول له: يا محمد هتطلع روحك مشان بس تهديهم، مشان تدلهم. فتراه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تعالى في العسر واليسر والحرب والسلم والصحة والمرض والليل والنهار، في أهله وعشيرته، في أسرته وعائلته، في القريبين والبعيدين، يحضر مواسم اجتماع الناس، يدعو الناس إلى الله، يقول: من رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي؟ يقول للناس: بلغوا عني ولو آية. يقول لهم: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم. إن اهتدى على يديه امرؤ فرح فرحا شديدا، وإن أصر امرؤ على عناده للحق حزن عليه حزنا شديدا. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فعاده صلى الله عليه وسلم في بيته فقعد عند رأسه فقال له: يا غلام أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم، فأسلم الغلام. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله، الحمد لله الذي أنقذه من النار بسببي. لحقت عند آخر لحظة، الحمد لله، الحمد لله طلع من النار. هكذا تجدون رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هم الرسالة، أن يبلغها إلى الكبير والصغير والرجل والمرأة والقريب والبعيد، وهو مع كل هذا يخاف، يخاف من التقصير، يقول هل بلغت؟ وأنت أيها الأخ الكريم، بكرة رايحين ليوم عرفة يا أخو، أنت شو الأخبار؟ يا أخوان، يا شباب، يا رجال، يا بنات، شو مشان هذا الدين؟ أخي أنت طبيب على عيني ورأسي، شو مشان الدين؟ مهندس حاضر على رأسي، بروفيسور آي تي، طيب خير إن شاء الله، شو مشان الدين؟ نجار أحسن نجار بالعالم، شو مشان الدين؟ ماشي والله كتر خيرات، والله ممتاز، إن شاء الله مشكور ومأجور ومبروك، بس الدين، الدين شو؟ ما في كتير فائدة يا أخوان، نجي بكرة ومنبكي، أي طيب وبعدين؟ بعد ما بكيت يا أخي، بكرة إن شاء الله، إن شاء الله رب العالمين يغفر لعباده، يعني شو معنى يغفر لعباده؟ يعني بيقول يا عبادي خلص صفحة جديدة، الصفحة يا أخوان إذا واحد كان عليه بالورقة محكوم، حطينا له واسطة وآموله المحكوم وطالع ورقة لا حكم عليه، والحمد لله، الحمد لله باركوا له صحيفته الجنائية بيضة، هلأ شو لازم يعمل بس ياخذ صحيفة البيضة؟ بده يروح يعمل الجريمة نفسها؟ اتعبنا وهلكنا لحتى أمنا لك ياها وصرت غير محكوم، خلاص غير، غير الطريق، غير الممر، غير الدرب، غير السعي، غير المشي، بس ردك ترجع تساوية محكوم مرة ثانية. المغفرة حينمحى محكوم وتصير غير محكوم، بس خلاص لازم غير أنا ولازم تغير أنت. أنت أيها الأخ الكريم، هل حملت هم الدعوة إلى الله؟ يا شباب كلكم مسؤولون أيها الإخوة والله، والبنات والرجال والكبار والصغار، والعالم والجاهل، والغني والفقير، واللي بيعلم واللي ما بيعلم. أخي هذا دينك، هل حملت هم الدعوة إلى الله؟ هل يعنيك شأن دلالة الخلق على الله؟ كم رجلا دعوته إلى الإسلام؟ كم شاردا رددته إلى جادة الصواب؟ هل ساعدت العاملين في دلالة الخلق على الحق؟ متى ستحمل هم الأمة؟ يعني أنت بس شغلتك تاكل وتشرب، اشترينا بيت، اشترينا حيط، معاشي قليل، معاشي كثير، تجوزت، ما تجوزت، كبرت بيتي، ناوي اشتري سيارة، طالع لمدري وين، بدي مصاريف العيد، يعني طيب خلص، خلص صار 20 عيد، 30 عيد، 50 عيد، نفس الشيء، حتموت، حتموت، حتموت لسعتك بالحلويات العيد وغراض التسقية وصحن الفول، وبدنا نطلع على مدري وين مستأجرين مسبح ورايحين أنا والمرأة والأولاد. طيب معقول حتموت وأنت هيك يا رجل؟ متى ستحمل هم هذه الأمة؟ متى ستقول ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. إذا لم تكن من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازل الحرب، فكن من حراس الخيام. هؤلاء الرجال الشباب الذين في غزة ماذا يفعلون؟ ولماذا يقومون هذا المقام؟ ولماذا يبذلون هذا البذل؟ يذودون عن دين يا جماعة، يذودون عن دين، يذودون عن قرآن، يذودون عن آية في كتاب الله، يذودون عن مقدس. أنت إذا مو هدون، إن لم تكن من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازل الحرب، فكن من حراس الخيام. فإن لم تفعل فكن من نظارة الحرب الذين يتمنون الظفر للمسلمين، ولا تكن الرابعة فتهلك. لا بتشتغل بخدمة الدين، ولا بتساعد اللي عم يشتغلوا بالدين، ولا بهمك هذا الأمر بحيث أنك تتابع إن شاء الله أموركم بخير، إن شاء الله أنتم عايشين، إن شاء الله أمور القرآن شغالة، إن شاء الله أمور سنة النبي صلى الله عليه وسلم منتشرة. خلأ إذا واحد لا تأخذني، لا بيدعو ولا بيساعد ولا بيهتم، لا ينظر. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبهة قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة، فيما يلي نبقى مع خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، يتولى تفسير آيات من سورة المائدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقلنا إن ثمن آيات الله مهما بولغ في تقييمه فلن يتجوز نفعه هذه الدنيا، والدنيا كما قلنا سابقا لا تقاس بعمرها الحقيقي إلى أن يفني الله البشر، وإنما دنيا كل مؤمن تقاس بعمره فيها، وإلا فهب أنها طالت كذا مليون سنة، ما نفع أنا بكذا مليون سنة؟ إذن دنيانا هي إيه؟ أعمارنا فيها. وأعمارنا فيها أهي لها حد محدود ولا لكل أجل كتاب؟ علشان يديك عمر الدنيا الحقيقي يوم يقول لك فيه واحد يقعد لمتوسط الأعمار 70، مش كده؟ ودي مش قاعدة، واحد يبقى في 60، واحد يبقى 50، واحد 40، انزل انزل انزل انزل لواحد يبقى عمره فيها لحظة. اذا دنياك قد تكون لحظة، مدام مسألة لا زمن يحكمها ولا سبب يحكمها ولا عمر يحكمها، وأقضية الموت في الوجود جعلها الله شائعة في كل زمن حتى يحسب المؤمن نفسه في أقل هذا الزمن، ولم يجعلها بعد الميلاد، يعني يتولد يسرق يدوب وبعدين يموت، معلش خلاص. قال لك لا، ده وهو جنين في بطن أمه برضو يديها لك مراحل، ده حمل ساعة وده حمل ساعتين وده حمل يوم وده حمل أسبوعين وده حمل شهر. الله، الحق سبحانه وتعالى جعل ذلك لنأخذ في الأمر الغيبي اللي هو الجنين في البطن مراحل تكوين هذا الجنين. يديني بعد نص ساعة شكله كذا، وبعد ساعة شكله كذا، وبعد نص ساعة شكله كذا، كل الأزمنة موجودة عشان لما ايه، وبعدين نقعد نحلل كده نقوم نستطيع ان نعرف اطوار الايه، اطوار الاطوار القلب، وايضا حتى لا تحسب لنفسك عمرا فيها لانه قد يكون. وما دام الثمن الذي ياخذه المرتشون ليغيروا ايات الله واحكامه هينفعهم في الدنيا، والدنيا ادي عمرها، يبقى قليل ولا مش قليل؟ قليل. واحنا زمان قلنا علشان تعمل عملية اقتصادية قارن بين دنيا عمرها بقدر مكسك فيها، تبقى قليل ولا مش قليل؟ قارنها بعالم آخر لا تموت فيه، يبقى منهي بغير منهي، ووجودك في الدنيا مظنون ووجود الآخرة بالنسبة لك متيقن، ونعيمك في الدنيا على قدر إمكانياتك ولو في السلب والنصب، ونعيمك في الآخرة على قدر إمكانيات ربك. تبقى السكر اللي رجحة محدود بغير محدود، ومتيقن بمظنون، ونعيم على قدر إمكانياتك ولو في السلب والسرقة، بنعيم على قدر إمكانيات الحق. تبقى الصفقة اللي راجعها، يبقى هنا قليل ولا مش قليل؟ يبقى قليل. ومن لم يحكم بما أنزل الله

نزلها. وبعدين قلت لا ده مش معقول يكون الحكم كده، يبقى رددت الحكم على الله، يبقى ده كفر. ان امنت بالحكم قلت فيه الله وفي حكم منزله انا مصدق به، لكن انا ما قدرتش على نفسي مش كده، يبقى ده ايه؟ كفر. لا، يبقى ده ايه؟ الظلم. ان كان الحكم بين واحد وواحد، والفسق ان كان بينك وبين نفسك. فسقت يعني زي فسقت الرطبة، يعني خرجت عن الايه؟ عن القشرة بتاعتها. البلح بتمر عليه الفترة بيبقى بصر كده احمر، وبعدين يفضل شوية يقوم ايه؟ يرطب. معنى يرطب يعني ايه؟ بنشوفه مسمر كده مش كده؟ وبنشوف القشرة أبت، تقوم لما القشرة تئب الرطبة تبان من القشرة، نقوم نقول الفاسق كان له إطار من التكليفات يصونه، فلما خرج من هذا الإطار كان كالرطبة التي خرجت من قشرتها. وما دام الرطبة خرجت من قشرتها تبقى عرضة للتلوث بقى ولا لا؟ تبقى عرضة للتلوث. ربنا جاب فسق يعني من ايه؟ معنى. فإذا إن سمعت آية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وتسمع تاني ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الايه؟ الفاسقون. قال لك دي لليهود لأنها جاية إن أنزلنا التوراة في يهودا ونور، والتانية جاية في مين؟ في الإنجيل، والثالثة جاية فينا. نقول له يا أخي إذا كانت جاءت من لم يحكم بما أنزل الله عند اليهود فأولئك هم الكافرون، وجاءت من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وجاءت عند الأولى فأولئك هم الفاسقون، بقى تبقى عندهم ولاش عندي؟ بقى عندهم هذا الكلام ولاش عندي؟ تقول لي لا ده دي نزلة في اليهود. نقول له لا، نزلة في مناط الحكم عامة، في مناط الحكم. فإن حكمت في قضية قمية عقدية يبقى كفر خلاص. إن رددت الحكم من منشئه وهو الحق الأعلى يبقى كفر. إن عملت القضية وأنت مؤمن بالإله ومؤمن بأنه أنزله بس نفسك يعني غلبتك يبقى ده إيه؟ فسق. إن عملت حكم بين اثنين يبقى ده ظلم. يبقى إذن كافرون وظالمون وفاسقون، إنما اختلفت الألفاظ باختلاف المحكوم به، باختلاف إيه؟ المحكوم به. فإن حكمت في قضية عقدية يبقى كفر، إن حكمت بين اثنين يبقى ظلم، إن حكمت في قضية بالنسبة لك يبقى ده فسق. يبقى إذا ما تقولش دي لفلان ودي لعلان ودي لبتوع التوراة ودي لبتوع الإنجيل، قل له أبدا دي قضية لكل من تعرض لحكم، لأن ربنا قال ومن، وكلمة من عامة ولا مش عامة؟ كلمة من عامة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الإيه؟ الكافرون. والدليل على ذلك أنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وعملوا القضية وردوا الحكم على الله، إنما في الآية الثانية وكتبنا عليهم فيها مش كده ولا إيه؟ مش هي برضه؟ أن النفس بالنفس، يبقى دي أحكام بقى، أحكام جرائم وعقوبات على الإيه؟ الجرائم وقصاص. يبقى الحكمت هنا يبقى هنا، ومن لم يحكم بما أنزل الله يبقى هنا، هو ظالم ولا مش ظالم؟ يعني في قضية النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن تبقى ظلم ولا مش ظلم؟ يبقى إذن حسب المحكوم عليه. تقول كافر، احنا قلنا زمان حينما تعرضنا لقضية الخلق الأول هو خلق آدم، وطلب الله من الملائكة المكلفين بتدبير أمور الخلق في الأرض أن يسجدوا لآدم، احنا بنقول السجود ده علشان رمزية ايه؟ انهم في خدمتهم، انهم في خدمتهم، لان كل مظهر من مظاهر القدرة في الكون احنا ما بنشوفش الملك اللي بيديره، انما كل ملك جاي لدي ملك لكذا ملك لكذا ملك لكذا ملك لكذا، بس لانها غيبيات ما بنقول لا كلام عنها. يبقى امال المدبرات امر يعني ايه؟ مدبرات امر. فعلشان يقول لهم ان الطارئ على الكون وهو ادم انتم في خدمته، وعلشان تبقوا في خدمته

0: خالق اسجده. ولذلك اللي ما كانوش مدبرات امر لادم ما شاملهمش هذا الامر، ما شاملهمش. ولذلك لما ربنا بيكلم ابليس لما ما رضيش يسجد قال ايه؟ قال له انت استكبرت ام كنت من العالين؟ عالين يعني ايه؟ من المهيمين اللي ما ولا يدروا عن ادم، هم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، ولهم دارين على الحكايه بتاعتكم دي. العالين دول ما شملهمش الامر. قال له انت استكبرت انك انت تسجد، ولا انت من العالين الذين لا نشملهم امر السجود؟ بعد ذلك ابى. واحنا قلنا ان الاباء ده ما يجعلوش يعني الامر للملائكه، مش كده؟ وابليس امتنع، يبقى كيف يعاقبه الله مع ان الامر لم ايه؟ لم يشمل، لان بنص القران الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. يبقى ما يصحش تكون موضع جدل ابليس من الملائكه ولا من اللي بيقول من الملائكه، يقول لك لان الله عاقبه لانه لم يسجد وكان امر السجود للملائكه، اذا فما دام عقبه يبقى اصله من الملائكه ومتوجه اليه الايه؟ الامر. نقول له يا اخي ما دام في ايه جت صريحه في النص لتثبت جنسيته تقوم برضه باكش هتقول له من الملائكه؟ ده قال الا ابليس كان من الايه؟ وما دام كان من الجن يبقى من المختارين ولا لا؟ له ان يطيع وله انه ايه؟ اما الايه حكايه الملائكه والا لما قال للملائكه؟ قال لك ايوه، لان ابليس لما كان من الجن، والجن في قانون الاختيار، ولكن المختار اذا الزم نفسه بمنهج الله الزاما يساوي به الملائكه، يبقى فوق الملائكه ولا مش فوقهم؟ يبقى قال له انت بلغت منزله بقت مين؟ فكان من الواجب انك حين تسمع امرا موجها الى الملائكه وانت كان يجب تطيع. ادم كل من الشجره مش ما قربهاش، كل من الشجره، يبقى عصي ولا معصيه؟ ده تجاوز الامر، ده لو كان قرب منها كان يبقى مخالف، فما بالك انه ايه؟ انه كل منها كمان. الله، ده يبقى يعني دخل قوي في الوقت. لكن قال ايه؟ ظلمنا انفسنا، حكمك يا الله حكم حق، بس انا ما قدرتش على نفسي يا ربنا. الله، يبقى ما ردش الحكم على الله، انما اتهم نفسه انه ما قدرش ينفذ الحكم. قام قال له طب ما دام انت بقى كده وقبلت الحكم مني واتهمت نفسك بانك انت قصرت، خد الكلمات دي علشان تقولها علشان اتوب عليك. قال هو اللي علمه انه يتوب عليك. ودوكها طرده من الارض. قال لك نعم منطقيه، لان ابليس رد الحكم على الله، لكن ادم ما ردش الحكم على الله، قبل الحكم. كذلك من لم يحكم بما انزل الله رادا للحكم على الله مخطأ ربنا، يبقى ده كفر. ان كان في حكم في قضيه بين اثنين يبقى ان خالف حكم الله يبقى ده ايه؟ ان قال لك ما تكذبش وكذبت يبقى فسق، لان الله. يبقى اذا كل وصف جاء حسب ما تحكم ايه؟ ولا داعي للجدل ولا للخلاف، وده اقول لك دي لليهود ودي مش لنا ودي مش عارف ايه، ونقعد الناس اللي عمالين يزينوا لاصحاب الاهواء التزيين، يقول لك ده ورده في اليهود، الورده في اليهود ومش ورده لنا احنا، ده احنا الورود عندنا اكثر من الورود. ليه؟ لان ربنا حكمنا فيهم وبقوا يرفعوا امورهم عشان نحكم لهم فيه. وكتبنا عليهم فيها في التوراة اللي هي هدى وإيه؟ ونور، أن النفس بالنفس، النفس بالنفس، شوف تاخد كل حاجة وما يناسبها من الحدث. معنى النفس بالنفس يعني إيه؟ النفس مقتولة بالنفس، مش كده؟ طيب، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. طب العين يعني تقتله؟ قال لك مفقوقة. يبقى وكتبنا عليهم فيها أن النفس مقتولة بالنفس، خلاص، والعين مقلوعة بالعين، خلاص كده، والأنف بالأنف، يعني والأنف مجدوعة بالأنف، والأذن طلع وزنه كده يقولوا صلم أذنه صلم. يبقى كل حاجة لها إيه؟ فقأ عينه، مش كده؟ ادي واحده. جدع انفه، صلم اذنه، الله. يبقى كل حاجه لها ايه؟ كل حاجه. النفس مقتوله بالنفس، العين مقلوعه بالانف، مجدوعه لان تعبيرات اللغه تعبيرات واسعه بتدي لكل وصف ايه. يعني افرض ان الانسان جعان نقول له هو جعان لايه؟ يعني عايز حاجه، هو عايز اكل يبقى جوعان. طب عايز خصوصية اكل نفسه في اللحمه ما نقولش عليه ايه جعان، يقول لك هو قرم. قرم قفوره وميت. طب ان كان عايز شويه اللبن مشتاق للبن كده يقول لك عيمان للبن. ان كان محتاج للميه يقول لك عطشان. ان كان محتاج للجنس يقول لك شبق. يبقى الحاجه النفس الانسانيه الى امور متعدده، كل واحد له ايه؟ كل واحد. فان كان للطعام فهو جوعان، فان كان للشراب فهو هيمان، فان كان للحم فهو قرب، فان كان للبن فهو عيمان، فان كان للجنس فهو ايه؟ شبه. كل حاجه لها ايه. ولذلك لما يجي يقول لك ده الترادف يقول لا مش ترادف، ده تعبيرات كل عباره تؤدي. يقول لك مثلا إيه؟ جلس يعني قعده، نقول له ده في المعنى العام. جلس بمعنى قعده في المعنى الايه العام. لكن جلس لازم تكون عن اضطجاع، كان مضطجعا فجلس، انما قعد عن قيام، كان قائما. ولذلك قال ايه؟ قياما وايه؟ قياما وقعود. كل حاجه لها ايه. لما تقول مثلا نظر وراى ورمق ولمح، كل دي بيقولها شاف، يقولك لا ده نظر بجمع عينيه، رمق بمؤخر موك، لمح من اعلى. الله، كل واحده لها ايه. فاللي عنده تعبيرات دقيقه يستطيع انه ايه يعبر التعبيرات الايه الدقيقه. فكذلك وكتبنا عليهم فيها ان النفس مقتوله بالنفس، والعين مفقوءه بالعين، والانف مجدوعه بالانف، والاذن مصلومه بالاذن. وبعد ذلك جاء في المكان اللي يجي عام ينجرح هنا ينجرح هنا ما نعرفش بقى، ام قال لك ودي روح ايه والسن مقلوعه بالسن. شوف بقى كم حاجه هي: نفس مقتوله بنفس، عين مقلوعه، انف مجدوعه، سن مخلوعه بسن، ايه تاني؟ اذن مصلومه باذن. كل واحده لها ايه. والحاجه اللي تيجي في كل مكان يبقى الجروح بقى نقول ايه؟ قصاص. تشوف قصاص يعني ايه؟ يعني اجه من قص الاثر. قص الاثر اللي هو حط مشي تبع الايه الرجل، ما هي ماشيه، ما بينحرفش كده ولا ينحرفش كده. ولما كان القصاص امر مطلوب فيه المماثله بقت عمليه صعبه. اننا يعني مش معقول يعني واحد ضربني قلم، صحيح اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، بس ايه؟ بمثل ما اعتدى عليكم. طب والمثليه دي من يقدر يحققها بقى؟ ده ان انضربت وانا لسه جعان هيبقى الم متهافت، مش كده ولا لا؟ ولا ايه؟ الله، ما اقدرش اوزن الالم كده زي ما ضربوني. يمكن هو ضربني الالم وهو في منتهى ايه نشاطه وقوته، وبعدين انا اجل، او ضربني الالم وهو في منتهى تهافته، وبعدين اجي انا انتقم منه وانا في منتهى نشاطي. ولذلك قال المثليه دي اول منخل عشان يمنع القصاص. يقول لك وانا هدخل نفسي في متاهه ليه؟ انا مش حكايه المرابي اللي رابى مرابي وقال له خد الفلوس والربا وما جبتهاش اخد رطل من لحمك. رطل هو يهودي بقى، رطل من ان ما جبتش تيجي المعاد اخد رطل من لحمك. وكتبوا التعاقد واستشهدوا وعملوا العمليه دي خلاص. فالراجل ما جابش في المعاد فمسكوه علشان يديله الايه. شوف القضاء بقى، القضاء لما يكون ربنا منور بقى بصيرته ويقعد كده يعمل ايه؟ طب هم متعاقدين والتعاقد ده ايه قانونهم. طيب قال له مفيش مانع، هنديك الرطل. وجاب الراجل وجاب السكين وقال له خد، تعالى خد الرطل، بس اما اقول لك ان قست وقيه هناخدها منك، ان زدت وقيه هناخدها منك. قال مش عايز. مثلية. نعم. والجروح قصاص. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: هذا هو التقنين، تقنين الاعتداء وتقنين الجريمة وتقنين العقوبة. لكن لم يغلق الله باب الطموحات الإيمانية. قال فمن تصدق به، أي بالقصاص بقى، فهو كفارة له. شو الترغيب؟ من تصدق به فهو إيه؟ كفارة له. تصدق بالقصاص، معنى تصدق إنه دفع على غير مستحق حقك تاخد. الذي يتعب ويتعب البشر في تقنيناته أنهم يطيلون إجراءات التقاضي. فساعة ما تكون جريمة تقعد لها مثلا سنة ولا اثنين، بشاعة الجريمة يبهت في النفس البشرية، ولم يبقى إلا استقبال الجريمة الجديدة. لكن الأصول أنها تبقى إيه؟ وأن يكون الأمر لولي القصاص مكنه، لأنك إن مكنته شفيت نفسه أول شفاء. وحين تشفي نفسه أول شفاء إنك أنت اللي ما تقتصش لي، أنت محدش يقتص لي، خلينا نقول إيه اللي اقتص. ساعة ما يعطى هذا الحكم تلتفت تلاقيه زاهد فيه. لا وليه؟ أم قال لك شوف بقى، لما يكون هو بقى الأمر في إيده ويقدر يقتص وبعدين تصدق وعفى، المتصدق عليه ده سيظل طيلة حياته يدين بحياته أو بجارحة من جوارحه لصاحب الله، فينشأ بدل إغارات السهرات ينشأ إيه؟ وحين يشرع المشرع الأعلى يقول لك لا لا لا تحكم بأنك دائما معتدا عليك، بل تصور في مرة أنك معتدي، أتحب أن يتصدق عليك أو لا تحب؟ هم بده يحننا على ايه؟ انما يمكننا ولا ما يمكنناش. فاذا ارادت الحكومات انها تشفي الناس من السهرات تعمل ايه؟ ولذلك حتى لما بنشوف كده في الصعيد واحد يقتل واحد وبعدين قال القاتل ياخذ الكفن بتاعه، قال ويدخل على الايه؟ ساعة ما يدخل عليه بالكفن تنتهي المسألة. ليه؟ لانه ممكن. انما يكون يعيش كده رغم انفي وهو اللي عنده سهر، ابدا مش ممكن. انما يعيش وانا متفضل عليه بالعيش. فمن تصدق به فهو كفارة له. فمن تصدق به فهو كفارة، التصدق يعني كفر من له لمين؟ اصل كلمة تصدق به اللي هو ولي القصاص، تصدق به على مين؟ على المعتدي. يبقى انا عندي اثنين ولا لا؟ لان كلمه تصدق تحتاج الى متصدق والى متصدق عليه. فمن عفي له من اخي، لا لمين؟ فمن عفي له لله للمتصدق عليه من اخيه شيء، يبقى دي كفرته، ملناش حاجه عنده بقى خلاص. او فهو كفاره له ان كان المتصدق، نقول له ربنا يكفر عنك من الذنوب بقدر ما تسامحت فيه من أخيك. يبقى تنفع هنا وتنفع هنا ولا ما تنفعش؟ ما تنفعش. طيب الآية لما تيجي تحنن، تيجي تحنن كده على إن الإنسان ما ياخدش قصاصه وإن كان ده له حق، تقوم تجيبها من ناحية صاحب القصاص ولا من ناحية المقتص منه؟ لازم من ناحية صاحب القصاص، ما بترغبه بقى إيه؟ بترغبه، تبقى بترغبه فهي كفارة له، تبقى أليق في التحنين أن تكون لمن؟ للمتصدق. ومن لم يحكم بما أنزل الله، الحكم في حاجات قصاصية يبقى ظالم ولا مش ظالم؟ يبقى لما نقول كافر. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى، تكلم عن التوراة وفيها يهود ونور، وقفينا يعني ايه؟ اتبعنا. هي مأخوذة من القفة، ما هو في وجه وفي ايه؟ قف. قفينا يعني جعلناه في أفاه، يعني ده قدام وده ايه، ولما نيجي نقول بين يدي يعني قدامه، لان الركب لما يمشي الاول يمشي، فالاول قفاه لوجه الثاني كده. يبقى لما نقول بين يدي يعني من سبق اللي قدامه، بين يدي يعني من ايه، من سبق. قفينا ثم قفينا وقفينا على آثارهم بعيسى، لأن عيسى جه بعد أنبياء متعددين من أهل الإيه؟ توراة، ابن مريم، مصدقا لما بين يديه، أي مصدقا لمين؟ لما بين يديه من التوراة. وآتيناه الإنجيل، فيه هدى ونور بر، هدى. وإحنا قلنا بقى إن كلمة هدى ونور تناسب الإيه؟ تناسب البيئه اللي نزل لها الهدى والايه. ما تقولش ما دام دي هدى ونور ايه اللي خلي هدى ونور تيجي تاني، نقول له لا، في مقولات اسمها المقولات الاضافيه، مقولات ايه. لما تيجي مثلا تقول للولد اللي عايش في القريه او في الباديه اشعل الضوء، يقوم يريح المسرجه، يسرجها ولا لا؟ فان كان بقى في بندر ولا حاجه يقوم يعمل الكهرباء مثلا، ان كان مثلا في حته تانية يعمل النيون ولا الفلوريس، حسب الايه، اضافيات اسمها ايه. والاضافيات دي قد تجعل اللفظه يحمل معنيين. يعني مثلا اذا جيت في بيت، السقف يبقى علو بالنسبه لك ولا لا؟ علو. طب وبالنسبه للدور الثاني بقى سوف، يبقى هو علو، يبقى معنى اضافي. ما تقولش ده علو دائما ولا سفل دائما، انما بالاضافه. فهذا علو بالنسبه لما تحته، ولكنه سفل بالنسبه. تقول فلان ابن بالنسبه لابوه، ويمنع ذلك ان يكون ابا بالنسبه لابنه؟ يبقى هو ابن واب ولا لا؟ يبقى اسمها المعاني الايه. يبقى هدى ونور معان اضافيه، كل هدى ونور يناسب مين؟ البيئه اللي هم عايشين. البيئه دي كانت ماديه فجالهم الكلام المادي، وبعدين جات البيئة المادية دي عايزة طاقة روحية. ولذلك لما تمسك الإنجيل تجد كله إيه؟ كله مواعظ. يعني سئل عيسى في قضية ميراث، قال أنا لم أرسل مورثة. هو جاي عمل شحنة إيه؟ شحنة روحية، مواجيد ومواعظ. وهدى وموعظة لمين؟ للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. كيف نفهم إن الإنجيل ما فيش فيه أحكام، ثم نجد الآية القرآنية تقول وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه؟ يبقى فيها أحكام. يبقى اللي قالوا لنا لا، ده ما فيهاش أحكام، ده كلها مواعظ ومواجيز ومش عارف إيه وبتاع، نقول له فليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وقد أنزل إن حكمهم في الأحكام من التوراة. يبقى اتفقت الحكاية ولا ما اتفقت؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الايه؟ الفاسقون. لما تيجي بقى تنظر إلى كلمة كافر وكلمة ظالم وتيجي في كلمة فاسق، إن كان الفاسق الخروج عن الطاعة، يبقى إن خرج عن الطاعة في أمر الألوهية والربوبية يبقى كافر، مش كده؟ وإن خرج عن الأحكام بالنسبة للجرائم يبقى إيه؟ ظالم. الله، يبقى المسألة كلها داخلة ويا بعضها ولا لا؟ إذا كان هو قال في القضية الخلمية إن الشرك لظلم عظيم، يبقى ظلم ولا مش ظلم؟ وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثم جاء بالرسول الخاتم بعد ما اتكلم عن اليهود وعن الانجيل وعن عيسى، قال ايه؟ وانزلنا اليك الكتاب بالحق. الله. انزلنا اليك الكتاب بالحق. ساعة ما تفهم كلمة انزلنا دي اعرف انه تشريع جاي من اعلى، وساعة التشريع ما يجي من اعلى منك ومن غيرك يبقى الخضوع له ليس زلة لك امام غيرك. ولذلك لما يجي يقول لك هو الاسلام، هو اصل بعض الناس كانوا بدهم يدخلوا في الاسلام كل اصطلاح جديد، يقول لك ده الاسلام ده تقدمي، ده الاسلام ده رجعي، ده الاسلام ده يميني، ده الاسلام ده ايه يساري، عشان ابو ذر ومش الله بدهم يجيبوا اي حاجه من الاصلاحات الايه. قول لهم يا اغبياء قولوا بدل كده، له تقدمي وله رجعي وله يميني وله يساري، ولكن قولوا الاسلام فوقي كين من ربنا، فان كان في التقدميه مزايا فهو تقدمي، وان كان في الرجعيه مزايا فهو رجعي، لان الرجعيه دي تذم لانها رجعيه ولا بالنسبه للمرجوع اليه. فان كان منحرفا ورجع عن حق تقول له انت رجعي الله. طيب يميني تقوم تقول له يميني نعم. ليه؟ لان اليميني بيشجع ان الواحد يعمل وما فيش منع يتأسل ويبقى له مال، ووجب علينا ان نحافظ عليه، واللي يعتدي عليه بسرقه نقطع ايده. طب يسار لانني باخد حق من ده اوديه لده عشان يحصل استطراد اجتماعي الله. اذا ما تقولش هو تقدمي، نقول له ده ان كنت عايز بقى تقدمي على اصله هو الاسلام، لان التقدم مدلولها عندك ايه؟ ان يرتقي بالحياه ارتقاء متقدما يجعل الناس متكافئين ويعمل مش كده كويس. نقول له لا، ده المساله مش تقدمي علشان الدنيا، ده تقدمي وجاب لي حياه ثانيه فوق الدنيا. يبقى انتوا لم تفهمين في التقدميه ولم تفهمين في الرجعيه. المنهجين اللي عمالين مسيطرين على البشر ومدوخين الدنيا حرب بردة وحرب ساخنة، مش هنا في الشرق والغرب، ادي رأسمالية وادي ايه شيوعية. لو كنتم انتم بقى ادركتوا اول ما جت الشيوعية سنة 17 كنت علمتم ان القائمين على امرها قالوا ده مش هي دي الشيوعية، ده احنا لسه في الدهليز بتاع الشيوعية، يعني لسه الشيوعية هتيجي على اصلها. نقول له عال قوي. طيب يا اخوات الدهليز بتاع الشيوعيه دي، ولما الشيوعيه بقى تتطبق اللي عملتوه ده ما هو الشيوعيه؟ قال لك لا، ده دي اشتراكيه شويه. طيب يا اخوي اذا كانت دي اسم المدخل، يبقى كنا ننتظر كلما تقدم الزمن ان تدخل ناحيه الشيوعيه ولا تبعد عن الشيوعيه؟ تدخل تمشي ناحيه الشيوعيه بقى، لكن احنا بنشوفك كل ما يتقدم بك الزمن بترجع شويه. يبقى دليل على ان المنهج اللي انت كنت عامله غايه عشان تصل اليه مش صح. طب وانت يا راس ماليه، شراسه راس المال، اظل راس المال شركا في الكون ولا الاحداث اضطرتهم على انهم يجيبوا العمال ويعملوا لهم حقوق ويعملوا لهم تامينات ويعملوا لهم ايه ويشاركوهم في المصالح ويدوا لهم اسهم؟ اذا شراسه راس المال لم تبقى. ولو ان شراسه راس المال بتعاند الشيوعيه كانت تمشي ناحيه ايه؟ عكسها كده. لا، ده هي جت كده. طب والشيوعية راحت كده ولا جت كده؟ رجعت، ودي رجعت، دي رجعت، ودي لما يرجعوا يقابلوا بعض ولا لا؟ اهو الاسلام قابل بعض من الاول. احترم رأس المال واحترم العمل وكل حاجة، وكل واحد يلزم حده، واللي يعمل عمل كويس نكافئه ونجازيه، واللي ما يعملش نعذبه ونقول له كذا وكذا وكذا وكذا. ليه؟ عشان نضمن وجود الحركة في الحياة. ولذلك اللي مشوا في المسائل اضطروا ده من يقولك لازم تعمل حوافز، لازم تديله امتيازات عشان يعمل، لازم الله الله الله. اذا انت كرجل بقانون بشر لم تخرب في الشيوعية الى مداها، مع انك انت قلت انا مش ايه من الشيوعية دي، ده الشيوعية لسه جاية. طب يا اخوان لما تيجي الشيوعيه تعمل ايه؟ ده احنا شفنا اللي انتوا عملتوه في الناس، والتذبيح اللي ذبحتوه، والسحل اللي سحبتوه، والدوش اللي عملتوها دي. قال لك ايوه، لان دول استغلوا شعوبهم واستغلوا اممهم، يستحقوا انهم يبلدوا. نقول له طيب ها، طب بالله اللي نفذوا منكم قبل القيصر اللي انتوا ادركتوه دي، ده يبقى عمل اللي عمله ده ونفذ، ويا دوب ده حظ وحش اللي انتوا ادركتوه. وما دام المسألة قصاص بمن فعل، كان يجب أن تؤمنوا بأن هناك آخرة يؤخذ فيها من فلت. يعني من مصلحتكم أنكم تقولوا ده في آخرة، اللي فلت من انتقامنا ومن جبروتنا لازم يكون له حتة تنتظره، وإلا فما ذنب بس اللي عصركم؟ طب واللي ما عصركوش؟ كان يجب أنكم تقولوا ما دام انتم عملتوا تقنين عقوبات لمن يجرم او لمن يعمل كذا او يعمل، طب والناس اللي فاتوا منكم؟ ده انتوا لازم كنتوا تقولوا ده لازم في حته ثانيه، اللي ظلم لازم يتاخد لانه قدر يستر نفسه مني، او احنا ما ادركناش وهو بيعمل، يبقى كان لازم ان تكونوا متدينين، لازم ان تكونوا ايه؟ متدينين. إنا أنزلنا إليك فأنزلنا، تفيد من أيه؟ من أعلى. ولذلك احنا قلنا زمان لما ناخد معطيات الأداء البياني في القرآن تقوم تدينا راحة، لما يجي ربنا يملى علينا التعاليم بتاعته يقول ايه؟ قل تعالوا. انت بتفهم تعالوا دي يعني اقبل علي؟ لا، تعالوا يعني ارتفع الى مستوى السماء ولا تهبط الى حضيض الارض، خذ احكامك من هنا، تعالوا. نعم. وانزلنا اليك الكتاب بالحق. طيب هناك ايه من القران بتيجي اياته عشان ايه؟ تخدم بعض. كلمه الحق دي عايزه حاجتين اثنين، يصدق انه نازل من الله حقا، وبعدين يجيب لي قوانين الحق في كل حركة الحياة. قامت الآية الثانية جت شرحت كلمة الحق الملفوفة دي وقال وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل، بالحق أنزل يعني نزل من عندنا وليس من صناعة بشر، وبالحق أنزلناه أي بالمنهج الذي يقيم منطقة الحق في كل نفس وفي كل مكان. يبقى عايزين الحق كاف انه صحيح جاي من الله، ادي واحدة. ولما نزل اشتمل على ما يكون الايه؟ الحق من حركة. يبقى وبالحق انزلناه وبالحق نزل. هنا اكملت الآية، قال ايه بقى؟ وانزلنا اليك الكتاب بالحق. بالحق المصور بصورتين في آية ايه؟ في آية اخرى، بالحق انزلناه وبالحق ايه؟ وبالحق نزل، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، مصدقا لما بين يديه من الكتاب. نعم، بقول مصدقا لما بين يديه يعني للايه؟ طب انا عندي كتاب في الاول، ودك وانزلنا اليك الكتاب اللي هو نفهمه ايه؟ اللي هو ايه؟ القران. قال بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، فيه قال اسمها قال للجنس وقال للعهد. لقيت رجلا فأكرمت الرجل، يعني المعهود اللي انا قابلته مش كده؟ الله، يبقى اذن الكتاب الاولانية دي اسمها القرآن، المعهود القرآن. ليه؟ ام قال لك لان ده مدام مهيمن يبقى هو الحقيقة يسمى ايه؟ يسمى كتاب. لكن ده سبقته كتب متعددة، ألف كتب متعددة متحدة في فحوى المطلوب من للخالق من المخلوق، يبقى كأنها كلها ايه؟ كلها كتاب. او ده الجنس يشمل كتب متعددة، ودكها لمين؟ للعهد. دليل العهد وانزلنا اليك ومصدقا لما بين يديه من الكتاب، واللي كان بين ايده التوراة والانجيل وكل اللي تقدمه ده ايه؟ وصحف ابراهيم وزبور داود كل ده. فاحكم بينهم ومهيمنا عليه. مهيمن ساعات تجد لفظا وصف به غير الله ووصف به الله او سمي به الله، لان احنا نعرف ان لله صفة بلغت في تخصصها به في مقامها الاعلى بالله. الله سميع مش كده؟ والله بصير، والله غني، واحنا بنقول فلان الغني مش كده ولا لا؟ وقال ان يكونوا ايه؟ فقراء يغنيهم الله من فضله، يبقى ده ايه؟ الله. يبقى اذا وصف الحق او سمي الحق باسم وجد في الخالق، ام قال لك يبقى مهيمن من أسماء الله أو من صفاته على إطلاقه، بحيث إذا أطلق بعيدا عن أي قرينة لم ينصرف إلا لله. فإن قلت الغني على إطلاقه أنصرف لمين؟
1: الله.
0: رؤوف على إطلاقه، رحيم على إطلاقه. إنما إن قلت النبي رحيم ورؤوف يبقى صح ولا ما يصحش؟
1: الله.
0: يبقى إذا أطلق اللفظ على إطلاقه انصرف لمين؟ كلمة مهيمن وردت اسم أو صفة من صفات الله، مش كده ولا لا؟ المهيمن. مهيمن يعني إيه؟ مهيمن أول ما تسمعها كده كلمة مهيمن يعني إيه؟ أدي برضو من معناها أنه إيه؟ أنه مسيطر. طب مسيطر ليه؟ المصنع اللي بنديره كده، وجم أصحاب المصنع المشرفين عليه وجابوا واحد قال له أنت رئيس العمل هنا. رئيس العمل هنا يبقى هو اللي إيه؟ الله. يبقى لازم لأنه مؤتمن، مش كده ولا لا؟ طب ومدام مؤتمن ومسيطر مش ياخد باله بقى؟ يبقى رقيب ولا مش رقيب؟ ويبقى مدام رقيب يبقى شهيد ولا مش شهيد؟ الله الله الله الله. إذن الذين فسروا مهيمن بأنه مؤتمن ماشي، واللي فسروا مهيمن بأنه رقيب ماشي، واللي فسروا مهيمن بأنه شهيد ماشي، واللي فسروا مهيمن بأنه قائم على أمره ماشية ولا مش ماشية. فإذا رأيت اختلافات في تفسير لفظ واحد فاعلم أن ما صدق الذي يصدق عليه هذا هذا هذا هذا، بس باللوازم، لأنه لا يكون رقيبا إلا إن كان شهيدا، ولا يكون شهيدا إلا إن كان قائما على الأمر، ولا يكون قائما على الأمر لا شهيدا ولا رقيبا إلا إن كان مؤتمنا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: كانت هذه خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات من سورة المائدة. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
3: سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من شكره، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه،

الشاكرين ولك الحمد حمد الذاكرين وسبحان الله تسبيح العارفين اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد كبت

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد وتنفرج بها

واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا

طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك، يا من

ونتوب إليك إلهنا وسيدنا ومولانا. إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

ربنا نسألك بقوتك التي قهرت كل شيء فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء أن تغفر لنا الذنوب، أن تغفر لنا الذنوب التي تضيع النعم. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

فقطرة من جود رحمتك فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة, والفوز بالجنة

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

يا غفار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهما حيا فأطل في عمره وارزقه الصحة والعافية وارزقه الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان منهما ميتا فارحمه برحمتك يا رب.

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

0: والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان. يسر به أمري وقض مآلبي، وأجر به جسدي من النيران. واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني. واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني. طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني. واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني. أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني. وامزجه يا ربي بلحم مع دمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني، وهديتني لشرائع الإيمان. أنت الذي علمتني ورحمتني، وجعلت صدري واعي القرآن. أنت الذي أطعمتني وسقيتني، من غير كسب يد ولا دكان. وجبرتني وسترتني ونصرتني، وغمرتني بالفضل والإحسان. أنت الذي آويتني وحبوتني، وهديتني من حيرة الخذلان. وزرعت لي بين القلوب مودة، والعطف منك برحمة وحنان. ونشرت لي في العالمين محاسنا، وسترت عن أبصارهم عصياني. وجعلت ذكري في البرية شائعا، حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي، لأبى السلام علي من يلقاني. ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني. فلك المحامد والمدائح كلها، بخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بأنعم، ما لي بشكر أقلهن يداني. لئن اجتبتني من رضاك معونة، حتى تقوي أيدها إيماني. لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني. ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان. ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني. ولأقصدنك في جميع حوائجي، من دون قصد فلانة وفلاني. ولأحسمن عن الأنام مطامعي، بحسام يأس لم تشبه بناني. ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني. ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني. ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني. ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: ورد الصباح والمساء.
3: أعود

صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الخلفاء الراشدون. تميز عصر الخلفاء الراشدين بجملة من الميزات، حتى صار العصر الراشدي مع عصر النبوة معلما بارزا ونموذجا مكتملا. لذا كان لزاما على الأمة الإسلامية وكل مصلح أن يعملوا للوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع. الخلفاء الراشدون مع الداعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، قال مرة حينما عزل سيدنا خالد، والقصة التي تعرفونها أنه ما عزله إلا مخافة أن يفتتن الناس به لكثرة ما أبلى في سبيل الله، فحينما أجرى الله على يديه نصرا مؤزرا، نصرا تلو نصر تلو نصر، توهم الناس أنه ما من معركة فيها خالد إلا والنصر حليف المسلمين، فخشي هذا الخليفة أن يتوهم الناس أن النصر من عند خالد، فعزله إنقاذا لعقيدة التوحيد وتطمينا لهم وربطا لهم بالله عز وجل. لكن هناك أقاويل كثيرة فشت بين الناس، فقال لهم مرة: إني أعتذر إليكم من عزل خالد، فإني أمرته أن يحبس هذا المال على ضعفة المهاجرين، فأعطى ذوي البأس وذوي الشرف وذوي اللسان. فنهض أبو عمرو بن حفص بن المغيرة وقال: والله ما أعذرت يا عمر، لقد نزعت فتى ولاه رسول الله، وأغمدت سيفا سله رسول الله، ووضعت امرأ رفعه رسول الله، وقطعت رحما وحسدت بني العم. لكن سيدنا عمر ما بال بهذا الكلام، يعرف لماذا عزل هذا القائد الشجاع. عزله لحكمة راجحة عنده، عزله إنقاذا لعقيدة الناس، ولم يعبأ بهذه التأويلات. فقال له مخاطبا: إنك قريب قرابة حديث السن تغضب في ابن عمك، يعني عزره. ما رأى في ذلك إلا تعاطفا مع ابن عمه دون أن يحاسبه على هذا الكلام الذي قاله. طبعا هذا الكلام فيه تهجم على سيدنا عمر وفيه تطاول، لكن سيدنا عمر من أين اقتبس هذه الأخلاق؟ من أين جاءه هذا الهدوء وهذه الأعصاب الباردة وذاك الحلم؟ قال: تعلمه من رسول الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مرة جاءه أعرابي فأعطاه مالا، فقال هذا الأعرابي: أعطني المال، فالمال ليس مالك وليس مال أبيك. هذا الأعرابي يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فأعرابي يقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: أعطني، ليس المال مالك ولا مال أبيك. والنبي صاحب المقام المحمود والحوض المورود الذي أكرمه الله بالرسالة وعصمه من الزلل وأوحى إليه، كل هذا المقام الرفيع ما جعل النبي عليه الصلاة والسلام يحقد على هذا الأعرابي الفظ الذي كان جافيا في عبارته. فيبدو أن سيدنا عمر حينما وقف هذا الموقف الحليم الهادئ المطمئن ولم يأخذ هذا المعترض الذي قال والله ما أعذرت يا عمر، لقد نزعت فتى ولاه رسول الله، وأغمدت سيفا سله رسول الله، ووضعت امرأة رفعه رسول الله، وقطعت رحما وحسدت بني العم، قال أجل إنك قريب قرابة حديث السن تغضب في ابن عمك، لكن والله يا أبا سليمان، خاطب سيدنا خالد، ما عزلتك إلا مخافة أن يفتتن الناس بك لكثرة ما أبليت في سبيل الله. هذا الموقف. فيا أيها الإخوة الكرام، بالمناسبة الإنسان الحدث يرى بالعين، لكن البطولة في تفسيره. مر النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قصة تعد شاهد واضح جدا، مر عليه الصلاة والسلام قبيل معركة بدر، أصدر توجيه لأصحابه ألا تقتلوا عمي العباس، هكذا التوجيه، كلام مختصر من دون تعليل لحكمة رآها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب من عمه العباس؟ عمه العباس مقيم في مكة مع المشركين، لكنه كان مسلما سرا، وإسلامه في تكتم شديد، لأن عمه العباس كان عين النبي في قريش، فما من اجتماع يجتمعونه، وما من أمر خطير يتداولونه، وما من قرار يتخذونه إلا والعباس رضي الله عنه يبلغ ابن أخيه محمدا صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي لم يفاجأ أبدا في علاقته مع قريش بمفاجأة، ما من شيء فعلته قريش إلا كان عند النبي عليه الصلاة والسلام، الغزو، المؤامرات، كل شيء فعلته قريش كان معلوما عند النبي في وقت مبكر جدا. فعمه العباس مسلم، لكنه كتم إسلامه كتمانا شديدا في حيطة بالغة، حفاظا على أن يكون هذا الصحابي الجليل عم النبي عينا لرسول الله في قريش. يجب أن يقول لا تقتلوا عمي العباس فقط. طب لو لم يقل هذا الكلام لقتل أصحابه عمه العباس ظلما وهو مسلم. طيب لو أن عمه العباس أبى الخروج مع المشركين في بدر، ماذا يحصل؟ ينكشف أمره. لو أن العباس لم يخرج انكشف أمره. لو أن النبي ذكر إسلامه لكشف أمره. لو أنه قال، لو أنه سكت لقتل. الموقف عصيب ودقيق. فالنبي قال لا تقتلوا عمي العباس. صحابي أخذ هذا النص قال نحن نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا، وينهانا عن قتل عمهم. رآها عصبية، أحدنا يقتل أباه وأخاه في المعركة وينهانا عن قتل عمه؟ قال هذا الصحابي بعد أن كشفت الحقيقة وعرف نزاهة النبي ومراده النبي، وعرف إسلام عمه العباس، وكيف كان عينا للنبي على قريش، وكيف أنه كان في أعلى درجات الذكاء والحكمة والحيطة والحذر، يقول هذا الصحابي إنه بقي 10 سنوات يتصدق ويجاهد نفسه وهواه ويعتق العبيد لعل الله يغفر له سوء ظنه بالنبي عليه الصلاة والسلام. مقام النبوة مقام رفيع جدا، يعني مستحيل أن ينحاز النبي إلى أهله وإلى بني جلدته، النبي رسول الله معصوم. فسيدنا عمر عزل سيدنا خالد لحكمة رائعة رآها إنقاذا للتوحيد، ومع ذلك لما اعترض هذا الرجل ما بال باعتراضه وقال أنت غضبت من أجل ابن عمك ولا ضير عليه. التاريخ يروي أن هذا البدوي الذي قال لسيدنا رسول الله أعطني فليس المال مالك ولا مال أبيك، سيدنا عمر كان واقف قال له يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا الأعرابي، هذا إنسان تجاوز حده. فقال يا عمر دعه فإن لصاحب الحق مقالا. تعلموا أيها الإخوة، إذا كنت رئيس دائري وجاك مواطن وضايج وتكلم كلمات قاسية لا تحاسبه على كلماته، قل إن لصاحب الحق مقالا. في مثل عربي قديم، صاحب الحاجة أعمى وصاحب الحاجة أرعن، والإنسان كلما كان أكثر رحمة يمتص هذه الكلمات القاسية وهذه التعليقات اللازعة وهذا التطاول وهذه الجفوة. قال دعه يا عمر إن لصاحب الحق مقالة. لكن سيدنا عمر كما قلت لكم من قبل ليس بالخب، يعني ليس من الخبث بحيث يكون خبا أو خبا، يعني ماكرا خداعا، لكن ليس من السذاجة أيضا والبساطة بحيث يسمح لأحد أن يحتال عليه. قال لست بالخب ولا الخب يخدعني. فكل إنسان كان يعني يمدحه مديحا كاذبا يبتغي أن يصل إلى قلبه، كان هذا الصحابي الجليل يرفض هذا المديح. مرة إنسان أثنى على سيدنا عمر ثناء المنافقين، فقال له يا عدو الله ما أردت بهذا الكلام؟ كان له فراسة، المديح الصادق مقبول والإعجاب الصادق مقبول، لكن إنسان غير ملتزم يثني على عمر ثناء يعني يتضح من ثنيات كلامه ومن فلتات لسانه ومن نبرة صوته أنه ينافق، فقال يا عدو الله ماذا أردت بهذا الكلام؟ مرة سيدنا عمر رأى إنسان يصيح بأعلى صوته يقول من صاحب هذه اللوزة، أثناء الطواف حول الكعبة رأى في الأرض لوزة فرفع عقيرته وقال من صاحب هذه اللوزة؟ فما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن قال له كلها يا صاحب الورع الكاذب كده وخلصنا. كان مع تقديره الشديد للمؤمنين، أما المنافقين كان عليهم سيفا مسلطا. مرة كان يمشي في الطريق سمع صوتا نسائيا يقول رويدك يا عمر حتى أكلمك كلمات قليلة. فالتفت عمر فإذا سيدة جليلة تقول له وهو مصغ مبتسم يا عمر عهدي بك أنك تسمى عميرا تصارع الفتيان في سوق عقاظ، فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر، ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر في رعيتك واعلم أنه من خاف الموت خشي الفوت. فقال له من معه من هذه المرأة التي اشترأت عليك يا أمير المؤمنين؟ جذبه قال له دعها فإنك لا تعرفها. قال له من هذه؟ قال هي خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات وهي تجادل النبي في زوجها وتشتكي إلى الله، هذه الذي وقفت أمام النبي وبكت وقالت يا رسول الله إن زوجي تزوجني وأنا شابة ذات أهل ومال، فلما كبرت سني ونثر بطني وذهب مالي وتفرق أهلي قال أنت علي كظهر أمي، ولي منه أولاد إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. فأنزل الله عز وجل لقد نبي قال ما أظنك إلا قد حرمت عليه، فقال الله عز وجل لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فقال له أفلا أسمع شكواها؟ من أنا إذا كان الله قد سمع شكواها؟ قال له صح، أسكت. وقف متأدبا يستمع إلى حديثه. وقولته الشهيرة التي ذهبت مضرب المثل والتي أعلنت حقوق الإنسان قبل أن تعلن في فرنسا بألف عام، قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. أقول لكم هذه الكلمة أيها الإخوة والله أبتغي بها وجه الله، يعني أنت إذا ما شعرت أنك واحد من الناس ولا حق لك أن تستعلي عليهم ولا أن تستذلهم ولا أن تأخذ منهم ما ليس لك ولا أن تستخدمهم ولا أن تأخذ منهم ما يقلل من قيمتهم، إن لم تنطلق هذا المنطلق ففي الإيمان والله ضعف. لا أقول ما في إيمان، بس في ضعف في الإيمان. لا تنطلق من أنك فوق الناس، لا تنطلق من أن الناس عليهم أن يؤدوا إليك واجبا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خدم إنسان فقير جدا اسمه ربيعة، بعد 7 أيام قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا ربيعة سلني حاجتك، لأنه رأى خدمته للنبي دينا على النبي، رآها دين. ما في إنسان على وجه الأرض يحق له أن يرى نفسه متميزا على أقرانه. والنبي كان قدوة لنا في هذا، لما كان مع أصحابه في سفر وأرادوا أن يعالجوا شاة لمأكلة، قال أحدهم علي ذبحها، وقال الثاني علي سلخها، وقال الثالث علي طبخها، فقال عليه الصلاة والسلام وعلي جمع الحطب، واختار أصعب عمل وأشقه. فلما قال له أصحابه نكفيك ذلك يا رسول الله، قال أعرف أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. في بيتك أنت واحد من هؤلاء، كل مثلهم، أطعمهم مما تأكل، ألبسهم مما تلبس، لا تميز نفسك عليه، في عملك، في نزهتك، في سفرك. ما في إنسان يعطي أوامر يتلقى خدمات، وناس بيخدموا بتلقوا أوامر، واردة هي، هي عنصرية هي. فالإنسان ما لم ينطلق هذا المنطلق ففي إيمانه ضعف والله الذي لا إله إلا هو. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. مرة دار حوار بينه وبين أحد الناس، تمسك الإنسان برأيه ويقول لسيدنا عمر اتق الله يا عمر، وكررها ثانية وثالثة، فزجره أحد أصحاب عمر وقال لقد أكثرت على أمير المؤمنين، ولكن الخليفة العظيم يقول له دعه، فلا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها. آخر قصة من قصص هذا الخليفة الراشد أنه اختصم مع بعض أصحابه حول موضوع، هذا الموضوع أن سيدنا عمر أراد أن يوسع المسجد النبوي الشريف، فيحتاج إلى أن يضم أرضا للمسجد، يعارضه صاحب الأرض ويقول للإمام العادل والخليفة الأمين ليحكم بيني وبينك آخرون. سيدنا عمر يريد أن يوسع هذا المسجد لأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام في حياته كان يرغب في توسيعته، فلما أراد أن ينفذ رغبة النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من ضم هذه الأرض للمسجد. صاحب الأرض اعترض، فسيدنا عمر تشبس في رأيه، فقال له صاحب الأرض ليحكم بيني وبينك آخرون. سيدنا عمر ما تألم ولا تأبى، بل رحب في غبطة بأنه سيجد عونا على الحق إن كان محقا، وهدى إلى الصواب إن كان مخطئا. لقي العباس يوما وقال له: يا عباس، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته يريد أن يزيد في المسجد، وإن دارك قريبة من المسجد، فأعطنا إياها نزيدها فيه، وأقطع لك أوسع منها. ومع التعويض، التعويض الحقيقي المجزي الكافي الزائد. قال له النبي الكريم: أنا سمعته يريد أن يزيد في مساحة هذا المسجد، وهذه الأرض لك، أقطعنا إياها وأنا أقطعك أرضا أوسع منها. قال له العباس: لا أفعل. عجيب. قال عمر: إذن أغلبك عليها، أنا صاحب سلطة، نعمل استملاك. فأجابه العباس: ليس ذلك لك، فاجعل بيني وبينك من يقضي بالحق. فقال عمر: من تختار؟ العباس قال: حذيفة بن اليمن. وبدلا من أن يستدعي سيدنا عمر إلى مجلسه حذيفة، انتقل عمر والعباس إليه. لماذا؟ لأن القاضي يؤتى ولا يأتي، والعلم يؤتى ولا يأتي، هكذا الأدب. فانتقل سيدنا عمر مع العباس إلى حذيفة بن اليمن. حذيفة الآن يمثل القضاء، وأحد الخصوم سيدنا عمر خليفة المسلمين. وأمام حذيفة جلس عمر والعباس وقصا عليه الخلاف الذي بينهما. فقال حذيفة: سمعت أن نبي الله داود عليه السلام أراد أن يزيد في بيت المقدس، فوجد بيتا قريبا من المسجد، وكان هذا البيت ليتيم، فطلبه منه فأبى، فأراد داود أن يأخذه قهرا، فأوحى الله إليه: إن أنزه البيوت عن الظلم هو بيتي. أنزه بيت عن الظلم هو بيتي. فعدل داود وتركه لصاحبه. فالعباس نظر إلى عمر وقال: ألا تزال تريد أن تغلبني على داري؟ قال له عمر: لا والله. فقال العباس: ومع هذا فقد أعطيتك الدار تزيدها في مسجد رسول الله، أنا أعطيك إياها من عندي تبرعا، أما تغلبني عليها لا تستطيع. وي حذيفة، هو القاضي بيننا، هذا سيدنا عمر يا أخوان، فلا أقل أن نتأسى به في بيوتنا. لا يتشبث الإنسان، لا زوجته. في آية قرآنية تقول: وأتمروا بينكم بمعروف. ائتمروا، هي فعل أمر،

0: فإذا انطلقت في علاقاتك مع الآخرين هذا المنطلق فأنت تؤكد الإيمان الصحيح. أما إذا انطلقت من منطلق عنصري، من منطلق فوقي، من منطلق تشعر أنك فوق الناس وأنهم عليهم أن يقدموا لك كل شيء وأنت عليك أن تأمرهم، هذا منطلق ما أنزل الله به من سلطان، وعندئذ نكون قد انطبقت علينا المقولة الشهيرة: لقد استعبدنا الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. عمر يقول: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ لما الإنسان بيكون حر ينطلق في تعامله مع الناس منطلق واقعي، منطلق إنساني، منطلق في عدل وفي إنصاف وفي حقوق وفي واجبات. والحياة كما قلت أخذ وعطاء، والحمد لله رب العالمين.
1: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.
2: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: In the name of Allah, the absolutely merciful, the especially merciful.

fulfill someone's need? Be kind to people? Okay.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الجمعة الأول من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق للرابع عشر من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة الـ FM 87.6. بإمكانكم الاستماع إلينا على الآب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم، ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة. بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية، تعقبها نشرة عربية وعالمية. كل الحوادث الهامة التي وقعت على سطح الكرة الأرضية خلال ليل أستراليا سأوافيكم بها تباعا بإذن الله في سياق برامجنا. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا رب، يا رب إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب، يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. يا رب إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لله في الخلق ما اختارت مشيئته، ما الخير إلا الذي اختاره الله، إذا قضى الله فاستسلم لقدرته، ما لامرئ حيلة فيما قضى الله، تجري الأمور بأسباب لها علل، تجري الأمور على ما قدر الله، إن الأمور وإن ضاقت لها فرج، كم من أمور شداد فرج الله، إذا ابتليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، والله ما لك غير الله من أحد، ولا يصيبك إلا ما قضى الله.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم الجمعة هي على النحو التالي: أذان الظهر ينقل مرفوعا من مسجد الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه عند 12:06، أذان العصر عند 12:59، أذان المغرب عند 25:25، والعشاء أذانه عند 6:55. غدا السبت أذان الفجر عند 5:10، وشروق الشمس عند 6:35. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم الطقس مشمس 20 درجة، غدا السبت وبعده الأحد والاثنين والثلاثاء وحتى يوم الخميس الطقس ماطر 18 درجة نهارا، 11 درجة ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم يوما جميلا رائعا كله خير وسعادة وسرور، واعلموا أن في يوم الجمعة ساعة مباركة لا يوافقها عبد مسلم قائم يدعو الله سبحانه وتعالى إلا استجاب الله له. فادعوا الله معي خاشعين ضارعين أن يعلي بفضله كلمتي الحق والدين. آمين.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة 14 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: أشعلت تصريحات صادرة عن قياديين في حزب الأحرار جدلا حادا حول مستقبل السكن في أستراليا بعدما قيل إن على ذوي الدخل المحدود أن يقبلوا مساكن بمعايير أقل في وقت تتفاقم فيه أزمة القدرة على تحمل تكاليف الإيجار وشراء المنازل. وأقر المتحدث باسم المعارضة لشؤون الإسكان والتشرد أندرو براغ بأن خطة الائتلاف لتوسيع المعروض السكني ستتطلب تقديم تنازلات عقب إعلانه يوم الأربعاء بأن المعارضة ستعمل في حال فوزها بالانتخابات على اختصار قانون الإسكان الوطني من أكثر من 2000 صفحة إلى نحو 80 صفحة. وقال إن تبسيط القانون وبناء المزيد من المنازل يجب أن يرافقهما قدر من التنازلات. وجاءت تصريحات براغ بعد موقف أثار بدوره انتقادات واسعة من زميله الأحرار والمتحدث باسم وزارة الخزانة تيم ويلسون الذي أشار إلى أن بعض الأستراليين قد يكون بإمكانهم ارتداء سترة في الشتاء بدلا من إنفاق مبالغ كبيرة على رفع مستوى كفاءة منازلهم، معتبرا أن أستراليا تحتاج إلى مخزون سكني يستجيب للاحتياجات المختلفة والظروف المناخية المتباينة. وقال إن كوينزلاند ليست تزمانيا أو فيكتوريا وغرب أستراليا مختلفة تماما. هذه الرؤية قوبلت بانتقادات شديدة من المدافعين عن الإسكان الميسور التكلفة محذرين من أن تخفيف معايير البناء قد يمنح المطورين فرصة لتحقيق الأرباح على حساب جودة المنازل وصحة السكان وسلامتهم. وقالت مي عزيز المتحدثة باسم منظمة Everybody's Home إن كثيرا من المستأجرين خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون أصلا في منازل شديدة البرودة في الشتاء وخانقة في الصيف ومثقلة بالعفن والرطوبة فضلا عن ارتفاع كلفة تدفئتها وتبريدها. كما وصفت الدكتورة كازاندرا جولدي الرئيسة التنفيذية للمجلس الأسترالي للخدمات الاجتماعية وصفت تصريحات براغ بأنها صادمة مؤكدة ضرورة التوسع بشكل كبير في بناء المساكن الاجتماعية. في المقابل رحبت جمعية صناعة الإسكان بإعلان براغ لكنها شددت على أن الأهم ليس استهداف عدد محدد من صفحات القانون وإنما تبسيط الإجراءات البيروقراطية المعقدة التي تحيط بقطاع البناء. ويحدد قانون البناء الوطني الحد الأدنى من المتطلبات المتعلقة بسلامة المباني وصحة السكان وراحتهم وسهولة الوصول إليها واستدامتها وهو ما يجري تفصيله حاليا في أكثر من 2000 صفحة. أما المعايير الجديدة التي يقترحها الائتلاف فستركز على المتطلبات الهيكلية والسلامة من الحرائق بالإضافة إلى الصحة ومعايير تعتبر فعالة من حيث التكلفة. وكان حزب العمال قد أعلن أنه سيعمل على تجميد قانون البناء الوطني بعد اجتماع مائدة مستديرة حول الإنتاجية في منتصف هذا العام. ففي وقت سابق من هذا العام رفضت وزيرة الإسكان كلير أونيل دعوات الائتلاف إلى تقليص معايير البناء إلى 200 صفحة مؤكدة أنها تحدثت إلى البنائين الذين أبدوا رفضا شديدا لهذه الفكرة. من جهته قال وزير الخزانة جيم تشالمرز لإذاعة الأي بي سي يوم الأربعاء إن الحكومة تقترب من تقديم خطة نهائية إلى وزير البناء في وقت لاحق من هذا العام بهدف تبسيط قانون البناء، فيما دعا براغ إلى إنشاء دليل فيدرالي للمنازل النموذجية بحيث تحصل التصاميم المعتمدة مسبقا على موافقة تلقائية من حكومات الولايات. كامبرا: أستراليان كانا من بين 211 شخصا أنقذتهم فرق الطوارئ بعد اندلاع حريق في عبارة كانت متجهة من جزيرة بالي إلى لومبوك في أندونيسيا. وأكدت السلطات إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم من العبارة فيما لقيت شابة أندونيسية تبلغ من العمر 19 عاما حتفها في الحادث. واندلعت النيران في العبارات أثناء إبحارها من مضيق لومبوك وسط أمواج هائجة قبل أن تمتد إلى المركبات والدراجات النارية الموجودة على متنها. وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها الوكالة الوطنية الأندونيسية للبحث والإنقاذ، أظهرت ركابا يرتدون سترات النجاة ويتجمعون داخل توق قابل للنفخ، بينما كانت سحب كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من العبارة. وشاركت سفن تابعة للبحرية وعبارات ومروحية في عملية الإنقاذ. وقال رئيس هيئة البحث والإنقاذ في ماترام محمد هاربادي إن الفرق تحركت سريعا إلى موقع الحادث. وأضاف هاربادي قائلا: أرسلنا سفينة ونسقنا مع وحدات البحرية وشرطة الطيران للتوجه إلى موقع العبارة المحترقة. ووصفت الناجية سبتي سوغيارت مشاهد الخوف والفوضى على متن العبارة قائلة: إن النيران أخذت تتسع حتى أتت على نحو نصف الدراجات النارية الموجودة داخل العبارة. وأضافت قائلة: طلبوا منا في البدايات التزام الهدوء، وقالوا إنهم يحاولون إخماد الحريق والسيطرة على الوضع، لكنهم طلبوا منا في النهاية أن نقفز إلى الماء. كامبرا. اختتمت أستراليا أعمال التعداد السكاني لعام 2026، حيث بادرت ملايين الأسر في أنحاء البلاد إلى إكمال استماراتها، مسجلة رقما قياسيا في نسبة المشاركة عبر الإنترنت في أكثر عملية إحصائية اعتمادا على الوسائل الرقمية في تاريخ البلاد. وأفاد المكتب الأسترالي للإحصاء بأن أكثر من 5 ملايين أسرة قد أكملت الاستمارة، أي ما يتجاوز نصف إجمالي الأسر والتي شملها تعداد عام 2021، مع توقعات بأن تتجاوز نسبة المشاركة الرقمية عبر الإنترنت حوالي 85%. كامبرا. يطالب المدافعون عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة الحكومة الفيدرالية على إعادة النظر في التغييرات المقترحة على نظام التأمين الوطني للإعاقة NDIS، وذلك قبيل التصويت المرتقب في البرلمان على الإصلاحات المقترحة. وتهدف الإصلاحات التي تقترحها الحكومة الفيدرالية إلى مكافحة الاحتيال والحد من الإنفاق، إلا أنها ستؤدي إلى خفض الإنفاق على NDIS وتقليص عدد المشاركين فيه، وهو ما يحذر المدافعون من أنه قد يكون له تداعيات خطيرة. كامبرا. تواجه تأشيرات الوالدين في أستراليا أزمة متفاقمة مع تراكم أكثر من 157,000 طلب، بالإضافة إلى طوابير انتظار تصل تقديريا إلى نحو 33 عاما للتأشيرة غير المساهمة، وحوالي 15 عاما للتأشيرة المساهمة، والتي قد تصل تكلفتها إلى نحو $50,000. ويؤكد الخبراء إن المشكلة أصبحت هيكلية، خصوصا مع تراجع أعداد التأشيرات الممنوحة سنويا، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مدة الانتظار مستقبلا، كما أن بعض خيارات التقديم من داخل أستراليا باتت محدودة، بينما لا توفر تأشيرات الزيارة حلا دائما، ويبرز بديل مؤقت يتمثل في تأشيرة الوالدين المؤقتة، والتي قد تسمح بالإقامة لسنوات لكنها مكلفة ولا تمنح مزايا للميديكير. وتثير هذه التطورات مخاوف متزايدة بشأن قدرة العائلات على تحقيق لم الشمل فعليا، مع ما يستدعي دراسة كل حالة مع محامي هجرة مستقل. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. وفي آخر المستجدات عبر نائب الرئيس الأمريكي الأزمة مع إيران بتعزيز موقف الولايات المتحدة ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي. أضاف فانس أن المشكلة تكمن في أن الإيرانيين يقطعون وعودا لا يوفون بها ويبرمون اتفاقا ثم لا يلتزمون ببنوده، مشيرا إلى أن لدى الرئيس ترامب مجموعة واسعة من الأدوات الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية للضغط على إيران. في المقابل قال قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز إن المضيق مغلق ولا تغيب أي حركة فيه عن أعين القوات الإيرانية. من جهته قال محمد مخبر مستشار المرشد الإيراني إن الاستراتيجية الحاسمة للمرشد والتي تقضي بالانتقال لحرب هجومية في حال عدم تحقق شروط إيران ستؤدي إلى تغيير معادلات القوة في العالم. وفي تطور آخر قالت شركة أدنوك الإماراتية إن سفينتين تابعتين لها تعرضتا لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز دون وقوع إصابات. هذا وقد دانت الخارجية الإماراتية استهداف الناقلتين وطالبت إيران بضرورة وقف هجماتها العدوانية والالتزام بوقف جميع الأعمال العدائية. في قطاع غزة قالت وزارة الداخلية أن مدير شرطة محافظة غزة اغتيل إثر قصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبته على شارع الرشيد جنوب غربي مدينة غزة. وأفادت مصادر في مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بأن فلسطينيا ثانيا استشهد بقصف من مسيرة إسرائيلية على حي الأمل غربي خان يونس. في الضفة الغربية أفادت مراسلة الجزيرة باقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال قرية قصرة بقضاء نابلس شمالية الضفة. لمزيد من المتابعة مشاهدينا ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أطلعنا لو سمحت إيهاب على آخر الموقف.
1: نعم نشوان، المواقف الأمريكية اليوم في الحقيقة هي رسائل للداخل الأمريكي وللناخب الأمريكي تحديدا قبل انتخابات التجديد النصفي طمأنته بشأن أسعار النفط والغاز. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول أن هدف الولايات المتحدة الأول حاليا في هذه المرحلة هو عودة تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب حتى تستقر الأسعار وتنخفض أكثر بالنسبة للشعب الأمريكي فيما يتعلق بأسعار المحروقات. جيلي فانس يقول إن الأسعار حاليا منخفضة عما كانت عليه في الأيام الأولى للصراع، لكن يشدد على ضرورة عودة تدفق النفط والغاز مرة أخرى من المضيق بشكل كبير. نائب الرئيس يقول إن الولايات المتحدة في موقف قوي ويعرب عن ثقته في أن هذا الوضع مع إيران سينتهي مع قوة الولايات المتحدة في هذا الموقف ومع منع إيران من امتلاك سلاح نووي. يؤكد أيضا بأن حالة المد والجزر الحالية فيما يتعلق بإيران تؤكد على أن الرئيس دونالد ترامب لديه خيارات وأدوات عديدة متنوعة من بينها ضغط اقتصادي وعسكري ودبلوماسي، وأنه ينتقي من هذه الأدوات بعناية شديدة ما يتفق مع مصلحة الولايات المتحدة في هذه المرحلة، لكنه أيضا يشكك في جدية الجانب الإيراني في التوصل إلى أي اتفاق لأنهم لا يلتزمون بالتعهدات وينقضون الاتفاق مع الولايات المتحدة، معربا عن ثقته في نهاية المطاف بأن الولايات المتحدة ستحقق الهدفين أولهما عودة تدفق النفط وثانيهما على حد قولي هو ضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. أيضا في السياق ذاته وبالحديث عن أسعار المحروقات هنا في الولايات المتحدة، كريس رايت وزير الطاقة الأمريكي يؤكد بأن هناك حركة كبيرة من عبور النفط والغاز من مضيق هرمز، يتحدث عن عبور نحو 9 ملايين براميل من النفط كل ليلة بمساعدة من القوات الأمريكية. يشكك في مصداقية شركات المتخصصة بمتابعة حركة السفن في المضيق ويقول إن البيانات الصادرة عن هذه الشركات غير دقيقة نعلم أن شركة كيبلر المتخصصة في تتبع حركة الملاحة في مضيق هرمز كانت قد ذكرت بأن نحو 13 سفينة فقط مرت عبر المضيق يوم أمس الأول، وهذا بالتأكيد يتناقض مع ما يقوله أو ما تقوله إدارة الرئيس دونالد ترامب. كريس رايت يؤكد أيضا أن أسعار المحروقات ستنخفض في الولايات المتحدة إلى نحو 3 دولارات للجالون بالنسبة للبنزين. الأسعار الحالية هي ربما تصل إلى 4 دولارات وربما تزيد عن هذا الرقم أيضا في المتوسط، وبالتالي كل هذه الرسائل هي رسائل داخلية. وزير الطاقة أيضا يؤكد بأن النظام الإيراني سيفشل في نهاية المطاف رغم محاولات إرهابه لدول الجوار على حد قوله. أيضا فيما يتعلق بالضغط الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة على الجانب الإيراني، وزير الحرب بيت هيكثث يقول إن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية قد يستمر إلى أجل غير مسمى وفق ما تقتضيه الحاجة ووفق ما ترى الولايات المتحدة، ويقول إن إيران لا تستطيع أن تخترق هذا الحصار، ويتحدث عن إعادة تدوير حاملات الطائرات في المنطقة، حيث أن البحرية الأمريكية أعلنت إرسال حاملة الطائرات جورج واشنطن لتحل محل حاملة الطائرات أبراهام لينكولن. وسائل الإعلام الأمريكية كانت قد أشارت إلى أن الحالة الصحية والنفسية للبحارة الموجودين على حاملة الطائرات أبراهام لينكولن في تراجع كبير، وكانت هناك مطالب من عائلات هؤلاء البحارة وفق ما تقول شبكة CNN وغيرها الكثير من وسائل الإعلام المحلية هنا بعودة هؤلاء البحارة، خاصة وأن هذه الحاملة كانت في فترة انتشار تزيد عن 250 يوما في منطقة العمليات مع إيران. لكن وزير الحرب يؤكد بأن وزارة الحرب تقدم كل الدعم والعون للبحارة، وأن هذه عملية إعادة تدوير الحاملات الطائرات يأتي في سياق طبيعي تمارسه وزارة الحرب بشكل دائم، وكذلك أعرب عن امتنانه للبحارة الموجودين في المنطقة. كذلك في إطار وفي سياق التقارير التي خرجت من واشنطن هذا اليوم ما يتعلق بخسائر قوات الأمريكية في المنطقة من فقدان نحو 45 طائرة مسيرة من طراز MQ-9 للقوات الأمريكية منذ بدء الحرب مع إيران، ما يزيد من تكلفة الخسارة بالنسبة للولايات المتحدة في هذه الحرب. لكن بشكل عام نشوان الحديث هنا في واشنطن عن هذا الضغط الاقتصادي الذي تعتقد إدارة ترامب أنه قد يجبر إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات والتفاوض وتقديم ربما تنازلات للجانب الأمريكي. نائب الرئيس يؤكد بأن الولايات المتحدة في موقف قوي وأنها ستنهي هذه الأزمة من موقع قوة، وبالتالي يفهم بأن إدارة ترامب لا ترغب في تقديم التنازلات للمطالب الكبيرة التي كانت قدمتها إيران مقابل إعادة فتح المضيق مرة أخرى. ولا حديث الآن عن الحرب سوى من منظور الناخب الأمريكي فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لهذه الحرب، والتي تظهر بشكل مباشر في ارتفاع أسعار المحروقات هنا في الولايات المتحدة. نلاحظ أنه على مدى هذا اليوم كانت منشورات الرئيس دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال معظم هذه المنشورات تتعلق بتأييده للمرشحين الجمهوريين في هذه الانتخابات المرتقبة، انتخابات الكونغرس التجديد النصفي. وبالتالي ما يشغل البيت الأبيض حاليا الرئيس ترامب وإدارته والحزب الجمهوري هو دعم هؤلاء المرشحين من أجل ربما الاحتفاظ بالسيطرة في الكونغرس الأمريكي في الانتخابات المقبلة، والتقليل من شأن ومن خطورة التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب فيما يتعلق ب ارتفاع أسعار النفط، والتي تلقي أيضا بظلالها ليس فقط على أسعار محروقات البنزين في محطات الوقود، وإنما أيضا تكلفة ارتفاع السكن، الأسعار الغذائية، معدلات التضخم، كثير من المعدلات. وهذا يتسق مع ما أكدته معظم استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة بأن معظم الأمريكيين ما زالوا عند موقفهم بأن هذه الحرب لم تكن ضرورية، وأنها أن الإدارة الأمريكية تتعامل فيها بشكل سيء، وأنه يجب إنهاء هذه الحرب مع تراجع شعبية الرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري بشكل عام بسبب هذه الحرب. نشوان،
0: شكرا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة في العاصمة الأمريكية واشنطن. أيضا من واشنطن ينضم إلينا الآن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية. سيد بول ديفيس أهلا بك. الضغط الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة والذي أشار إليه نائب رئيس جيني فانس في تصريحاته في أحدث تصريحاته بأنه سيبقى طالما كان هنالك حاجة، هذا الضغط نفسه يمكن أو هو يتسبب ربما حاليا واقعا ببعض الضرر على المستوى الأمريكي اقتصاديا بالمستوى الأول، وبالتالي إلى أي مدى يمكن الاحتفاظ بهذا النمط من الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران في المدى المنظور؟
2: في الواقع حين نتحدث عن الضغط الاقتصادي فهناك درجات. صحيح أن هناك ارتفاعا في الأسعار في الولايات المتحدة، أسعار الوقود وأسعار البنزين، لكن هذا الارتفاع ليس كبيرا جدا، بل نتحدث عن نسب هامشية. بالنسبة لأسعار النفط فقد حققت استقرارا، والمرة الأخيرة التي تحققت من هذه الأسعار كان سعر البرميل قرابة 81 دولارا، وهذا أقل بكثير مما توقع الجانب الإيراني. إذن على المستوى الاقتصادي فنحن بخير، لكن المشكلة هي على المقلب الآخر. الاقتصاد الإيراني هو في حالة انهيار كاملة. الإيرانيون يواجهون مشاكل في الحفاظ على معايير الحياة وجودة الحياة. أسعار الغذاء عالية جدا. على سبيل المثال، نسبة التضخم في الولايات المتحدة هي قرابة 3%، بينما في إيران هي 180%. إذن الولايات المتحدة قادرة على التحمل لوقت طويل فيما يتعلق بالضرر الاقتصادي. صحيح أنها مشكلة، لكنها ليست مشكلة كبيرة.
0: طيب، نائب الرئيس جي دي فانس كان واضحا الخط الانتخابي الناظم لهذه التصريحات الأخيرة بحديثه عن أسعار المحروقات الأمريكية، بحديثه عن إمكانية عودة تدفق النفط والغاز لهرمز، وأيضا بثقته التي أعرب عنها من دون تحفظ، ثقة تماما بانتهاء الأزمة بتعزيز موقف الولايات المتحدة ضد إيران. إلى أي مدى بالفعل تحضر الانتخابات النصفية المقبلة في هذه التصريحات؟
2: لا شك أن نائب الرئيس فانس هو سياسي، وعلى غرار جميع السياسيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري فهو يحاول أن يوصل رسائله وأفكاره إلى الناخبين. حاليا يبدو أن الجمهوريين يحققون تقدما في استطلاعات الرأي، وموقفهم بات أقوى وأفضل، وبالتالي فأن نائب الرئيس فانس يحاول أن يثبت هذه القوة، وذلك من خلال إعادة التأكيد على المسار الذي تنتهجه الولايات المتحدة. هو يؤكد أن الولايات المتحدة ما زالت تحقق النمو، ويؤكد أن الأسعار ستعود إلى استقرارها، وما إن تحل المشكلة في مضيق هرمز فأن النفط والغاز سيتدفقان مجددا وستنخفض الأسعار مجددا. ومن وجهة النظر التجارية والاقتصادية فأن معظم رجال الأعمال على حد علمي يتفهمون ما يجري، وهم يعلمون طبعا أن تدفق النفط عبر المضيق مهم، لكنه ليس الأهم. نتحدث عن 20% من إمدادات النفط التي تعبر المضيق، إذن هناك 80% تمر في أماكن أخرى. بالنسبة لمبيعات النفط الأمريكي فهي من الأعلى في العالم، بالإضافة إلى ذلك فإن النفط الذي يتم استخراجه حاليا في الولايات المتحدة يحقق أرقاما قياسية، لدرجة أن المصافي ليست قادرة على اللحاق بركب الاستخراج. وطبعا هذا أمر طبيعي، لأنه علينا عفوا أن نعيد تعبئة الاحتياط الاستراتيجي الذي تم إفراغه في الماضي. إذن بالنسبة لما قاله نائب الرئيس فانس فأن الولايات المتحدة بحال جيدة، هذا هو المسار الذي سيصر عليه، وهذه الفكرة التي سيحاول أن يوصلها إلى الناخبين. الجانب الآخر طبعا سيقول أن الوضع مروع، لكن الشعب الأمريكي سيلمس الواقع حين يذهب إلى المتاجر، حين يذهب إلى محطات الوقود، وحين يدفع الفواتير. صحيح أن الأسعار أعلى، لكن لا يمكن القول أنها لا تطاق.
0: انضم إلينا مختار حداد من طهران، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. سيد مختار حداد أرحب بك. إذن كما يقول السيد بول ديفيس، 80% من النفط في العالم يمر عبر غير هرمز. الولايات المتحدة لا تعاني شحا في مستوى الطاقة، لديها اكتفاء ذاتي، إلى درجة أن المصافي الأمريكية غير قادرة على ملاحقة هذا الموضوع من حيث الاستخراج، يعني ولديهم يعني الكثير من الطاقة ومصادر الطاقة، بالإضافة إلى وجود بدائل لهرمز مثل خطوط الأنابيب، مثل المسارات البديلة، ومثل عبور أحيانا بعض الناقلات. وبالتالي لماذا يصر الإيرانيون هنا على البقاء في أو المراوحة في نفس الاستراتيجية.
3: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. يعني إذا الأمور بهذه البساطة الذي يصفها السيد ديفيس والأمور بهذا الشكل، لماذا الرئيس الأمريكي مصر على فتح مضيق هرمز؟ لماذا يعني مستمر بهذه الحرب وهذه العمليات؟ يعني نتذكر يعني حتى بعد الحرب الاثنى عشر يوما هو قال دمر برنامج إيران النووي. لماذا هو الآن مصر على توقيع اتفاقية مع إيران حول البرنامج النووي؟ يعني إذا الأمور بهذا الشكل محلولة، ما هي تبريرات هذه الحرب؟ ولماذا هو يعني يقوم بمثل هذا العدوان على إيران ويخلق هذه الأزمة في العالم والمنطقة وهو مستمر فيها؟ لا، هذا كلام أمريكي. يعني هو حتما يعاني من إغلاق مضيق هرمز، وإيران ستستمر باعتقاده في إغلاق مضيق هرمز لكي تؤلم الرئيس الأمريكي بأنه لم ينهي هذه الحرب، هو مستمر بنفس السلوك وبنفس الإجراءات. أو هو لماذا يعني يأتي والآن يعني يتحدث حول برنامج إيران النووي؟ حتما هو يعني بحاجة إلى مثل هذا الاتفاق ليسوقه داخل الإدارة الأمريكية، داخل عفوا الولايات المتحدة الأمريكية. فباعتقادي يعني هذا يأتي في إطار البروباغندا والسردية المعروفة الأمريكية. وهناك حتما الأمريكان الآن يعاني من مشاكل بسبب يعني نقص في الطاقة والوقود. يعني اليوم كنت أرى هناك فيديوهات في الولايات المتحدة يتحدث بأنه الأسعار ارتفعت من في قطاع النقل، يعني قطاع نقل السلع بسبب أزمة مضيق هرمز. يعني هذه سردية أمريكية. أنا حتى استمعت إليه الآن مثلا عندما يتحدث عن 180% لارتفاع الأسعار في إيران. هو يعني عليه أن لما يقرأ تقرير البنك المركزي الإيراني يرى لماذا سبب هذا الارتفاع. سبب هذا الارتفاع أمر عادي، يعني عام الماضي في مثل هذا الوقت، هذا جيد يعني الجميع يعلمه، كان هناك بعض السلع يتم بيعها بالدعم الحكومي المباشر، يعني الدعم على السلعة. الحكومة رفعت الدعم على السلعة بشكل مباشر وتدفع الأموال الفرق الآن للمواطن بشكل مباشر، فلذلك هذا الارتفاع في السعر. والمواطن الذي لا يريد أن يتلقى ذلك الدعم ممكن يستلم كل شهر تلك السلعة بذلك الدعم. ولكن هناك نقول له، ولكن إيران ليست كالولايات المتحدة مشردين ولا مساعدات ولا يعني دعم للمواطن. هناك المواطن يتم دعمه، هناك على الأقل العلاج في إيران معظمه مجانا، هناك كل الأدوية تنتج داخل إيران، 97% من الأدوية تنتج داخل إيران. المواد الغذائية الأساسية هي إنتاج داخل إيراني. إذا هو يدفع مثلا على كل لتر بنزين دولار أو دولارين، نحن على كل لتر بنزين في إيران الحكومة في ظل الحرب تسعى تحافظ على ذلك أقل من 0.5% من السنت. لذلك يعني كذلك يعني هذه السردية التي تروج لها الولايات المتحدة وتظن بأنها تستطيع أن تؤثر على الداخل الإيراني أو تغطي يعني أو يغطي ترامب على فشله أو المأزق الذي هو فيه بسبب الحرب الذي افتعلها من أجل طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني، لا أعتقد هذا أحد يصدقه اليوم في العالم ويمكن تمريره على الأفكار العامة.
0: طيب السيد بول ديفيز، أرجو أن تكون قد استمعت لما قاله ضيفنا في طهران. إذن يعني الإيرانيون معتادون على العقوبات، معتادون على هذا الوضع، وأسعار الوقود عندهم بهذا السعر المتدني أقل من نصف سنت كما يقول في المعايير الإيرانية، مقابل أكثر من $4 للبنزين في الولايات المتحدة، أكثر من $5 للديزل بالنسبة، الذي يؤثر بطبيعة الحال على مسألة النقل للعربات الكبيرة يعني. وبالتالي لماذا الإصرار على البقاء في نفس المسار؟
2: أولا دعونا نلقي نظرة على مصادر الوقود الأمريكي. الجزء الأكبر من الوقود الأمريكي يتم إنتاجه على المستوى المحلي. الضيف الموقر في طهران يقول إن إيران قد تبقي مضيق هرمز مقفلا من أجل معاقبة أو إيلام الولايات المتحدة، ولكن ما من نقطة نفط تستخدمها الولايات المتحدة أو استخدمتها في الماضي تأتي عبر مضيق هرمز. لدى لدينا عدد من المصادر ليس فقط على المستوى المحلي ولكن مناطق أخرى حول العالم يمكن أن نحصل منها على نفطنا. وفيما يتعلق بتكلفة الوقود أو البنزين فهذه بكل بساطة تكلفة الوقود ولطالما كانت كذلك. طبعا بالنسبة لبعض الدول فإن الحكومة تقدم إعانات بينما في الولايات المتحدة فإن سعر الليتر هو قرابة 1.3 دولار، وهذا صحيح، لكن الشعب الأمريكي معتاد على ذلك، معتاد على دفع هذه المبالغ. بالإضافة إلى ذلك فالشعب الأمريكي لا يحتاج إلى دعم حكومي أو إعانات حكومية لأن نسبة التوظيف مرتفعة، نسبة البطالة انخفضت، الناس لديهم وظائف وهم مستعدون للمضي قدما مجددا. هل المواطنون الأمريكيون يشتكون من الأسعار؟ بكل تأكيد، هذا من العادات الأمريكية، هذا من المعايير الأمريكية. الأمريكيون يشتكون دائما من ارتفاع الأسعار بغض النظر عن الأسعار، لكن ما من أحد يتضور جوعا. صحيح أن لدينا مشكلة على مستوى المشردين، لكن للأسف هذه من المشاكل التي تواجهها الدول الديمقراطية، بينما المشاكل في إيران مختلفة بعض الشيء. وهنا أود أن أذكر أن الإيرانيين ما زالوا يقولون أنهم يريدون أن يؤلموا الولايات المتحدة والعالم، ولكن ما يحصل هو أن دول العالم بدأت تستوعب أن إيران هي دولة إرهابية وأنها لا تفهم سوى لغة العنف. وقد لاحظنا كيف أن هناك 30 دولة تقريبا أرسلت مذكرة مشتركة إلى إيران تطلب فيها منها وقف هذه الإعدامات التعسفية دون أي سبب. مؤخرا هناك شابة تم إعدامها شنقا لمجرد أنها دافعت عن نفسها من هجوم جنسي. إذن هذا ما يراه العالم في إيران. يمكن للجانب الإيراني أن ينشر كل البروباغندا والدعايات الإعلامية التي يريدها، يمكن أن يكابروا بقدر ما شاءوا، ولكن كل ما نطالبهم به هو وقف العنف. نعم تحدثنا عن البرنامج النووي، صحيح أننا أوقفنا قدراتهم حاليا لكننا لم نضع حدا لقدراتهم المستقبلية. هذا ما نتحدث عنه، نحن لا نتحدث عن قدراتهم الحالية بل عن القدرات التي لا يسمح بأن يمتلكوها في المستقبل، وهذا ما يجب أن تركز عليه المفاوضات.
0: سيد مختار حداد أيضا وزير الخزانة الأمريكي يتحدث عن أن الولايات المتحدة قد تفرض أو ستفرض تدابير لم يسبق لها مثيل على إيران، طبعا في خبر ورد قبل قليل. بالإضافة إلى ذلك سيد مختار حداد، لا ننسى أيضا بأن بعض كبار المسؤولين الإيرانيين ومنهم الرئيس بوزشكيان نفسه اعترف بالمعاناة في التصريحات الأخيرة، المعاناة على المستوى الاقتصادي، لأن هذه حرب أيضا مختلفة، هذا صراع مختلف لم يسبق له مثيل في إيران.
3: السيد بول ديويس وكعادته الذي يكذب دائما، يعني ادعى إعدام شابة ولا أعرف من أين يأتي بهذه القصص الملفقة التي دائما يخلقها في تهيؤاته. يعني هناك لم يعدم أي شابة في إيران وأي امرأة في إيران على الأقل خلال يعني هذا العام، لم نسمع نحن بمثل هذه الأخبار. يعني أرجو أن يكون دقيقا في مثل هذه التخيلات التي يخلقها.

0: وهناك أمامه قائمة كبيرة من مدرسة ميناب واختيار قائد الثورة الشهيد في إيران والمسؤولين ونادي الفتيات في لامرد. يعني ممكن أتي له بقائمة وصولا إلى لبنان وفلسطين والعراق وأفغانستان. يعني هذه قائمة موجودة، وهذا ليس مثل الذي يصنع يعني قصص خيالية دائمة. هذا بالنسبة للسيد ديفيس. بالنسبة لما أشرت إليه، يعني الرئيس وضح نعم العقوبات ولم يقول نحن نعاني
1: وسيتم فرض تدابير لا مثيل لها على إيران كما يقول وزير الخزانة الأمريكي في خبر عاجل.
0: يعني هذه التدابير أولا لم تكن جديدة، يعني هذه لم تكن أسوأ مما قام به أوباما، هذه حقيقة. يعني أسوأ عمليات العقوبات التي شهدتها إيران، وكانت من أصعب عمليات العقوبات. يعني هناك على سبيل المثال، يعني مثلا أوباما وصل إلى مرحلة كان يريد أن يمنع أن إيران تصدر قطرة من النفط، وكانت أسوأ من هذه العقوبات الحالية. يعني معظم هذه العقوبات التي يقوم بفرضها مثلا على أشخاص شركات، أصلا هذه الأشخاص أو الشركات ليس لهم نشاط في الخارج، أو بعض الشركات ليس لها وجود يعني. ولكن في نهاية المطاف إيران واجهت أسوأ من هذه العقوبات وأسوأ من هذه الأمور. ويعني الإدارة الأمريكية هي تظن من خلال هذه الإجراءات تستطيع مثلا أن تفرض شيئا جديدا على إيران، وإيران 47 عاما تواجه أصعب يعني نظام للعقوبات. بالنسبة يعني لما أشرتم إليه، يعني رئيس الجمهورية ولم يقول نحن مسيد يقول للعالم نحن لدينا معاناة، لا يقول يعني هذه العقوبات الأمريكية هدفها ذلك، هدفها أن تخلق معاناة للشعب الإيراني. وهذه العقوبات الأمريكية حقيقة تستهدف حياة الشعب الإيراني، تستهدف المواطن الإيراني، وهذا يعود إلى السلوك الإجرامي للإدارة الأمريكية. لماذا؟ لكي مثلا تجعل أن الشارع الإيراني يخرج، ولكن هناك تعلم الإدارة الأمريكية بأن هناك لا أحد يخرج من أجل ترامب، ويعني هذه الإدارة التي
1: أشكرك شكرا جزيلا.
0: 3000 من أبناء الشعب الإيراني.
1: من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، وبول ديفيس من واشنطن الأستاذ في معهد السياسة العالمية، شكرا لكما. مع بلوغ أسعار البنزين والديزل في الولايات المتحدة مستويات قياسية مشاهدينا، تتحول تكلفة الوقود إلى ضغط متزايد على القوة الشرائية للمواطن الأمريكي وسط استمرار الحرب واضطراب إمدادات النفط عبر مضيق هرمز. المزيد مع منال بوعلي.
2: حين تتقاطع التوترات في مضيق هرمز مع أصداء الحرب الروسية الأوكرانية، لا تصبح أسعار النفط مجرد أرقام في البورصات العالمية، بل تتحرك مباشرة في خزانات الوقود الأمريكية مسجلة مستويات موسمية لم يعرفها أغسطس في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل. ولنفهم ما يحدث، إليكم التفاصيل بلغة الأرقام الأكثر بيانا. نشرت جمعية السيارات الأمريكية أن السائقين في الولايات المتحدة الأمريكية يواجهون هنا مستويات تسعير اعتبرت الأعلى بالنسبة للأسبوع الثاني من أغسطس. فجالون البنزين كسر بالفعل حاجز 4 دولارات مقارنة ب3.20 دولارات في نفس الفترة من العام الماضي. أما الديزل، شريان قطاع النقل والشاحنات في الولايات الأمريكية، فارتفع إلى 5.40 دولارات للجالون مقارنة ب3.70 دولارات في العام الماضي، فيما اعتبره خبراء قفزة موسمية كبيرة تدفعها المحركات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وعلى سبيل المثال، تخطى متوسط سعر البنزين حاجز 4 دولارات لمدة 103 أيام منذ بداية العام 2026، بالتالي جاءت الارتفاعات في أسعار الوقود بما يعادل نحو 46% من أيام السنة، وهو المعدل الأعلى منذ العام 2022. وهنا يتصدر استمرار النزاع العسكري والتوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أسباب هذه القفزات الموسمية القياسية، فضلا عن تراجع مخزونات البنزين الأمريكية في الأسواق الرئيسية مثل نيويورك ونيوجيرسي إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر من العام 2024. كما اتجهت مصافي التكرير الأمريكية إلى تعظيم إنتاج الديزل للاستفادة من هوامش الربح المرتفعة وتلبية الطلب العالمي، ما وضع سقفا منخفضا لإمدادات بنزين الطرق وأبقى بالتالي أسعاره مرتفعة. إذن ظاهريا قد تبدو مجرد أرقام مرتفعة تعرضها لوحات محطات الوقود، لكنها في جوهرها ضغوط واضحة تؤثر على تكاليف المعيشة وتضع الإدارة الأمريكية الحالية تحت ضغط سياسي واقتصادي بالغ قبيل انطلاق الانتخابات.

0: التجديد النصفي في نوفمبر. وفي ظل ما يرجحه الخبراء لا تلوح في الأفق انفراجة كبيرة في الأسعار في الوقت الذي يقطع فيه الأمريكيون نحو 3 تريليونات ميل سنويا بسياراتهم.
1: إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، إذ قالت وزارة الداخلية في غزة إن اغتيال مدير شرطة المحافظة يعكس إصرار الاحتلال على استهداف العمل الشرطي المدني لإحداث الفوضى. بينما قال شرطة غزة إن مدير الشرطة كان ملتزما بعمله ولا صلة له بأعمال أخرى، نافية مزاعم الاحتلال التي ساقها عقب اغتياله. الآن مشاهدينا للمناقشة انضم إلينا من إسطنبول الدكتور حسام الدجني الكاتب المحلل السياسي، انضم إلينا من نابلس سليمان بشارات.

0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
0: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلامي. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406-788-748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا، 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندايل جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. أسعد الله صباحكم بكل خير. ما زلنا مع حضراتكم على الهواء مباشرة والبرنامج صباحيات. مستمعين الأكارم، عكار محافظة في شمال لبنان، وهي أكثر المحافظات فقرا وعوزا، بحاجة إلى الكثير من المشاريع والإنجازات التي تعود بالنفع الجليل على أبناء المنطقة. من أجل هذه الغاية السامية النبيلة يزور إذاعة الصوت الإسلامي وأستراليا في هذه الأيام الأستاذ أسامة الزعبي رئيس صندوق الزكاة في عكار، الذي يسعدنا ويشرفنا أن نستضيفه في هذه الصبيحة المباركة لنتحدث معه في شؤون شتى تخص عكار وصندوق الزكاة. ونرحب به باسمكم في إذاعة الصوت الإسلامي. أهلا وسهلا أستاذ أسامة، حللت أهلا نزلت سهلا، أهلا وسهلا بحضرتك ضيفا عزيزا في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية شكرا لكم على هذه الاستضافة الطيبة في هذه الصبيحة المباركة.
0: أستاذ أسامة، هذه زيارتكم الأولى لأستراليا؟
1: نعم صحيح.
0: ما سبب هذه الزيارة؟
1: في الحقيقة يعني أتيت بمعية سماحة مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا،
0: نعم،
1: من أجل الاطلاع على أحوال الجالية في اللبنانية في سيدني تحديدا، وأيضا التعرف إلى يعني رموزها ومؤسساتها وجمعياتها، وتعزيز أطر التواصل مع هذه المؤسسات وعلى الجمعيات وأيضا على الشخصيات، وأيضا إطلاعهم على أحوال المجتمع العكاري وسيما المؤسسات الدينية في عكار، ومنها صندوق الزكاة في عكار الذي هو يعمل بإشراف سماحة مفتي عكار ويتبع أيضا المديرية العامة لصندوق الزكاة في بيروت.
0: أستاذ أسامة، صندوق الزكاة ما هي أعماله؟ على ماذا يصرف وعلى ماذا يشرف؟
1: يطلع صندوق الزكاة في عكار بدور كبير في مساعدة أهلنا في عكار، لا سيما أن في لبنان مر عليه منذ سنوات أزمة مالية واقتصادية كبيرة انعكست بشكل سلبي كبير جدا على قدرات أهالينا في عكار، ولا سيما أيضا بعد انكفاء الدولة عن تأدية الواجبات لا سيما في مجال الصحي أو المجال الاجتماعي، مما سبب صعوبات كبيرة جدا جدا في المجال الصحي والاستشفائي والتعليمي والاجتماعي، ومما حتم على صندوق الزكاة مسؤوليات كبيرة لكي يقوم بدور المساعدة والمساندة أيضا في هذه المجالات. صندوق الزكاة في عكار مرت عليه سنوات بفعل هذه الأزمة، تضاءل دوره إلى حد كبير، وعندما تم إعادة انتخاب سماحة مفتي عكار تم تكليفنا في بداية العام 2023، فبدأنا بوضع خطة لكيفية نمو ونهضة صندوق الزكاة لكي يتمكن من القيام بالدور المطلوب. وهنا وضعنا خطة يعني قائمة على ثلاثة محاور. أولا كيفية تعزيز الثقة من خلال بناء قواعد للشفافية وأطر واضحة للعمل الإسلامي والخيري داخل الصندوق. الأمر الثاني كيفية تعزيز الوضع الإداري من خلال التنظيم الإداري والمكننة، وهذا تم بفضل الله عز وجل. ثالثا كيفية التعاون والتواصل مع الجمعيات والمؤسسات سواء داخل لبنان أو خارج لبنان كما هنا اليوم في سيدني.
0: يعني صندوق الزكاة في عكار يقدم مساعدات عينية وصحية وطبية للمواطنين الفقراء؟
1: طبعا هناك يعني أولويات وضعناها في برنامج المساعدات. اليوم في عكار الحاجة كبيرة جدا جدا
0: طبعا.
1: تعلمون سيدي الكريم أن محافظة عكار محافظة شاسعة جغرافيا واسعة جدا، مترامية الأطراف، عدد سكانها كبير، ونسبة الفقر أيضا فيها كبيرة جدا
0: صحيح.
1: جدا وانكفأت كثير من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية عن المساعدة الواجبة لهذا المجتمع. فبدأنا بالدراسة الأولويات واكتشفنا أن أكثر الأمور ألما وصعوبة التي يعني تصيب المواطن العكاري في مقدمتها موضوع الاستشفاء. يعني أنا أقول عبارة دائما أن المواطن المستور في عكار على أبواب المستشفيات يصبح محتاج نظرا لقلة الضمان
0: وغلاء
1: التغطية الصحية التي تقوم بها وزارة الصحة وغلاء الاستشفاء بشكل مضطرد للأسف دون أي رقابة جيدة للأسف. وبالتالي هذا الأمر وضعناه في سلم الأولويات وبدأ صندوق الزكاة بشكل يعني يتسع يوما بعد يوم في الوقوف إلى جانب أهلنا في هذا الملف ووضعنا نظام لهذا الأمر. يتقدم الطلب من ذوي المريض في صندوق الزكاة وبعض الأحيان تقدم إلكترونيا عبر الواتساب وتحول الطلب إلى الجهة المختصة بدراسة الطلب سريعا وتحديد الـ يعني إذا كان محتاج أو لا، ومن ثم يتم الموافقة على هذا الطلب بنسبة معينة ويتحول الأمر إلى المستشفيات. يعني بعكار صندوق الزكاة في عكار لا يدفع الكاش إلا بنسب قليلة جدا جدا جدا، نظام مالي محكم جدا، يتم عبر تحويل المال إلى المستشفيات من خلال معتمد مالي إلى معظم مستشفيات الشمال تحديدا، وبالتالي تصل هذه المساعدة خلال 24 ساعة إلى المستشفيات. في هذا في مجال الاستشفاء، وأستطيع الآن أن أقول أن المساعدات الاستشفائية الشهرية تكاد تبلغ شهريا 25 ألف دولار في الشهر. طبعا هذا رقم متصاعد بالنسبة لمؤسسة خيرية تنمو شيئا فشيئا، ولكن بالنسبة لمجتمع كار الكبير يعتبر هذا الرقم ما زال دون التحديات المطلوبة، وعلى أمل إن شاء الله أن يكون هناك نموا أكثر فأكثر للوقوف إلى جانب أهلنا، لا سيما في تصاعد هناك لمسنا هذه السنة بالذات تصاعد في العمليات التي يعني تكلف كثيرا.
0: نعم.
1: يعني هناك تريدون عمليات في الشهر أكثر من 10 عمليات تكلف 10,000 دولار وما فوق، وهذا يعني يحتم على صندوق الزكاة أن يكون يدفع نسب يعني أو مبالغ أكبر، وبالتالي يعني يستنزف الكثير من موازنة صندوق الزكاة. هذا في المجال الاستشفائي. هناك أمر آخر